0: كفارة المريض، لكن قد جاءت أدلة تثبت أنه يؤجر ويكتب له حسنات. من ذلك الحديث الذي سيأتي معنا يذكره البخاري، أثر أبي هريرة وهو عند ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح، ذكر البخاري برقم 503، هذا في هذا الكتاب بعد عدة أحاديث. قال أبو هريرة: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر، قسط من الأجر. هذا أثر سند صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره، وهو أثر عن أبي هريرة. أيضا الحديث الذي قبله يبين أنه يكتب الأجر. هذه المرأة المريضة: إن شئت صبرت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، إن شئت صبرت ولك الجنة. ودخول الجنة ومن الأجر. أيضا أصرح من ذلك كل حديث أبي سعيد في سنن ابن ماجة، حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض قال: فوضعت يدي عليه فوجدت أثر الحمى على يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال: أجل، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وقد عقد الطحاوي رحمه الله فصلا في شرح مشكل الآثار في الجمع بين هذه الأحاديث، الأحاديث التي جاءت أنها تكفير المرض، والأحاديث التي جاء أنه أجور وحسنات. وكان ذكر روايتين تحتاج إلى بحث، لأن الأحاديث في الصحيحين بلفظ تكفير الذنوب، وهو ذكرها بلفظ: ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له إلا كتب الله لصاحبه أجرا أو حسنات. ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه خطيئة، كذا إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة بالشك. والذي في الصحيح بالجزم أنه تكفير، حتى الشوكة يشاك في سبيل الله كفر الله بها من خطايا. وذكر أيضا حديث: ما يصيب المسلم شوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجته أو حط عنه بها خطيئة، إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. والأحاديث التي سبقت هي صحيحة، وهذه الرواية تحتاج بحث، فإنها في الصحيحين بلفظ تكفير الذنوب والخطايا، وهذه الألفاظ التي ذكرها فيها شك. ثم قال بعدها، بعد أن ذكر الأحاديث من هذا النوع وهذا النوع، قال رحمه الله: قال: فالأمراض قد تنزل بمن لا ذنب له ولا خطيئة عليه من الأنبياء ومن سواهم، فتكون أجورا لهم، وقد تنزل بمن له خطايا وذنوب فتكون حطة لذنوبهم وخطاياهم عنهم. أي إن وقعت الأمراض بمن لا ذنب له ولا خطيئة فهي أجور. ولذا جاء في الحديث في حق الأنبياء قال: يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر، أي الأنبياء. قال: فيكون حط الخطايا أريد به من له خطايا وما فيها من الأجر ومن الرفع في الدرجات، أريد به من لا خطايا له ولا ذنوب عليه ممن نزلت به، أي هذه الأمراض، كما في شرح المشكل مجلد الخامس صفحة 75 و400. حاصل هذا أن أكثر ما جاء من الأدلة في الأمراض أنها تكفير، وقد جاءت أدلة أخرى تبين أن إضافة إلى ما فيها من التكفير فيها رفعة درجة وفيها أجور، أدلة من أحاديث وآثار. وهذا الأثر عن أبي عبيدة بن الجراح ظاهره نفي أن تكون الأمراض فيها أجور بل فيها تكفير، فالجمع بينها بما قال الطحاوي جمع حسن، أنه الأصل أنها للتكفير. ومن لم يكن له ذنوب كالأنبياء وأمثالهم فيكون له حسنات ورفع في درجته. أيضا الذي عليه ذنوب تكون تكفير له، قال العلماء أيضا لا مانع أن يؤجر على صبره واحتسابه، ما يقترن بهذا البلاء من الصبر والاحتساب يؤجر عليه، يؤجر عليه فيحصل له التكفير والأجر. فإذن أثر أبي عبيدة هذا قد جاء عن صحابة آخرين إثبات الأجر بالمرض، وجاء ذلك في أحاديث فيجمع بينها بما سبق، وستأتي أحاديث في الباب إن شاء الله. أخوان يقول لماذا يقال للمريض طهور إن شاء الله، لماذا يقيد بالمشيئة؟ وهذا مما استشكله بعض أهل العلم، قالوا كيف أنه قد جاء النهي أن يعلق الإنسان دعاءه بالمشيئة، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فكيف هذا الحديث فيه طهور إن شاء الله؟ وأحسن ما قيل في معنى الحديث أنه خبر وليس دعاء، فليس معناه نسأل الله أن يطهرك بهذا المرض إن شاء الله، لا، بل يخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرض تطهير، هذا خبر، وتعليق الخبر بالمشيئة جائز. تقول سأذهب غدا إلى مكان كذا وكذا إن شاء الله، سأعطيك هذه الهدية إن شاء الله، فهذا خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المرض تطهير، أي هذا المرض سيطهرك، خبر، إذا شاء الله ذلك، وإذا لم يشاء فلا يكون فيه تطهير. فهو ليس دعاء حتى يعترض أو حتى يستشكل، ها؟ تخبر خبر، كيف تدعو له؟ ما قصدك بطهور؟ يعني يطهر الله من الذنوب أو يطهر من المرض؟ من المرض، فهذه الطهور ليست من المرض، طهور أي من ماذا؟ من الذنب، أي طهور أنت من ذنبك، أما قل الله يشفيك، إذا أردت تدعو له قل الله يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما طهور هذا ليس معناه رفع المرض، طهارة من المرض لا، طهارة من الذنوب. أيضا يقول مما يدل على أن المرض في أجر حديث ابن مسعود في الصحيحين، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، قلت ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل. فهذا دليل أيضا واضح أن في أجر، ذلك أن لك أجرين، ففيه أجر. مفهوم الحديث ذلك أن لك أجرين، غيرك له أجر واحد. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل نقرأ، لازلنا نقرأ في باب كفارة المريض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد ابن عمرو، في بعض النسخ أخبرنا عدي ابن عدي، والصواب محمد بن عمرو، فكل من أخرج الحديث أخرجه من طريق محمد بن عمرو ابن علقمة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. أخرجه أيضا أحمد والترمذي من طرق عن محمد بن عمرو، وإسناده حسن. محمد بن عمرو بن علقمة صدوق، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة من الثقات المكثرين، اختلف في اسمه. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمرو مثله، وزاد في ولده أي إضافة إلى ما سوى في جسده وأهله وولده وماله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو، كذلك هو محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ وأم ملدم من أسماء الحمى، أي هل أصابتك حمى؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا، أي ما أصابني ذلك. قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق، أي تضرب منها العروق. قال: لا. فلما قام قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار؟ أي فلينظره. أيضا أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى وغيرهم من طريق محمد بن عمرو، فالإسناد حسن. فهذان حديثان في باب كفارة المريض. الحديث الأول حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. وقع عند بعض المخرجين بالمؤمن أو المؤمنة، ومن هنا قال بعض الشراح إن معنى الواو في هذا الموضع بمعنى أو، بدليل إفراد الضمير فيما بعده بالمؤمن والمؤمنة في جسده، ولم يقل في جسدهما وأهلهما ومالهما. لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة. في جسده أي بما يصيبه من الأمراض والأتعاب، وأهله بما يصيبه فيهم أيضا، ما يصيبهم وهو إصابة له إما من مرض أو بلاء. وماله، أي بلاء يصيب في ماله؟ بذهاب بعضه أو تلفه أو نحو ذلك، حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، أي كل هذا البلاء تكفير لذنوبه، فيموت وليس عليه ذنب وليس عليه خطيئة، قد كفرتها هذه الابتلاءات. وكما أن الابتلاء التكفير للخطايا هي رفعة للدرجات، كما في حديث أبي هريرة: إن العبد لتكون له عند الله منزلة لا يبلغها بكثرة عمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه تلك المنزلة. والحديث الثاني حديث هذا الأعرابي، جاء في رواية أن أعرابيا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صحته وقوة جسده، فقال: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا، أي ما أصابته الحمى، بل ظاهر الحديث أنه لم يعرف الحمى في صحة. قال: هل صدعت؟ هل أصابك صداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. والصداع كما بيّن ابن القيم رحمه الله أنواع كثيرة، أي باختلاف أسبابه، وكله يضرب في الرأس، لكن منه ما يكون في كل الرأس، منه ما يكون في شق من الرأس وهو ما يسمى الشقيقة، منه ما يكون في الجزء الأعلى من الرأس، منه ما يكون في الجزء الأمامي، ومنه ما يكون في الجزء الخلفي، منه ما يكون سبب بعض الأطعمة حارة، أي إذا أكلها يكون لها حرارة فتؤدي إلى الصداع، ومنه ما يكون سببه شدة برد أو شدة حر، ومنه ما يكون سببه قلة نوم أو كثرة نوم، ومنه ما يكون سببه بعض الآلام والأمراض في الجسد كمرض العين أو مرض السن أو مرض المعدة، فهو أنواع كثيرة، وكله يضرب الرأس، عروق تضرب في الرأس، ريح تعترض في الرأس، أي هواء يكون فيه تضرب العروق. وعلاج كل نوع من أنواع الصداع يختلف عن علاج الصداع الآخر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأعرابي ما هو الصداع، قال: لا، ما أصابني. فلما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سر أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، كما جاء في بعض الروايات صريحا، أي فلينظره، أي أن الرجل هذا كان كافرا، والكافر لا يصيبه البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تميلها الرياح تكفأها مرة وتعدلها أخرى، خام القطعة الرطبة من الزرع تأتي الرياح فتميله وتأتي الرياح فتقيمه، هكذا المؤمن تأتي الابتلاءات من البلاء ما يشتد عليه ويقعده، وتأتي الصحة فيقوم. قال: ومثل المنافق، وفي بعض الألفاظ: ومثل الفاجر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يحركها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. والأرزة هي شجرة تكون عظيمة الساق، لا تحركها الريح ولا تؤثر فيها، هكذا الفاجر، هكذا المنافق لا يبتلى، لأن المؤمن معرض للبلاء في هذه الحياة الدنيا، وبلاء تكفير لا رفع لدرجته. ولذا جاء عن خالد رضي الله عنه كما في مصنف بن أبي شيبة وسنده صحيح أنه طلق امرأته ثم أحسن الثناء عليها، ذكرها بالخير، فقيل له: يا أبا سليمان تثني عليها وقد طلقتها؟ قال: والله ما رابني منها شيء قط، أي ما خوفني منها شيء إلا أنها لم يصبها عندي بلاء. أن يقول: منذ تزوجتها ما ابتليت ولا مرضت، في عافية. فخاف خالد رضي الله عنه من هذه المرأة طلقها. وذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد قال: وإن كان أحدهم، أي الأنبياء والصالحون، ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم اليوم بالرخاء، أي لأن ذلك تكفير للسيئات، رفعة في الدرجات، أجور. فالشاهد من هذه الأحاديث كفارة المريض، وأن المرض يكفر عن المؤمن ذنوبه ويغسله منها، فيلقى الله تعالى ولا ذنب عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي. ولقد أرسل

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المفيدة في موضوع عظيم، كما قال المحاضر صاحب الفضيلة الشيخ محمد المنيعي، وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا ريب أن الأمر كما قال فإنه موضوع عظيم يجر بالعناية من الأمراء والعلماء وجميع المسلمين، وقد أجاد وأفاد جزاه الله خيرا وضعف مثوبته وأبان

والأخذ به كما أمر الله صلاح الجميع ونجاة الجميع. وسمعتم الكثير مما بينه صاحب الفضيلة الشيخ محمد من الآيات والأحاديث في هذا الأمر العظيم. والمؤمن يكفيه القليل مما سمع في هذا الواجب العظيم، وإنما المهم البدار بأمر الله والإخلاص لله والصدق في ذلك. فمن أخلص لله وصدق كفاه القليل من بيان الله ورسوله، ومن غلب عليه الهوى والشقاء لن تزيده الحجج إلا بعدا عن الهدى، نسأل الله العافية. يقول عز وجل في كتابه العظيم: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويقول عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فعلينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر في أنفسنا وفي بيوتنا ومع جيراننا وإخواننا ومعارفنا ومع كل مسلم، نطقا باللسان وعملا بالجوارح وكتابة بالقلم لمن استطاع ذلك. فالخطيب عليه واجبه، والأمير عليه واجبه، والعالم عليه واجبه أينما كان، والمسلم عليه واجبه أينما كان. والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسمعتم الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يخلو بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو من بعد الخلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وذلك وليس وراء ذلك من الإيمان حبة أخرى. فالأمر عظيم وواضح وخطير، لكن من وفقه الله يسره الله عليه. وهذا من أبرز صفات المؤمنين والمؤمنات، ومن أعظم صفات المؤمنين والمؤمنات. يقول الله عز وجل في سورة براءة، سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا واجب المؤمنين، وهذا واجب المؤمنات، وهذه صفاتهم العظيمة التي علق الله عليها الرحمة والجنة، أولئك سيرحمهم الله. من رحمته لهم أن يوفقهم بطاعته وأن يهديه لما يرضيه وأن يحسن لهم الختام حتى يدخلوا الجنة ويفوزوا بها وينجوا من النار. ولهذا قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وسمعتم ما قد يتعلق به ويتشبث به بعض الناس ويقول: إذا اهتديت في نفسي فلا علي. سمعتم ما ذكر الله في ذلك وما قاله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الصحابة وخيرهم وأفضل الناس بعد الأنبياء، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قد يظن بعض الجاهلين، قد يظن بعض الناس لتأويل وقلة بصيرة، قد يظن أن هذه الآية تجعل

0: الناس في سعة من الأمر المعروف أنه منكر، وأنه إذا اهتدى في نفسه فليس عليه أن يأمر وينهى. قد يقع هذا في ظن بعض الناس، ويتأول هذا بعض الناس، كما قاله الصديق يقول رضي الله عنه خطب الناس: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يعني قد يضعها بعضهم في غير موضعها، ثم قرأها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. هذا يدل على أن من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن العبد لا يكون مهتديا للهداية الكاملة حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمعنى إذا اهتديتم، يعني إذا قمتم بالواجب الذي عليكم الذي به تحصل الهداية بتوحيد الله وأداء حق من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك، ومن جملة ذلك القيام بما أوجب الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قام المؤمن، قام العبد بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، صار مهتديا هداية كاملة، ومن ذلك أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. فإذا أخل بشيء من الواجبات صار الإيمان ناقصا وصارت الهداية ناقصة، فلا يتم له تتم له أسباب النجاة، ولا تتم له السلامة من الوعيد. فالواجب اليقظة والانتباه والحذر من التأويلات التي تضر عبده ولا تنفعه، وهكذا الحذر من طاعة النفس والهوى، فإن الهوى خطره عظيم، والنفس أمرهم بالسوء إلا من رحم الله، فقد يملي الشيطان والهوى على الإنسان ما يجعله يتقاعس ويتكاسل عن القيام بواجب أن يعرف أنها منكر حتى ولو مع أولاده، وهذه من المصائب العظيمة. فعليك أن تأمر زوجتك وولدك ذكرا كان أو أنثى بما أوجب الله، وأعظم ذلك وأهمه بعد الشهادتين الصلاة، فهي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد قال الله فيها عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال فيها سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال فيها جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، في آيات كثيرات. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن هريرة رضي الله عنه. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا الكفر أكبر والشرك أكبر. ويقول في حديث معاذ: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فعليك يا عبد الله أن تعنى بهذا الأمر، فمتى أصلح الله المرأة في إقامة الصلاة والحفاظ عليها أعانه الله على البقية، فهي عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لباسها أضيع. وروى مالك رحمه الله في كتابه الموطأ عن نافع مولى ابن عمر رحمه الله قال: كان عمر يكتب إلى عمان، يعني إلى أمراء في أقاليم، ويقول رضي الله عنه: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، يعني لغيرها أضيع. وروى أحمد رحمه الله في المسند في إسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين أصحابه، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. قال بعض أهل العلم: معنى ذلك أن من ضيعها إما أن تكون أسباب ذلك الرياسة فيكون من جنس فرعون فيحشر معه، لأن فرعون شغلته الرياسة وأعطته الرياسة حتى تكبر وتعاظم في نفسه وقال: أنا ربكم الأعلى، نسأل الله العافية. يعني حمله هذا الكبر وهذا تعرض في نفسه إلى أن قال هذه الكلمة الشنيعة: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله وأخذ جنده معه وغرقه في البحر، فأجسادهم للغرق وأرواحهم إلى النار والحرق، أعوذ بالله من ذلك. وفي النار أجسادهم وأرواحهم كذلك، نسأل الله العافية في يوم القيامة. المقصود أن التكبر والرياسة التي تدعو إلى ذلك خطرها عظيم، فمن منعته الرياسة عن الصلاة صار من جنس فرعون فيحشر معه يوم القيامة، نعوذ بالله. أما إن شغلته الوزارة عن ذلك فهو شبيه بهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة، نعوذ بالله. وهكذا بقية الوظائف من شغلته وظيفته وما يحصل بها من المال عن طاعة الله ورسوله شابه هامان، نعوذ بالله، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. وهكذا من شغلته الأموال والشهوات عن طاعة الله ورسوله وعن قيامه بهذه الصلاة فهو مع قارون الذي شغله ماله وشهواته عن طاعة الله ورسوله حتى بغى وتكبر فخسف الله به وبداره الأرض. ومن شغلته التجارة والبيع والشراء عن طاعة الله ورسوله والقيام بحقه وعن الصلاة التي هي عمود الإسلام حشر مع أبي بن خلف تاجر أهل مكة إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. فعليك يا عبد الله في هذا الأمر العظيم مع زوجتك ومع أولادك ومع معارفك وإخوانك ومع جيرانك ومع كل مؤمن في كل شيء، في ترك ما أوجب الله وفي فعل ما حرم الله، النصيحة والأمر المعروف والنهي المنكر، كل ذلك في أداء ما أوجب الله وفي ترك ما حرم الله. هذا هو الأمر المهم. أما توجيه المستحبات والتحذير عن المكروهات فهذا أيضا من كمال ذلك، من تمام ذلك، مشروع ومأمور به. لكن أهم الأمور العناية بما أوجب الله والحذر مما حرم الله، والأمر بالمعروف في ذلك والنهي عن ما حرم الله. فالمعروف كل ما شرعه الله، والمنكر كل ما نهى الله عنه. فما أمر الله به ورسوله هو المعروف، وما نهى الله عنه ورسوله المنكر. والواجب على أهل الإسلام أينما كانوا رجالا ونساء أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يبدأوا بأنفسهم. على كل واحد من المؤمنين والمؤمنات أن يبدأوا بأنفسهم، عليهم أن يبدأوا حتى يكون قدوة، كل واحد يبدأ بنفسه حتى يكون قدوة في الخير وفي فعل ما أوجب الله وفي ترك ما حرم الله. فإذا بدأ بنفسه كان ذلك أقرب إلى أن يستجاب له وأقرب إلى أن ينتفع بأمره ونهيه. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، ووفقنا وإياكم المسارعة إلى مرضيه، والسلامة من أسباب غضبه ومناهيه سبحانه وتعالى. وأسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يصلح عامة
1: المسلمين. الحمد لله رب العالمين. وبعض المبالغ من المال من الأخوة المجاهدين الأفغان لعلهم أحسوا بشدة وطأة البرد عليهم، فتبرعوا وما زال إخوان نادي إخواننا جميعا بأن يسهموا في هذا الموضوع، جزاهم الله خير الجزاء.
0: ربنا الله
1: منهم. اللهم آمين رب العالمين.
0: وفق المجاهدين ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم وجمعهم على الهدى.
1: أحد الأخوة أرسل مبلغ من المال للمجاهدين الأفغان ويقول: هل يجوز دفع مصاريف العقيقة للمجاهدين؟
0: لا، السنة فعل العقيقة. السنة فعل العقيقة.
1: أيوة.
0: يذبحها ويطعم ويأكل ويصدق، والحمد لله. نعم، أحياء للسنة.
1: إذا كان الإنسان يحس أن عنده نقص في دينه فهل يأمر بالمعروف وهو مقصر، وأحيانا يخاف من الرياء ولا يوجد عنده علم يبلغه أن يأمر بالمعروف؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فلا شك أن الشيطان يرغب كثيرا في تثبيط الناس عما أوجب الله عليهم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأنواع الشبه والتأويلات، فترة يأتيه من جهة أنك عندك تقصير ولست بكامل فكيف تأمر وتنهى، وترة يأتي فيقول له: أخشى أن تكون مرائيا بهذا الأمر. وكل هذا من مكائد الشيطان، فليس من شرط الأمر والنهي يكون كاملا، بل عليه يأمر بالمعروف الذي يعرفه وينهى عن المنكر ولو كان عنده نقص ولو كان عنده بعض السيئات. لكن عليه يجاهد نفسه، عليه يجاهد نفسه ويتقي الله عز وجل ويحرص على استكمال ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ولكن لا يمنعه ذلك من أن يأمر وينهى على بصيرة، لا يأمر إلا على بصيرة عن علم، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا رأى في بيته أو من إخوانه من يتكاسل عن الصلاة هذا أمر واضح ما يحتاج إلى علم كثير، الصلاة معلومة عند الجميع، فعليه يأمره بالمعروف ويقول يا أخي اتق الله، صل مع المسلمين، حافظ عليها بالأساليب الحسنة وتخفيفه من عقاب الله ومن مرض قلبه. أعظم العقوبات أن يصاب القلب بالموت، أعوذ بالله، أعظم العقوبات أن يصاب قلب العاصي بالموت، فلا يعرف معروف ولا ينكر منكرا ولا يهتم بخير، وقد يصاب بالمرض الشديد الخطير. فأنت يا أخي عليك أن تمر وتنهى وإن كنت عندك بعض التقصير. وكذلك لا تقبل أخاه من الرياء، لا، مر بمعروف ونهى عن المنكر وعلم الخير وادعو إلى الخير وسر ربك العافية، واجتهد في الإخلاص لله وحارب ما قد يقع من هواجس الرياء، حارب ذلك وعزم وصمم على الإخلاص لله وأبشر بالخير. نعم.
2: من ناحية يا شيخ الله يطول في عمرك، المطربات هذول اللي طلعوا وإيش الحكم فيهم؟ النساء هذول اللي يكون بعد حطتهم بالاستديوهات
0: لا يجوز هذا، واجب منعهم، واجب على الدولة منعهم، مطربات وغير مطربات، كل ما يفعل المنكر يمنع، لا مطربة ولا غير مطربة، الذي يتعاطى الأغاني والبلاهي وضرب العود وغير ذلك، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهدي الجميع ويصلح حال الجميع. نعم.
1: هذا كتيب صغير بعنوان حكم الغناء أدلة تحريمه، أقوال بعض العلماء، الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، الشيخ أبو عز بن باز حفظه الله. بعض الأخوة بيستسمع سماعتكم، نرجو رأي سماعتكم، هل نقوم بتوزيعه بين الناس؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
0: معكم
1: يلا
0: نتعامل إن شاء الله ولا بأس، راجع نقرأ إن شاء الله، هذا صحيح.
1: آمل إرشادي جزاكم الله خيرا فيما يلي: تنفيذا لأمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنني في كل حياتي أحاول ذلك ولا أتركه، ولكن سبب لي ذلك مشاكل كثيرة في عملي وفي سكني ومع جيراني، وكثير من الناس صرح لي بأن دعوتي ينقصها اللين والحكمة، وقد حاولت مرارا وتكرارا أن ألين من دعوتي ولكن لم أستطع، بل تأخذني الحمية أو الحمية أحيانا لأن أنفعل بطريقة غير حليمة، فماذا أفعل وماذا تنصحونني؟
0: الأذى لا بد منه. يقول الله جل وعلا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من الصبر، والله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، فمن قام لله يأمر وينهى ويدعو إلى الله لا بد أن يناله بعض الشيء، كما نال الرسل وهم أفضل الناس عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم ينالهم نصيبهم من الأذى، فلا بد من الصبر. فعليك أن تصبر وأن تجاهد نفسك بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن وعدم الانفعال، حتى تكون الدعوة وحتى يكون الأمر والنهي في محل القبول، وحتى لا يعظم الأذى. زادك الله خيرا ووفقنا وإياك.
1: وأحد الأخوة يقول: نرجو من سماحة الشيخ حث المسلمين للتبرع بالمال، حيث أنني أقرأ عن المجاهدين بأنهم بحاجة إلى الأموال، والمسلمون مقصرون في حق المجاهدين، ولماذا لا تقيمون ندوة من ندوات الخميس عن الجهاد وفضله ولو مرة كل شهر إلى آخر هذا؟
0: كل هذا طيب وحسن، ولا شك أنهم بحاجة إلى الجهاد، إلى المال وإلى الرجال وإلى السلاح، نسأل الله لهم العون والتوفيق، لكن نبشرك أن عندهم خيرا كثيرا بحمد الله، عندهم سلاح وعندهم مال وعندهم رجال، نسأل الله يعينهم واستشجيع على هذا مبذول بالكتابات منا ومن غيرنا، ولكنهم مع ذلك في حاجة إلى التشجيع دائما ولو في كل شهر مرة ومرتين، نسأل الله يسهل ذلك، ولا بد أن يفعل إن شاء الله هذا الأمر. والآن كذلك نشجع إخواننا وندعوهم إلى يجاهدوا مع إخوانهم بما أعطاهم الله من المال، لأن الله يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سبيل الله. فأنت يا أخي المسلم مدعو إلى الجهاد بنفسك ومالك، ترجو ما عند الله عز وجل، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. والنبي يقول عليه السلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، حتى اللسان دعوة إلى الله، حتى الناس على الجهاد من الجهاد. نعم.
1: لقد علمنا أن الدعوة إلى الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا لا يشجع العلماء وطلاب العلم على القيام بالدعوة إلى الله في شمال هذه البلاد وجنوبها وهجرها وقراها، ولا يكتفى بالكلام في المساجد فقط بل يزار الناس في مواطنهم؟
0: هذا مبذول، نسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله ينفع بالأسباب ويعين إخواننا العلماء وطلاب على أداء الواجب. نعم.
1: اتهمنا أخا لنا في الله ببعض المحرمات، ولكي نتأكد منه اجتمعنا مرة في منزل بعض إخواننا في الله، وحدث أن جاء ذلك الرجل الذي كنا نعده مستقيما، ولكن سمعنا من بعض الناس اتهامه ببعض المحرمات، فعندما جاء إلينا بدأنا نتكلم عن بعض هذه المحرمات، وبعد ذلك نتكلم معه لنختبره، هل تأثر بهذا الكلام أم لا، ونستعمل بعض التشبيهات والتورية، ورأينا أن وجهه تغير بعض الشيء وبعد ذلك لم يأتي إلينا، وكنا نقصد من ذلك التأكد من نسبة هذه الأشياء إليه وفي نفس الوقت نصيحته، ولكنه يبدو أنه لم يقبل كلامنا لأننا نستعمل هذه التشبيهات والتورية والنصيحة على مسمع من المجلس الذي يظننا أن نحن مخطئون أم مصيبون في طريقتنا هذه الأمر بالمعروف وأنها منكر. أرشدونا جزاكم الله خيرا.
0: على كل حال الواجب على العلم وعلى الإخوان فيما بينهم التناصح والتعاون البر والتعاون.

فيه إضافات أخرى، هذا مراد الناس بذلك، فلا محذور في هذا القول. أخوني يقول: هل تصح هذه المعاملة أن الإنسان يعطي صاحب المحل أسطوانة الغاز فارغة ويعطي قيمة الغاز وهو لا يملك الغاز حينئذ، بل بعد عدة أيام يذهب ويملأها؟ هل هذا داخل في بيع ما لا يملك؟ لا، ليس داخلا في بيع ما لا يملك، هذا من باب المواعدة على أن يشتري له شيئا موصوفا في الذمة، وهذا جائز، فقد جاز السلم بدلالة السنة وبإجماع العلماء. والسلم مثل هذه الصورة، شيء معلوم إلى أجل معلوم، صفة معلومة، فهو يبيع شيئا موصوفا في الذمة، لا يبيع شيئا معينا وهو غائب أو في ملك غيره، وإنما قال له: أريد غاز، وهذا قيمته، تأتيني به بعد أيام، فهذا جائز وليس من بيع ما لا يملك. أخ يقول: هل يقال لمن قتل في سبيل الله أموات أو إنه مات على سبيل الإخبار؟ قد ورد النهي عن ذلك: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى الله تعالى أن يظن حتى ظنه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فيقال قتل في سبيل الله أو المقتول فلان، لأنه لم يمت، فإنه حي عند الله جل وعلا. أخوني يقول: هل يقام الحد على من قتل قطاع الطرق إذا كانوا اعتدوا عليه أمام الناس ودافع عن نفسه؟ فالأمر واضح أن هذا له رخصة من الشرع أن يقتله، فلا يقام عليه الحد. لكن لو لم يكن ذلك أمام الناس، كان خافيا، فهذا قد يدعي إنسان أن إنسانا اعتدى عليه أو قطع طريقه، فالأصل أنه يقام عليه الحد في ذلك. أخوني يقول: هل يقتل الأب إذا قتل ولده الصغير؟ جاء في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل والد بولد، وهذا الحديث حديث حسن وعليه العمل عند أهل العلم كما ذكره الترمذي وغيره، أنه لا يقتل والد بولد، لأن الوالد هو سبب في وجود هذا الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدام والده الذي هو سبب في وجوده. أخوني يقول: هل يقتل الجاسوس إذا فضح مرتين؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، قتل الجاسوس، والصحيح أنه يجوز قتله إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك. ودليل حديث عمر رضي الله عنه في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين عمل مثل هذا العمل، وهو صحابي جليل رضي الله عنه شهد بدرا، إلا أنه زل في هذا الفعل. فقال عمر رضي الله عنه حين سمع أنه فعل ذلك، قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المانع من قتله أنه شهد بدرا، ولم ينكر على عمر أنه أراد قتله لأنه فعل هذا الفعل هو التجسس على المسلمين، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستحق القتل أو ليس حده القتل، بل جعل المانع
أن له سابقة

0: خير وفضيلة، وهو أنه من أهل بدر. فاستدل به العلماء على أن الجاسوس إذا رأى الإمام مصلحة في قتله يجوز له أن يقتله. وأخ يقول: هل يكون الرجل محرما لزوجة خاله أو عمه؟ فعندنا في البلاد هكذا، كأنهن أخوات لهم، لا يجوز ذلك. فزوجة العم أو زوجة الخال أجنبية، وليس ابن الأخ أو ابن الأخت محرما لها. فعمك أو خالك إذا طلق هذه الزوجة أو مات عنها يجوز أنك تتزوج بها أنت، فإذا هي امرأة أجنبية عنك فلا يجوز أن تكون محرما لها. أخن يقول: هل يكون مفطرا بمجرد النية في الفرض أو النفل؟ النية التي عقد عليها القلب وعزم عليها، نعم يكون مفطرا بذلك. أما مجرد تردد هل أفطر أو لا أفطر، فهذا لا يؤثر في صيامه. لكن لو عزم الفطر، نوى بقلبه وعزم أن يفطر، فهو يعد مفطرا وإن لم يأكل ولا يشرب، فإن الصيام هو الامتناع عن المفطرات مع اقتران النية، فإذا ذهبت النية فيكون مفطرا. ويقول: إذا كان الإنسان مبتلى في خلوته بذنب يقترفه ولا يظهره أمام الناس، ثم يرى بعض الناس يفعل ذلك الذنب مجاهرا به، هل ينكر عليه أم يقول أنا في نفسي مبتلى به؟ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، هل ينكر الإنسان الذنب الذي هو واقع فيه أو لا ينكره؟ فمن العلماء من قال يجب عليه أن ينكره، لأنه إذا لم ينكر الدم جمع بين معصيتين: المعصية الأولى فعله للدم، والمعصية الثانية تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه. قالوا: فيجب عليه أن ينكر ذلك المنكر. ومن العلماء من قال لا يجوز له أن ينكر ذلك الذنب، لأن الله تعالى ذم من يفعل ذلك في القرآن كثيرا. قال الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يلقى في النار وتندلق أمعاؤه فيظل يدور حولها، أنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. فقالوا: هذه الأدلة تدل على أنه إذا كان واقعا في الذنب فلا ينكره، بل هو مذموم إذا أنكره وهو واقع فيه. هذان قولان لأهل العلم، والذي يظهر في هذا التفصيل، وهو أنه إن كان سيحمله إنكار لهذا المنكر على أنه هو نفسه يترك ذلك الذنب، يعاتب نفسه يقول: ما بالي أنكر على الناس وأنا واقع فيه، فيحمله إنكاره على الناس على ترك الذنب أنه ينكر المنكر هنا، لأنه سيقوم بواجبات: واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا سيحسن من حال نفسه. وإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يغير حاله وإنما فقط ينكر وهو لا يبالي بفعل الذنب، فهذا خطير عليه، وقد ورد الوعيد في أدلة كثيرة، وسلامته من ذلك أولى له. والغالب أن الإنسان الصالح إذا وقع في ذنب ولو تكرر منه الذنب ثم رأى غيره يفعل وأنكره عليه أنه يعاتب نفسه ويؤنبها، يقول كيف أنكر على الناس وأنا مذنب، فيكون ذلك سببا في إصلاح حاله. فإذا كان كذلك فلينكر على من يراه على منكر. والله تعالى ذم من يفعل المنكر ولا ينكره إذا كان هذا هو حاله المستمر، حاله الذي يستمر عليه يفعل المنكرات ولا يبالي، وإذا رآها عند الناس أنكرها. وهذا والله إنه موعظة للداعي إلى الله تعالى، لطالب العلم، والله إن هذه الأدلة موعظة له أنه يظل ينكر على الناس المنكرات وهو واقع في تلك المنكرات أو في مثلها. ألا يتق الله حيث أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر ثم ضيع ذلك هو؟ قد جاء في الحديث وهو لا بأس، حديث حسن بطرق، جاء عن جندب وجاء عن غير جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه، أي أضاء للناس الطريق، بصرهم بطريق الجنة، حذرهم من طريق النار وهو العياذ بالله يحرق في النار. مصباح، انظر المصباح، انظر الشمعة هذه أو المصباح الذي فيه فتيلة، كيف تحرق تلك الفتيلة حتى تنتهي. وقد أضاء للناس، استفاد الناس منه وهو أحرق نفسه. وهكذا العالم أو المعلم الذي يعلم الناس وينسى تعليم نفسه ووعظ نفسه، هذا أضاء للناس الطريق وأحرق نفسه. فيجاهد الإنسان نفسه أن يكون أول من يعمل بالعلم، حتى قال القائل مواعظ الواعظ لن تقبل إلا إذا وعاها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قاله في الملأ، أظهر للناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلق. فللناس أظهر لهم الإحسان ولما خلق خالف أمر الله جل وعلا. قد يفتر الإنسان عن العلم، قد يفتر عن بعض الطاعات، لكن ليجعل الإنسان لنفسه حدا في محارم الله ألا يتعداها. وإن فتر عن طاعة الله قد يفتر، قد يأتي الفتور، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، لكن لا يجعل فتورة إلى محرم، لا يجعل فتورة إلى معصية، إلى مخالفة أمر الله. فرابح الإنسان إذا كان في حال نشاطه وفتوره بعيد عن معصية الله، هذا رابح. فمن كانت فترته إلى سنتي، أي وإن فتر هو لا يزال على السنة على الخير، فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالإنسان يجعل لنفسه حدا في محارم الله، وإن أصابه فتور لا يقرب محارم الله، يكون مبتعدا عنها. فهذه نصيحة لنا جميعا، أننا نكون أشد ما نعتني بأنفسنا، نعمل بطاعة الله ونرشد غيرنا، ونكون أشد من يعمل بما يقول نحن إذا قلنا شيئا نعمل به، فلا نكون مصباحا للناس نضيء لهم الطريق ونحن والعياذ بالله نحرق أنفسنا بعد ذلك في عذاب الله. أخ يقول: أكل البيض المسلوق قبل النوم يأكل وينام هل يؤثر؟ الغالب أنه يؤثر على الإنسان، فإن هذا البيض المسلوق ثقيل، وبعض الناس سبحان الله ما يؤثر فيه، فيختلف الناس تختلف طباعهم، مع أن الأصل فيه أنه يؤثر لثقله، حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول بمعنى كلامه قال: عجبت لمن يأكل البيض المسلوق وينام كيف يصبح حيا، أي لثقل ذلك على معدته وفي بطنه. أخوني يقول: هل يوجد خلاف في تحريم قص الأظفار وحلق الشعر؟ لأننا سمعنا بعض الناس يقول أنه ليس للتحريم. نعم وجد خلاف، والخلاف معروف، ولكن أن تأخذ بالقول الصحيح، وإلا كثير من المسائل مختلف فيها، فانظر ما هو الأقرب إلى الدليل وخذ به، والدليل فيه نهي صريح: فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا، فيأخذ بهذا الحديث على ظاهره لعدم ما يخرجه عن هذا النهي. وسائل يقول: هل يكون الرجل محرما لزوجة أبيه؟ نعم، زوجة أبيه من المحرمات. وماذا تكون له؟ تكون له زوجة أبيه، قال لها زوجة أبيه. وتعارف الناس أن يقال لها ماذا؟ خالة. فما أدري هل في بلاد آخر اصطلاح غير هذا، والمعروف في هذه البلدان أنهم يقولوا لزوجة الأب خالة، هذا عرف تعارف عليه الناس، وإلا هي ليست خالة شرعا، هي زوجة الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهي إذن من المحرمات. ولو طلقها الأب فهي محرم لابنه حتى لو طلقها أبوه. وأخ يقول: هناك شركة خارجية لا يعلم ما طبيعة نشاطها، يطلبون أن تدفع مبلغا $50، وبعد 50 يوما يعطونك $150، وهناك شباب كثير بدأوا بالاشتراك بهذه الشركة، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل بهذه الصورة التي سئل عنها ربا صريح، تعطيهم $50 وبعد أيام يعطونك $150، فهو ربا صريح، فلا يجوز التعامل بهذه الشركة. إضافة إلى ذلك أنه لا يعلم ما نشاط هذه الشركة، ربما تكون في ترويج المحرمات، ترويج الخمور والمخدرات، أو رعاية أماكن المجون والدعارة والفسق ونحو ذلك، فلا يجوز المشاركة فيها. ويقول: والدي لديه مزارع قات وأنا أطلب العلم، فهل آخذ من المال الذي يعطيني؟ إن كان عنده مال غير ذلك مخلوط به فلا بأس، وإن كان ماله صرفا من هذا المال ليس له إلا هذا المال، فمن حيث الجواز يجوز لك أن تأخذ، والأفضل أنك تتورع عنه، فإن المال الذي يكون هو شيء مباح ولكن كسبه غير مباح، قال العلماء يحرم على كاسبه ولا يحرم على آخذه من غير الكاسب. فلو أن إنسانا مثلا يعمل في شيء محرم فهو نفسه يحرم على ذلك الكسب الحرام، وإذا أعطى غيره يجوز له أن يأخذه. صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأله سائل قال: إن لي جارا يعمل في الربا وإنه يهديني آكل من طعامه، قال: كل لك الهناء وعليه الإثم. وجاء نحو ذلك عن سلمان الفارسي، وقبله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من طعام اليهود خيبر قدموا له طعاما فأكل منه. واليهود يتعاملون بالمحرمات، فالمال الذي يكون هو مباح كطعام مباح كنقود كشيء مباح وكسبه من الحرام يحرم على كاسبه، وأما غير كاسبه فلا يحرم عليه. وإذا تورع عنه إنسان بعدا عن الحرام فهذا أفضل له. أخ يقول: والدي له شاشة تلفاز ويريد التخلص منه، فهل لو أن يبيعه ويتصدق بالمال على المسجد، وهل يكون آثما إذا باعها؟ بيعها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى فلا يجوز أن يبيعها، كسرها. وليس هذا من إتلاف المال، فإن الشيء المحرم التخلص منه بإتلافه ليس من إتلاف المال المنهي عنه. لما حرمت الخمر كانت لهم قرار وكانوا يتاجرون في الخمر فأراقوها في سكاك المدينة، ولم يكن هذا إتلافا. لما حرمت الحمر الأهلية كانت القدور تفور باللحم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. فالتخلص من المحرم بإتلافه ليس من تضييع المال أو من الإتلاف المحرم المنهي عنه. فإذا كان إنسان له شاشة وأراد التخلص منها فلا يجوز له أن يبيعها، يتلفها يحرقها أو يكسرها، وأنا أنصحه أن يبادر إلى ذلك، فإنه إذا ترك قد يضعف وقد يتراجع، وأيضا يعرض له عوارض، وخير البر عاقله. فما دام عزم أن يتخلص منها يأخذ المطرقة ويكسرها وأجرح على الله، سيخلف الله خيرا، إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أبدلك الله خيرا منه. أخ يقول: رجل من القرية متزوج وزوجته في المدينة أكثر من سنة، وقبل أيام اكتشفنا أنه يدخل بيت امرأة مات زوجها وقد ولدت منه 2 أولاد كأنه من زوجها الذي مات، وقد طلبوها للزواج فرفضت، فبعد مراقبة له قد دخل أكثر من مرة هذا البيت. ففي يوم من الأيام أتينا بأخيها ودخلنا عليهم إلى البيت وهم جالسون بلباس النوم، وكان الفراش مفروشا مهيئا، ولم نر غير هذا، فما الحكم؟ علما بأن المرأة تنكر هذا وتقول أنه اعتدى عليها وهددها بأولادها، وقد هرب الرجل ويقول هي كانت تستدعيني. أولا، لا يجوز قذفها بالزنا بمجرد هذا، وإذا قال أحد إنها زانية في مثل هذا الحال ولم يحصل منها اعتراف فإنه يقام عليه الحد، حد القذف، فلا يتعجل الذي رأوا هذا بقذفها بالزنا، ولا يجوز ذلك في شرع الله. لكن مثل هذه المرأة لولي الأمر للحاكم أن يأخذها، فإذا اعترفت بشيء أقام الحد بناء على الاعتراف، وإذا لم تعترف فللحاكم أن يعزرهما، أن يعزر الرجل والمرأة بهذا الفعل المحرم، دخول عليها وخلوته بها ونظره إليها في ثياب غير ساترة، فيعزران. فإذا أقر بالفاحشة واعترف هما أقيم عليهما الحد، وإذا لم يعترف بذلك فلا يجوز أن يرميهما أحد بالزنا، ولكن للحاكم أن يعزرهما بما يراه مناسبا، بجلد، بحبس، بغرامة مالية، بما يراه رادعا لهما. سيأتي إن شاء الله مسائل التعزير.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العصر.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال قتادة يعني مشركي مكة، وقال مقاتل: هم خمسة نفر: عبد الله ابن أبي أمية المخزومي، في نسختنا ابن أمية في بعض المخطوطات، وكذلك في أسباب النزول للواحد الذين قال عنه البغوي عبد الله بن أبي أمية، والوليد بن المغيرة، ومكرز بن حفص، وعمر بن عبد الله بن أبي قيس العامري، والعاص بن عامر ابن هشام. هذه الأثر عن مقاتل، وكذلك الأثر الأول ذكره الواحد عن مجاهد، الأثر الأول كله ذكرها بدون أسانيد، وظاهر الآية أن فيهم جميعا. وإذا تتلى عليهم، أي على المشركين، على أهل مكة كلهم، قال الذين لا يرجون لقاءنا، أي يقول هذا طائفة منهم. قال الذين لا يرجون لقاءنا، هم السابق ذكرهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد أن نؤمن بك ائت بقرآن غير هذا، ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى ومناه، وليس فيه عيبها. وإن لم ينزلها الله فقل أنت من عند نفسك أو بدله، فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة، أو مكان حرام حلالا، أو مكان حلال حراما. فهم طلبوا أحد أمرين: ائتي بقرآن غير هذا، هذا القرآن في سب للآلهات المشركين، في ذم لها، ائتي بقرآن آخر فيه الثناء عليها، فيه مدحها ونحن نؤمن به، أو بدله، بدل ما جاء في هذا القرآن، ما فيه من الذم اجعله ثناءً،

0: ما في من تحريم أشياء نحن نفعلها كالميتة والخمر ونحن يجعلها حلالا. قل لهم يا محمد ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي من قبل نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي، فما آمركم به وأنهاكم عنه أو فيما آمركم به وأنهاكم عنه أي أتبع فيه الوحي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، يعني لو شاء الله ما أنزل القرآن علي ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم الله، في نسخة زيادة به ولا أعلمكم الله به. قرأ البزي عن ابن كثير ولا أدراكم به بالقصر على الإيجاب، يريد ولا أعلمكم به، في نسختنا خطأ، في نسختنا ولا علمكم به، والصواب يريد ولا أعلمكم به، لأدراكم أي لا أعلمكم، يريد ولا أعلمكم به من غير قراءتي عليكم. وقرأ ابن عباس ولا أنذرتكم به من الإنذار، فقد لبثت فيكم عمرا أي حينا وهو 40 سنة من قبل نزول القرآن، ولم أتكلم بشيء. أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي إذن؟ فذكر لهم حجتين، أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، الحجة الأولى أنه تابع فيه لمشيئة الله، فلو شاء الله ما تلاه ولا فتح آذانهم لسماعه ولا أعلمهم به. الحجة الثانية قوله فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي لبثت فيكم سنين كثيرة وهي 40 سنة كما سيأتي، لا أتكلم بشيء من الوحي ولا أدعي أنه لا يوحى أنه يوحى إلي، فلما جاء أمر الله تكلمت به. وهذه حجة بليغة، حتى إن هرقل استدل بهذا الأمر، سأل أبا سفيان قال هل كان يقول شيئا قبل أن يدعي ما هو عليه من النبوة، هل كنتم تتهمونه بشيء؟ قال لما كنا نتهمه بشيء، قال قد علمت أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله تعالى. قال ولبث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قبل الوحي 40 سنة ثم أوحى الله إليه، فأقام بمكة بعد الوحي 13 سنة ثم هاجر فأقام بالمدينة 10 سنين وتوفي وهو ابن 63 سنة، وهذا هو المشهور. وروى أنس أنه أقام بمكة بعد الوحي 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفي وهو ابن 60 سنة، والأول أشهر وأظهر، وما جاء عن أنس محمول على إلغاء الكسر إلغاء الزائد. ومن صرح بأنه توفي ابن 63 فرواية عنه أدق. إذن فهذه الآيات يبين الله تعالى فيها موقف المشركين إذا تلي عليهم القرآن، وأنهم يطلبون أحد أمرين، إما الإتيان بقرآن غير هذا القرآن، وإما التبديل والتغيير في هذا القرآن. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له ليبدل من تلقاء نفسه شيئا، وأنه متبع فيه للوحي. وفي هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ، ولذا سماه الله تعالى رسولا، والرسول هو الذي يحمل رسالة من غيره ليست منه، فهو عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. وكل ما جاء به فهو من وحي الله، سواء ما جاء به في القرآن أو ما جاء به في السنة. وليس له أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه، أيضا في هذه الآية بيان تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا خطاب نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته حين طلبوا من هذا الطلب، بيّن لهم منزلته التي هو عليها وأن هذا ليس من شأنه. ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وهكذا يجب أن يكون أتباع الأنبياء، لا يجوز أن يأتوا بشيء من ذوات أنفسهم، يجب عليهم أن يتبعوا وحي الله. أيضا في هذه الآية أن الخوف من يوم القيامة يمنع العبد أن يقول على الله تعالى بلا علم، ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما سألوا منه هذا الأمر ذكر أنه لا يمكن أن يكون منه القول على الله بلا علم لخوف يوم القيامة. فإذا تذكر العالم أن كلامه الذي يقوله يلقى الله تعالى به يوم القيامة ويسأله الله تعالى عنه، حجزه ذلك عن أن يقول على الله تعالى بلا علم، وسهل عليه أن يقول فيما لا يعلم الله أعلم. وإذا غفل عن ذلك تجرأ في القول على الله تعالى بلا علم. أيضا في هذه الآية الحجة الواضحة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وأنه بقي 40 سنة لم يتكلم بشيء من الوحي ولم يدعي ذلك، ولو كان مدعيا له لادعاه قبل ذلك. أيضا لبث فيهم زمانا وهم يعرفون حاله، ولم يخرج إلى غيرهم ليظنوا أنه تعلم من غيرهم، بل كثير منهم كان خروجه من مكة وسؤاله للناس عن أخبار الأمم والأنبياء أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام، خالطوا الناس وسألوهم وعلموا من أخبار الماضين كثيرا مما لم يعلمه هو قبل النبوة. فإذا كونه يأتيهم بكتاب فيه أخبار من سبق وفيه أخبار ما سيأتي وفيه أحكام الحلال والحرام وهو لم يفارقهم ولم يتعلم من غيرهم ولم يأخذ ممن سواهم، لا شك أن هذا شيء اصطفاه الله تعالى به. إذا احتج عليهم بهذه الحجة: أنا لبثت فيكم عمرا ما خرجت من بين ظهوركم حتى أعلم ما لم تعلموا أنتم. أيضا لو كنت متقولا لتقولت قبل ذلك، فعلمتم أني بقيت 40 سنة ما أتكلم بشيء من هذا الوحي، ولكن لما شاء الله تعالى ذلك تكلمت به، ولو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أسمعكم إياه. فكان في هذا حجة ظاهرة على صدق ما جاء به وأنه من عند الله تعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. وقد قرأنا جملة من الأبيات التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، وقفنا عند قوله رحمه الله: فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمال جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان، وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولا لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان، فإذا أصاح بسمعه ملأه من كذب وتلبيس ومن بهتان، فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم يا محنة العينين والأذنان، فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان، وأتوا إلى قلب المطاع فتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان، فإذا بدا غرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان، فإذا رأوا هش نحو حديثهم ظهروا وقالوا ويح آل فلان، هو في الطريق يحوخ مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان، فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان، حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذاذ وصار ذا إمكان، ركبوا على حرد لهم وحمية وسنجدوا بعساكر الشيطان، فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. قال رحمه الله في ذكره لمحنة أهل البدع والأهواء من أهل الكلام لأي

0: في السنة ولا سيما بين يدي السلطان، وكيف أنهم أثاروا الأمراء الجهال وأدخلوهم في هذه الفتن وابتلوا بهم علماء السنة، كما حصل في أيام الإمام أحمد رحمه الله من تلك المحنة العظيمة، وهي محنة خلق القرآن. قال: فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، ومن أعظمها تلك المحنة التي حصلت في زمن الإمام أحمد، وهي محنة خلق القرآن. حصل للمسلمين الشر الكثير والبلاء العظيم والفتنة الكبيرة، وثبت الإمام أحمد رحمه الله وقبل من أهل العلم في تلك الفتنة، حتى نصر الله عز وجل الحق وخمع الله سبحانه وتعالى الباطل. فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان. فلما استمال أهل البدع والأهواء إليهم جهال السلاطين عظمت الفتنة وكبرت. قال: لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطانه. استمالوا بعض السلاطين، وفي زمن الإمام أحمد استمالوا المأمون، ثم بعد ذلك المعتصم، ثم بعد ذلك الواثق، ولما جاء المتوكل فرج الله سبحانه وتعالى عن أهل السنة ورفعت تلك المحنة، وقمعت المعتزلة، قمعت الجهمية، وهم المعتزلة في ذاك الزمن، وأذلهم الله عز وجل وأخزاهم، وظهرت السنة وانتشرت بعد تلك المحنة العظيمة. لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان، وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان، أن النصيحة قزهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان. وسعوا إليه بكل إفك بين، بكل افتراء وكذب على أهل السنة، وأنهم يريدون كذا ويريدون كذا ويسعون في كذا، فيذكرون الأكاذيب والافتراءات ويسمعون السلطان تلك الأكاذيب والافتراءات ويقاسموه، يحلفون الأيمان المؤكدة أنهم قد قصدوا النصيحة للسلطان. قد وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خرب الأبوان، نصيحة مثل نصيحة الشيطان. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأظهر النصيحة وهو من أعظم الغاشين. وأهل البدع يظهرون النصيحة للسلطان وهم غششة، نصيحتهم شبيهة بنصيحة الشيطان. وسعوا إليه بكل إفك بين، بل خاسموه بأغلظ الأيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان. فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولا لا تهول لمبصر، وتهول أعمى في ثياب جبان. فإذا أصاق بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان، فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم، يا محنة العينين والأذنان. هو هذا نعم، وش النصيحة التي كانت؟ أنه نعم أراد لهم الخلد. قال: فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان. فيرى هذا الجاهل تلك العمائم في رؤوس أولئك الذين يتظاهرون بالعلم وهم من الجاهلين، فيراهم بزي العلماء، فيغتر بهم ويظن أنهم هؤلاء هم العلماء حقا وهم الناصحون حقا. فيرى عمائم ذات أذناب، عمائم فيها أذناب قد وضعت وضعا حسنا وكورت تلك العمائم. وكما كان يقول الشيخ مغول رحمة الله عليه, عمائم على بهائم, عمائم على بهائم. وهنا يقول فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأرداني. تلك القشور ما عندهم علم وما عندهم لباب العلم, وإنما عندهم القشور الذي لا قيمة له ولا شأن له. طويلة الأردان أي طويلة الأكمام. فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان. وش كان يقول العلامة الشوكاني رحمة الله عليه؟ عمائم كالبرج وأكمام كالخرج. العمائم كالبرج, قال وأكمام كالخرج, كخرج الحمار. فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان. ويرى هيولى لا تهول المبصر وتهول أعمى في ثياب جبان. والهيولى في عرف علماء الكلام يقصد بذلك الأجسام الحاملة بصورها, الأجسام الحاملة للصور يقال لها هيولى. فالخشب يحمل صورة السرير إن صنع كذلك, ويحمل صورة الباب إن صنع كذلك, فيقال للخشب هيولى. وهكذا الفضة تحمل صورة الخاتم إن صنع كذلك, فالخاتم يقال له هيولى. والذهب إن صنع وضرب دينارا فالذهب يقال له هيولى, وتلك الصورة ونعم وما ضرب به هي الصورة. فالمعنى أنه يرى أجساما, أجساما كما قال الله عز وجل وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وهكذا هم أهل الكلام. قال ويرى هيولى لا تهول المبصرين, أما أصحاب البصيرة الذين يعرفون حقائق الأبور فهذه الأجساد العظيمة لا تهولهم, وهم يعرفون الناس ويعرفون مقادير, ويعرفون نعم مقادير الناس. هذا من كان مبصرا يعرف حقيقة الأمور. قال ويرى هيولى لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان. أما الأعمى الجبان فهو الذي يتخوف من تلك المناظر. فإذا شاهد تلك العمائم ذات الأذناب وتلك الأردان الطويلة وتلك الأجسام العظيمة, هذا هم, وقال هؤلاء هم جبال العلم. قال ويرى هيولى لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان. فإذا أصاق بسمعه هذا الجاهل, فإذا أصاق بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. وهذا شأن البدع والهوى, من أصغى بسمعه إليهم ملأوا سمعه من الباطل من التلبيس ومن الأكاذيب. ولهذا أجمع أئمة السلف على البعد عن أهل البدع والأهواء, وأن الشخص لا يستمع لحديثهم. قال فإذا أصاغ بسمعه ملأوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم, أي كثرة الكذب والفشار كثرة الكذب. فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم. يا محنة العينين والأذنان, محنة عظيمة للعينين, لعيني الجاهلين ولآذان الجاهلين الذين فتحوا أبصارهم إلى أولئك القوم فانبهروا بظواهرهم. وكثير من الناس كما عرفنا نعم لجهله يغتر بالظاهر, وإذا تنزل نعم إيش قال القائل, وإذا لبس الحمار ثياب خز يحور نعم يقال الناس يا لك من حماري. أي نعم. فبعض الناس يغتر بالظاهر. فهؤلاء الجهال إذا نظروا إلى هؤلاء حصلت لهم المحنة في عيونهم, وظنوا أن هؤلاء هم العلماء، وإذا سمعوا لهم امتلأت آذانهم بالكذب والتلبيس والبهتان، فحصلت لهم محنة في عيونهم ومحنة في آذانهم. يا محنة العينين والأذنان، فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل بناكيل ولا ميزان. فتحوا جراب الجهل أي آنية الجهل، هؤلاء علماء الكلام فتحوا للناس ولمن يستمع إليهم من الأمراء ومن غيرهم آنية الجهل، وهي كثيرة جدا، ولهذا قال فخذ واحمل بناكيل ولا ميزان، لكثرتها فلا يحتاج الإنسان إلى كيل ولا ميزان، ويعجز الكيل والميزان عنها. خذ ما شئت من الأباطيل الكثيرة عند أولئك القوم. فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان. وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان. فإذا بدا غرب لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان. فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح آل فلان، هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان. فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي البستان. وأتوا إلى قلب المطاع وهو السلطان، المطاع من جهة الناس من جهة الرعية، ففتشوا أي عن إراداته وعن محبوباته وعن مخاوفه، وش الذي يريد وش الذي يخاف، فتشوا عما هنالك ليدخلوا بأمانه حتى يدخلوا إلى مراد ذلك السلطان من الموضع الذي يحب. وأتوا إلى قلب المطاع فتشوا عما هناك ليدخلوا بأمانه. فإذا بدا عرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان، فإذا علموا أن السلطان يتجه إلى أمر معين، إما أن يخاف شيئا معينا أو يحب أشياء معينة، دخلوا له من ذلك الباب كحيلة الشيطان. فالشيطان لما علم من آدم عليه الصلاة والسلام أنه يحب الخلود دخل له من هذا الباب، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فدخله من مراده حتى حصل له ما حصل. وهؤلاء يدخلون إلى السلطان من مراد السلطان، فإن وجدوه يتخوف من الثورات والانقلابات عليه والخروج عليه جاءوا من هذا الباب، وأنهم أعداء لهؤلاء لمن يقوم بهذه الأمور، ثم يلمزون في غيرهم من هذا الباب، وأن فلان يسعى بأن يأخذ ملكك. انظر كيف يجتمع الناس إليه من كل مكان، ألوف مؤلفة يأتون إليه، إذا تركت فلانا ربما انقلب عليك. عامة الناس يتجهون إليه ويحبونه، وهو يريد أن يأخذ الملك والسلطان، فيأتوا إلى السلطان من الباب الذي يخشاه أو من الباب الذي يحبه. فعلى كل قال فإذا بدا غرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان. فإذا رأوا هشا نحو حديثهم أعجبه حديثهم وتبشبش لهم وأظهر السرور لحديث أولئك القوم من أهل البدع والأهواء، قال فإذا رأوا هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح آل فلان، تجهوا بالطعن في أئمة السنة، ويح آل فلان، ويح فلان من العلماء وفلان من العلماء من علماء السنة، هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان. فيسعد بالوشاية بين السلطان وبين أئمة السنة بالأكاذيب والافتراءات. وهل إذا وجدوا السلطان قد هش وبش لحديثهم وأعجبه حديثهم وأظهروا له النصيحة، اتجهوا بعد ذلك إلى الوقيعة فيما بينه وبين أئمة السنة وأوغروا صدره على أئمة السنة. فإذا رأوه هش نحو حديثهم ظفروا وقالوا ويح آل فلان، هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان الذي يريده السلطان. الشان الذي يريده السلطان، هؤلاء القوم يسعون في إعاقة السلطان عن مقصوده وعن مراده. فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل للبستان، فإذا غرسوا العداوة بين السلطان وبين أئمة السنة لم ينتهوا على بهذا المقدار، وإنما استمروا في سقي ذلك الغراس كما يفعل صاحب البستان إذا بذر البذرة في الأرض، فإنه يواظب على سقيها حتى تكبر وتكبر، وهم يواظب على سقي ذلك الغراس غراس العداوة في قلب السلطان حتى يعظم ويعظم ويعظم ويشد الحقد في نفس السلطان على أئمة السنة إلى أن يبلغ ذلك الحقد مبلغا عظيما. وهذا الذي فعله أهل البدع من الجهمية مع أولئك الخلفاء، مع المأمون ومع المعتصم ومع الواثق، فإذا هم غرسوا العداوة وواظبوا سقي الغراس كفعل ذي السلطان كذا كفعل ذي البستان، حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذاب وصار ذا إمكان، ركبوا على حرد لهم حمية واستنقدوا بعساكر الشيطان. فإذا بلغ الحقد مبلغا عظيما في نفس السلطان ووصل الثمر إلى وقت الجذاب، إذا بهم يهيجون السلطان على أئمة السنة بالفتنة والابتلاء والمحنة كما فعلت الجهمية مع أئمة السنة في ذلك الزمن. ركبوا على حرد أي على غضب، ركبوا على حرد لهم وحمية واستنقدوا بعساكر الشيطان، استنقدوا بهم على أئمة السنة. فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائل الألوان، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. فتحصل هذه الفتنة العظيمة لأئمة السنة كما حصلت في الأزمان القديمة، هنا فحصل اللعن والضرب والحبس والتكفير والتبديع والشتم لأئمة السنة، وابتلوا ابتلاء عظيما حتى فرج الله سبحانه وتعالى عنهم بخلافة المتوكل، حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذاب وصار ذا إمكان، ركبوا على حرد لهم وحمية وسنجدوا بعساكر الشيطان. فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائل الألوان، ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أكملنا في الدرس الماضي باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك. ما حكم دلك الأعضاء في الوضوء والغسل؟ مستحب إلا إلا إذا كان الماء لا يصل إلى بعض المواضع إلا بالدلك، فهنا يجب دلكه. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه الجماعة. فمن هم الجماعة؟ بخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وأبو داود، أي السبعة أصحاب الأمهات الست وأحمد، السنن الأربع الصحيحان ومسند أحمد. وهناك أحاديث كثيرة اتفق عليها الجماعة، قد جمع بعضهم مؤلفا في الأحاديث التي اتفق على إخراجها الجماعة أو أصحاب الكتب الستة. قال: وعن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه فمسح الرأس كله من فوق الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته. رواه أحمد وأبو داود، أخرجه أحمد وأبو داود من طريق ليث بن سعد عن محمد بن عجلان. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ، إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل. قال: وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. أخرج أبو داود والترمذي وفيه العلة الأولى عبد الله بن محمد بن عقيل، لأنه أخرجه من طريق بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. وقوله في الحديث في الرواية الأولى: كل ناحية لمنصب الشعر، أي يمسح كل ناحية من رأسه لمنصب الشعر. معنى منصب الشعر أي موضع انحداره، جهة انصبابه وانحداره. بمعنى أنه يمسح شعر رأسه إلى الجهة التي هو فيها، بحيث لا ينتفش، لا يمسح من الجهة التي تكون معاكسة للجهة التي هو متجه إليها. فسره الإمام أحمد قال: وضع رأسه أو وضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدم رأسه، ثم وضع رأسه على الموضع الأول أي وسط رأسه ثم جرها إلى مؤخر رأسه، وهذا الحديث كما تقدم ضعيف. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، عمامة قطرية أي منسوبة إلى قطر، قطر هو البلد المعروف. فلما أضافوا لها ياء النسبة كسرت القاف وسكنت الطاء لإرادة التخفيف، فقيل قطري، ثوب قطري، عمامة قطرية، اللي هو بفتح القاف والطاء قطر. قال: وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، رواه أبو داود، رواه أبو داود وكذلك ابن ماجه

عبد العزيز ابن مسلم هو الأنصاري المدني. ما هو الحال؟ صح معنا في هذا الباب الحديث الأول. إذن هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في بيان ركن من أركان الوضوء وهو مسح الرأس. ومسح الرأس أجمع العلماء على أنه من فرائض الوضوء وواجباته، لا يصح الوضوء إلا به. للآية، فالله تعالى أمر به: وامسحوا برؤوسكم. وقد نقل الإجماع في ذلك كثير من العلماء كابن عبد البر والطحاوي والنووي وابن قدامة وابن حزم وغيرهم كثير على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء وواجباته. والمؤلف رحمه الله أشار بهذا الباب إلى مسائل، عدة مسائل. المسألة الأولى مسح الرأس، قال باب مسح الرأس. المسألة الثانية قوله كله، هل يجب استيعابه كله أو لا؟ ثم قال في آخر: وما جاء في مسح بعضه. والمسألة الثالثة وصفته، صفة مسح الرأس وكيف يكون. أما المسألة الأولى ففهمنا أن مسح الرأس فريضة واجب، وأما استيعاب جميع الرأس هل يجب ذلك؟ قبل أن نأخذ كلام العلماء في هذه المسألة وهي هل يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح، ننبه على تنبيهين. التنبيه الأول أن العلماء مجمعون على أن الأفضل أن يمسح رأسه كله، أجمع أهل العلم على أن من مسح رأسه كله واستوعبه جميعا فقد أتى بالأفضل والأكمل وعمل أحسن ما يكون. هذا نقل في الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر في الاستذكار وابن حزم والقرطبي وشيخ الإسلام. أيضا تنبيه ثاني، أجمع العلماء أيضا على أن الشيء اليسير الذي لا يقصد تركه وإسقاطه متجاوز عنه، لا يضر المتوضئ، فإن ترك من شعر رأسه شيئا يسيرا لم يقصد ذلك، ولكن مع مسحه فاته الشيء اليسير، هذا لا يضر المتوضئ ومتجاوز عنه. ونقل الإجماع في ذلك أيضا ابن عبد البر في الاستذكار وكذلك العيني في شرح البخاري عمدة القاري. فإذا هذان الطرفان من المسألة مجمع عليهما: أفضلية استيعاب جميع الرأس، والإجزاء مع سقوط الشيء اليسير الذي لا يقصد إسقاطه.

بقي لو تعمد مسح جزء من الرأس وترك جزء منه هل يجزئه؟ مسح أعلى رأسه أو وسط رأسه أو مسح جوانبه وترك الباقي عمدا، هذا في قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجزئه، بل يجب عليه استيعاب جميع رأسه بالمسح، وهذا هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما، وقال به بعض الشافعية كالمزني، وقال به أيضا بعض الظاهرية، وهو قول أبي عبيد وابن علية، أن الواجب هو استيعاب جميع الرأس، ومن ترك بعض رأسه لم يمسحه لا يجزئ وضوءه. استدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة الآية، قالوا فالآية فيها أمر بمسح الرؤوس، وامسحوا برؤوسكم، والباء في الآية للإلصاق، امسحوا بأيديكم ملاصقة لرؤوسكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال فالباء في قوله وامسحوا برؤوسكم مثل الباء في قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال فكلاهما في آية واحدة وفي حكم واحد وهو الطهارة، وكلاهما بالباء، فكما يجب استيعاب الوجه في المسح بالتيمم كذلك يجب استيعاب الرأس. أيضا قالوا الله تعالى مسح أو أمر بمسح الرأس، والرأس حقيقة اسم لجميع الرأس، أيضا قالوا هذه الآية مبينة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر واجب فهو واجب، فقد مسح رأسه كله مستوعبا كما في الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث عبد الله بن زيد مسح رأسه بيديه، انظر جمع يديه، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يستوعب لأجل إذا فاته شيء في ذهابه إلى قفاه يشمله في إرجاع يديه. أيضا قد جاءت أحاديث صريحة في ذلك أنه مسح رأسه كله، من ذلك حديث عبد الله بن زيد وقع عند أبي عبيد في كتاب الطهور ابن خزيمة بإسناد حسن ولفظه قال مسح رأسه في وضوئه، مسح رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، مسح رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يده إلى ناصيته ومسح رأسه كله، ثم رد يده إلى ناصيته
ومسح رأسه كله. قالوا ففعله هذا بيان للأمر المجمل في القرآن، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأمر في القرآن، أمر واجب، فهو يفيد الوجوب. قالوا أيضا مما يؤيد هذا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قط أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. وقد ذكر هذا جماعة من أهل العلم. ممن ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى أن كل الواصفين لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه اقتصر على بعضه. كلامه في مجلد 21 صفحة 23 و100. وهكذا ابن القيم رحمه الله يقول في زاد المعاد قال ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. أيضا استدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، مسح بناصيته وعلى العمامة، والناصية هي مقدم الرأس. قالوا فلما كانت عليه عمامة ومسح على مقدم الرأس لم يجتزئ به بل كمل المسح على العمامة. ولو كان مسح بعض الرأس مجزئا لما كمل المسح على عمامته ولا اقتصر على مسح الناصية. إذن هذا القول الأول مع ما استدل به القائلون بذلك. القول الثاني أنه يجزئه مسح بعض رأسه، فلو مسح بعض رأسه واقتصر عليه أجزأه ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو قول في مذهب مالك وأحمد. وقال به الثوري والأوزاعي وداود بن علي الظاهري. وأيضا اختاره ابن حزم وابن المنذر والشوكاني استدل هؤلاء بالآية نفسها. قال والله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم، والباء للتبعيض، ما نمسحه برؤوسكم أي ببعضها. قال الشوكاني رحمه الله بمعنى كلام الله في السير الجرار قال وهذا مثل ما يقال ضربت فلانا برأسه أو ضربت رأس فلان. قال فلا يقول قائل إنه لا يسمى ضربا برأسه إلا إذا ضرب جميع رأسه، فلو ضرب موضعا يسيرا في رأسه يصح أن يقول ضربت فلانا برأسه. قال ولو قال قائل إنه لا يصح أن يقول ضربته برأسه إلا إذا ضرب رأسه كله لكان قد أتى على أهل اللغة بما لا يفهمون ولا يعرفونه. قال أيضا مثل أن تقول مسحت الحائط أي الجدار أو بالحائط. قال فلا يفهم من أنه مسح جميع الحائط،
فلو مسح جزءا منه يصح أن يقول مسحت الحائط أو بالحائط. فقالوا إذا الباء تفيد التبعيض. أيضا استدلوا على ذلك بحديث أنس الذي ذكره المؤلف أنه مسح مقدم رأسه وهو حديث ضعيف كما تقدم. أيضا قالوا صح فعل هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وممن صح عنه ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر أن ابن عمر كان يمسح وسط رأسه. وصفه الراوي قال وضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أمرها على مقدم رأسه. أيضا صح هذا عن سلمة بن الأكوع أخرجه ابن أبي شيبة أنه كان يمسح مقدم رأسه في الوضوء. قالوا فهذا يدل على أن مسح بعض الرأس يجزئ ولا يجب مسح جميعه. ثم اختلف هؤلاء القائلون بأنه يجزئ مسح بعض الرأس، فمنهم من يعني اختلفوا في القدر المجزئ ما هو، فمنهم من قال يجزئ قدر ربع الرأس، لمسح ربع الرأس يجزئ، ومنهم من قال يجزئ قدر الناصية، ومنهم من قال يجزئ قدر ثلاث أصابع. والقول الأول أرجح. نعم هذا القول الثاني له وجه من النظر، لكن القول الأول أرجح وأقوى منه لقوة دليله. وأقوى ما يستدل به في هذا الباب ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب جميع رأسه في المسح، ولم ينقل عنه أحد فيمن صح عنه أنه اجتزأ ببعض الرأس. ففعله إذن هذا بيان لأمر الله تعالى بمسح الرأس. ولذا لما مرة من المرات مسح على ناصيته ومقدم الرأس لم يجتزئ بها بل تمم على العمامة وكمل ذلك على عمامته. فهذا فيه دليل واضح أنه كان يحرص ويتعمد استيعاب جميع الرأس. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو اختيار المصنف هنا إنه جزم به باب ومسح الرأس كله. اختاره أيضا ابن القيم وهو ترجيح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. أدلة القول الأول الحديث أدلة القول الثاني الحديث الذي استدلوا به ضعيف، وأما قولهم في الآية إن الباء للتبعيض فهذا ضعفه كثير من الأئمة. نقل ابن قدامة عن بعض أئمة اللغة وهو ابن برهان العكبري النحوي أنه قال من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه.
وهكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن. في المصدر الذي أشرنا إليه قبل في بحث مفيد في هذا. وهكذا نقل الشوكاني في نيل الأوطار أن سيبويه في كتابه قال أنكر هذا القول أي أن البال التبعيض في 15 موضعاً.

فذا القول الأول أصح أنه يجب استيعاب جميع الرأس. أما فعل الصحابة هذا هؤلاء رضي الله عنهم فالحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسيم والأدلة صريحة في ذلك. قد يقول قائل بقي ما عللوا بأن قول القائل مسحت الجدار أو بالجدار لا يفيد مسح الجدار كله. الجواب أن هذا الكلام إن كان يصح في اللغة إلا أن مسح الرأس بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل مقدم على دلالة اللغة العامة. فإذن هذه المسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف وهي مسح الرأس كله. بقي المسألة الثالثة في صفة مسح الرأس، سيأتي ذلك إن شاء الله في درس لاحق. أخن يقول هل التخليل يكون بعد الغسل ثلاثا أم أثناء الغسل؟ تخليل اللحية وتخليل الأصابع يكون أثناء الغسل، في كل مرة يغسل يحلل. ويجزئ في تخليل لحيته أن يخلل بالماء الذي غسل به وجهه وما بقي على أصابعه، ويجوز أن يأخذ ماء جديدا. للحية يخلله بها بعد غسل الوجه. أخوني يقول إذا اغتسلت من الجنابة ثم أحدثت أثناء الغسل هل أعيد الوضوء أو أواصل الغسل؟ أما إذا كان في آخر غسله بقي شيء من جسده فنعم يعيد الوضوء، وأما إذا كان بدأ يغتسل ثم عمم جسده كله بالماء وتمضمض واستنشق وكان في أوله لم يكن قد غسل جسده وأكثره فيكفيه ذلك. وللفائدة الغسل أو الوضوء مع الغسل أو إجزاء الغسل عن الوضوء له ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يكون غسلا عن حدث، غسلا عن حدث كغسل الجنابة والغسل للمرأة إذا طهرت من حيضها فهذا الغسل عن الحدث مجزي عن الوضوء، مجزي عن الوضوء ونقل على هذا إجماع العلماء. إذا كان غسلا عن حدث فيجزي عن الوضوء يكفيه الغسل، ولو توضأ فهو أكمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني غسل ليس عن حدث ولكنه مأمور به، على خلاف هل هو أمر إيجاب واستحباب كغسل الجمعة مثلا، مختلف فيه هل هو للوجوب أو للاستحباب. والثالث غسل لا عن حدث ولا مأمور به، وهو الغسل للنظافة أو التبرد. فهذان النوعان فيهما خلاف هل يجزئان عن الوضوء أو لا، والخلاف في النوع الثالث أشد. فمن العلماء من رأى أنهما لا يجزئان عن الوضوء، لا سيما غسل التبرد والنظافة
قالوا لأنه ليس بعبادة، والوضوء عبادة. أيضا قالوا لأن الوضوء يجب فيه الترتيب بين الأعضاء، بين أعضاء الوضوء، وهذا لم يرتب، صب الماء على رأسه. وقال بعض العلماء بل يجزئ ذلك عن الوضوء، يجزئ ذلك عن الوضوء في الغسلين معا. قالوا فإذا كان أجزأ مع الحدث، فالغسل رفع الحدث وأجزأ عن الوضوء، فإجزاؤه في هذه الصورة أولى، كونه في هذه الصورة مجزئا أولى، وأظهر أنه ليس هناك حدث. أيضا قالوا إن قول من قال لا يجزي أنه ليس بعبادة يصح فيما إذا لم ينوه، إذا لم ينوي به استباحة الصلاة. وأما إذا نوى استباحة الصلاة وتمضمض واستنشق قالوا صار عبادة بالنية، فالنية صيرته عبادة. حتى لو اغتسل أولا للتبرد، يريد يغتسل يتنظف، ونوى بهذا الغسل أن يستبيح الصلاة، قالوا فهذا صار عبادة بنيته. أيضا الترتيب، الترتيب يغتفر في الغسل، إن الغسل طهارة أشمل من الوضوء، فالترتيب يجب إذا غسل أعضاء الوضوء فقط. وأما لو استوعب جسده كله بالغسل فهنا هذه الطهارة أعم. وقد أجزأت في غسل الجنابة وسقط الترتيب فيها، فكذلك في هذه الأغسال. مثله قالوا إن غمس الإنسان في ماء تمضمض واستنشق ونوى به الطهارة يجزئ ذلك إن لم يحصل ترتيب، وهذا القول الثاني أقرب، أنه إذا نواه وتمضمض واستنشق أجزأه ذلك في طهارته، فهي طهارة كبرى أكبر من الوضوء، تعميم كل الجسد بالماء، فهي أبلغ من الوضوء وأكبر. وكما أن الغسل في الجنابة يجزئ فكذلك هذا يجزئ، والنية تصيره عبادة، كله راجع إلى نيته. ولو توضأ الإنسان في كل الأغسال فهو أفضل وهو الأوفق للسنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يتوضأ. فهذا أفضل وأكمل وأوفق للسنة أن يتوضأ مع غسله، سواء جعل الوضوء قبل أن يغتسل أو بعده.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: منها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في هذه الآية العظيمة بيان من الله عز وجل أن الظلم سبب الخيبة، وأعظم الظلم بعد الشرك بالله هو ظلم العباد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله محرما بينهم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي آخر الحديث: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أهلك الله عز وجل أمما لا تحصى بظلمهم وبذنوبهم وبتمالعهم على الظلم وبرضاهم به. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله عز وجل: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى. والظلم ظلمات على صاحبه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومعناها أنه ظلمات عند الموت، إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وظلمات في القبر وظلمات عند الصراط وعلى الصراط وعند الميزان وتطير الصحف وفي سائر المواضع والأماكن من الآخرة ومن القيامة، فلا يمر في مكان إلا هو في ظلمة ولا يجد نورا أمامه لسبب ظلمه. والمؤمنون الذين برأهم الله من الظلم يسعون في نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وأصحاب الظلم يعمهون في ظلماتهم أحياء وأمواتا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، فتراه في الدنيا بعيدا عن الهداية والتوفيق، وفي الآخرة في ظلمات بعضها فوق بعض لا يستنير. وما أبان الله عز وجل الجهاد وشرع الجهاد إلا دفعا للظلم، وأول آية نزلت في الجهاد وفي القتال قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه أول آية نزلت في القتال كما ذكر ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف. وسبب فرض هذه الآية ونزول هذه الآية رفع للظلم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولأنهم اعتدي عليهم ولأنهم بغي عليهم، ففتح الله سبحانه وتعالى وأنزل كتابه وأنزل نصره في هذه الآية بأنهم ظلموا، لأن الله عز وجل قد أبان في كتابه آمرا بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر بالحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالله معك أيها المتقي المعتدى عليك المبغى عليك مهما بغى الباغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وليس العبرة بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، مع أن التكافؤ في القوى مطلوب ومأمور به بقدر المستطاع، ولا يلزم أن يكون التكافؤ من جميع الوجوه، فإن هذا قد لا يتأتى، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون الآية. ما استطعتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي ما أمكنكم. فليس بلازم أن تكون القوى متكافئة من جميع الوجوه، مع أن حصول التكافؤ أمر مطلوب، ولكن لا، ليس بلازم ذلك، وليس هو بسبب النصر فعلا، يعني بما لا بد منه وبما لا يتأتى إلا بالتكافؤ. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وفي آخر الآية قال فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس ببعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلا يرجف علينا مرجف ولا يهيب علينا متهيب. نحن لله أرواحنا ودماؤنا ولحومنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في أول الأمر حين ظلموا وأذن الله لهم أمر بأن يقف عشرة أمام واحد يقاتلونهم. هكذا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عنهم بعد ذلك وأيضا خفف عليهم بالصبر بمقدار ذلك. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خفف الله عنه يوم بدر ما كانوا متكافئين في العدد ولا في القوى ونصر الله جنده وعز عبده وهزم الأحزاب وحده. نحن لا نقول هذا إلا اتكارا على الله وأننا مضرورون. 55 يوما تحت الحصار الأطفال يظلمون والنساء يظلمن والصغار والكبار وسائر الناس القوت الضروري لا يحصل لهم. الأمراض تنخر فيهم لا يجدون الدواء الكافي. الجرحى وصب الرصاص والظلم والبغي. ماذا يراد من طلاب العلم؟ ماذا يراد من الدعاة إلى الله؟ ماذا يراد من الأبرياء؟ بدون بغي علينا بدون بغي منا ولا عدوان ولا ظلم. طلاب علم حفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يظلمون ويعتدى عليهم ويبغى عليهم ويقتلون وتراق دماؤهم ويحاصرون ويمنعون القوت الضروري وأطفال يموتون الطفل تلو الطفل ومرأة تبقى في نفاسها تموت. وإذا سألت الواحدة قال نعم والله هذا ظلم ولكن الظلم قد يعني ماذا هذا لابد من هذا الظلم. يا أخي لا يا أخي لا الظلم ما يرضاه الله عز وجل ولا يقره مؤمن ولا مسلم. وقد خاب من حمل ظلمه هو سبب الدمار فكلا أخذنا بذنبه فمنهم أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل هذا كان هذا الهلاك بسبب أنهم ظلموا أنفسهم. على من هذا التجبر؟ يعني تقلبونها فرعنة؟ على من هذا التجبر؟ بما لا يحصل من كافرين ولا من متقدمين ولا متأخرين. على عباد مؤمنين صالحين غير فاتنين ولا معتدين. على من هذا البغي؟ لا يجوز حبس الهرة حتى تموت وحبسها ومنع الغذاء عنها وهي هرة ولا حتى حيوان. نهى عن صبر البهائم ويصبر ويمنع أناس مع وجود 8 ألوية في البلد كلها تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها أو أكثر من 8 ألوية ومع ذلك طلاب العلم يظلمون ويبغى عليهم ويعتدى عليهم وتضرب عليهم الدبابات وتقصف عليهم الهاونات ويعتدى على مساكنهم وبيوتهم ونسائهم ولا يحرك ذلك بساكن. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا من دين الله؟ هل هذا يقره شرع أو عرف أو مروءة أو دين أو خلق؟ فيا معشر المسلمين ثقوا بالله سبحانه دعاة الله معشر أهل التوحيد معشر أهل التوحيد معشر القبائل الشرفاء معشر الموحدين معشر الأساكر المستبسلين. هذا كما تسمعون كله ثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا ثقتنا بالله جميعا نحن وأنتم لا يقر ذلك شرف ولا مروءة ولا عرف ولا دين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هكذا يقول الله عز وجل، والله لا دباباتكم تقرب العجل ولا تبعده، هكذا. وكأي قال الله عز وجل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. هذا ابتلاء للعباد أن يقاتلوا، أن يقاتلوا المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أن يجاهدوا المعتدين البغاة الظالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هكذا يقول الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، هكذا يقول الله. قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، كل هذا بعد نزول قول الله عز وجل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وجاء التهييج وجاء التمج وجاء كذا التثوير القرآني قول الله سبحانه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بيع يا أخي بيعا رابحا، بيع من الله عز وجل، أنت رابح، هذا بيع رابح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك والفوز العظيم. مظلومون، ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا وديننا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذي ما سيموت اليوم سيموت غد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلو مت وأنت في سبيل الله تدافع عن نفسك وعرضك ودينك مت برحمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. سواء قتلت أو مت ولو لم تكن في مواجهة العدو وأنت في سبيل الله فإنك موعود بالمغفرة والرحمة، ولئن متتم أي في غير سبيل الله أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إنها والله حياة، فإن من دافع نفسه وقاتل وجاهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء، وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء. كما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه مر برؤوس الخوارج وهي على درج، فقال شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فيا أخي أبشر برحمة الله سبحانه وبالفرح الذي ربما تخرج من سجن الدنيا إليه. قال الله سبحانه وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الذين اتقوا منهم الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الناس إنكم تقاتلون أولياء الشيطان، أهل ضلالات، أهل زندقة، أهل فجور، بغي وعدوان جمعوا من الشرك وما دونه، الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شردوا البلاد، دمروا صعدة، دمروا مساكنها، شردوا شرفاءها وأهاليها، ولا يرضون عنك حتى ولو كنت من أقرب الخول إليهم، وإنما يتربصون بك حتى حين. هذا هو القصد، هذا هو المبدأ الذي يسيرون عليه. نعم، فصار هذا هو المؤدى الذي يهدفون إليه في هذا الموطن وفي هذا المقام، هذا الذي قصدوه في ذلك المكان. وهذا والله غاية الظلم والعدوان، وغاية ما يوجب على الإنسان جهاد أهل الزندقة والاعتداء والظلم والبغي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى وإن كان ميتا، لكنه حياة يتقدم إليها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله يحب أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر مرات إلا الشهيد، وله مثل الدنيا إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح المسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت في غزوة، ولكن أشق عليهم لا يجدون ما أحمله، لا أجد ما سعة أحملهم، ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالقتل وتدمير الديار، نحن كلنا لله. نعم، لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلموا أن الذلة مع المعاصي، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالحصار وما إلى ذلك، كل هذا ما تستطيعون أن تفعلوا إلا ما قد كتبه الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هو السميع العليم، وهو السميع العليم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر ودنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. قال: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أن أكون من أهلها. قال: إنك من أهلها. فأخذ تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن، ثم ألقى تمراته وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكمل تمراتي. ثم انطلق وهو يقول ركضا إلى الله بغير زاد، إلى التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي، إلا التقى والبر والرشاد. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يدل على خير تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. ما قال من ذنوبكم، قال ذنوبكم، يغفر الذنب كله عند أول قطرة من دمه، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، إلى قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الآية إنه لا يأتي خير إلا بالصبر، لا يأتي إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لا يأتي خير إلا بالصبر. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، اجعل فيكم أنبياء، اجعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا كما يقول بعض الناس، يقولون بعضهم يريد أن يمسك بذيل الناموس، يعني عند الصدمة الأولى ما يحب أن يواجه، ولكن إذا رأى أن الناس انتصروا وأنه إلى آخره يريد أن يمسك بذيل الناموس. نعم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا وصية أنبياء الله موسى ومن معه، موسى مصير من المؤمنين من الذين آمنوا. فيا أيها الناس الثقة، الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. نفوس العباد بيد الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعليكم بذكر الله والثبات على دينه بغير اعتداء ولا ظلم ولا بغي، فنحن مبغى علينا ومعتدى علينا. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار

0: بهم بالمودة، وقد كفروا بما جاءكم للحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا ضلال يا معشر المسلمين، المداهنة على الباطل والرضا بالمنكر وعدم صد المعتدي، هذا لا يقره الله سبحانه ولا يرضاه. نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: صلى الله عليه وسلم. كم؟ أكثر تسعود؟ ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 94 من اللقاء المسمى بالباب المفتوح أو لقاء الباب المفتوح، ويتم هذا في أول خميس من عام 1400، وذلك في اليوم الثالث من شهر محرم. نسأل الله تعالى أن يجعله عاما مباركا علينا وعلى المسلمين، وأن يجعله محفوفا بالنصر المبين، بالنصر العزيز والفتح المبين، إنه على كل شيء قدير. إننا بافتتاح هذا العام الجديد نود أن نبين أنه لا بد للأمة الإسلامية من الدعوة إلى الحق، لأن الدين الإسلامي لم يستقم إلا بالدعوة إلى الله. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والداعي لا بد له من أمور تجب عليه مراعاتها. الأمر الأول إخلاص النية لله عز وجل، وهذا هو أهم الأمور وأشدها على النفوس، حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. لأن الإنسان يعتري نفسه النظر إلى أشياء كثيرة، إما إلى الجاه أو إلى القرب من الناس أو إلى التصدر أو إلى أمور دنيوية أخرى كثيرة تخدش الإخلاص وتخل به. فما هو الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل؟ الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينوي الداعي قبل كل شيء أنه ممتثل لأمر الله، قائم بأمره، مطيع له، لأن الله أمره بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وإذا نوى هذه النية صارت دعوته عبادة، لا يكتب كلمة إلا وله فيها أجر، ولا يلفظ بحرف إلا وله فيها أجر، ولا يمشي إلا وله أجر، ولا يجلس إلا وله أجر.

0: ولا يقوم إلا وله أجر ما دام في هذه المهمة العظيمة الدعوة إلى الله. ويضاد ذلك أن يكون الإنسان يريد من القيام داعيا بين الناس يريد أن يظهر أمامه وأن يجلوه وأن يعظموه وأن يجعلوه قائدا، فإن هذه نية دنيئة أدنى من الدين الإسلامي. الدين الإسلامي يجب أن يكون هو المراد، وأن لا يكون المراد هو النفع الذاتي، فإن ذلك نقص عظيم. ثانيا من أمور الإخلاص أن يقصد الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل إقامة دين الله في عباد الله، لأن الدين يحتاج، الدين مثل الأرض، مثل الأرض الرياض، الأرض الرياض قابلة للزرع لكنها لا، لكنها تحتاج إلى الماء، فالدعوة إلى الله بمنزلة الماء الذي ينزل على الأرض الروضة القابلة للإنبات، فينزل هذا الوحي على قلوب الرجال بواسطة هذا الداعية فتقوم الملة وتستقيم الأمة، وهذا مقصد حسن أن يكون قصد الإنسان بالدعوة إلى الله إقامة دين الله في عباد الله. ويتعلق الإخلاص كذلك أن ينوي إصلاح العباد، إصلاح عباد الله، لأن العباد يعتبرهم ثلاثة أمور: الأمر الأول هو النفس، والثاني الشيطان، والثالث البيئة المجتمع. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن البيئة لها تأثير عظيم. الهوى أيضا الشيطان، فلا بد أن يكون هناك دعوة تعين عباد الله على محاربة هذه الأعداء الثلاثة، وهي النفس والشيطان والمجتمع البيئة. ولهذا تجد فرقا بين شخص يعيش بين أهلنا مستقيمين وبين آخر يعيش بين أهلنا منحرفين. فالدعوة إلى الله لا بد أن ينوي الإنسان بها إصلاح عباد الله. رابعا، نعم، ثانيا بعد الإخلاص المتضمن للأمور الثلاثة هذه، ثانيا أن تكون دعوته بالحكمة، والحكمة هي أن يضع الأشياء مواضعها، أن يضع الأشياء مواضعها. ومن الحكمة العلم، أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بحال من يدعوهم أيضا. فأما كونه عالما بما يدعو إليه فلا بد أن يكون عنده علم من الشرع، يعرف أن هذا حق فيدعو إليه وأن هذا باطل فيحذر منه. وأما أن يقوم رجل جاهل لا يعرف فيدعو ويدعي أن الله يلهمه حين كلامه وحين خطابه فهذا غلط، بل لا بد أن يعلم أولا ثم يدعو، لأنه إذا لم يعلم ما يدعو إليه فقد يضل ويضل أيضا. وإصلاح الناس بعد الإضلال على يد شخص يقول إنه داعية يصعب على الإنسان أن يقيمه وأن يزيل هذا الضلال. وإذا تكلم بما لا يعلم فقد وقع هو نفسه فيما حرم الله عليه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكيف تدعو بما لا تعلم؟ وأن يكون عنده علم بحال المدعو حتى يكون منزلا له منزلته، لأن هناك فرقا بين أن تدعو شخصا جاهلا ساذجا لا يعرف شيئا وهو لين العريكة طيب القلب، فهذا دعوته سهلة، ينقاد بأدنى سبب. وبين أن تدعو رجلا ماردا عنده جدل وعنده لسان فصيح، فهذا يحتاج إلى دعوة قوية وتكون بأسلوب مقنع واضح بين ينبني على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى الأدلة من العقل أيضا، لأن من الناس من إيمانه بالكتاب والسنة ضعيف، لكن إذا ذكرت له أشياء معقولة خضع وعجز عن الدفاع. فلا بد أن تعلم حال من تدعوهم إلى الله عز وجل لتكون على بصيرة من الأمر في كيفية دعوتهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فبين له حالهم من أجل أن يكون لديه استعداد لمواجهتهم وكيف يخاطبهم. وإذا كان عنده أي عند الداعية علم أحوال المدعو فإنه سوف ينزله منزلته. إن كان من أصحاب لين القول ألان له القول، وإن كان من أصحاب إغلاظ القول أغلظ له القول ولا بأس، فإن الله يقول ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فهؤلاء الذين ظلموا يعاملون معاملة تليق بظلمهم، والظلم هنا بمعنى المعاندة، معاندة الحق والمراوغة. ومما تجب العناية به بالنسبة للداعي أن يكون هو أسوة حسنة، أن يكون الداعي أسوة حسنة، عنده عبادة معاملة طيبة، وعنده أيضا أخلاق يدعو الناس بها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن سعوهم بحسن الخلق. فحسن الخلق جذاب. كم من إنسان قليل العلم يهدي الله على يديه أمما لأنه حسن الخلق، وكم من إنسان عنده علم واسع كثير لكنه جاف جافي سيء الخلق ينفر الناس منه. وقد ذكر الله نبيه بهذا فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه الرحمة رحمة للداعي وللمدعو، فهي رحمة من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ورحمة من الله للخلق الذين يدعوهم الرسول، لأنه لو كان فظا غليظ القلب ما اهتدوا على يده. فلهذا ينبغي للداعي أن يكون رحب الصدر واسعا، يأخذ ويعطي ولا يأنف. ولهذا قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ومن صبرهم أن يصبروا على أذى الناس الذين يدعونهم، لأنه لا بد من أذية فلا بد من الصبر. وكذلك من أداب الداعية أنه ينبغي له أن يتقيد بما يقول حسب ما تقتضيه الحال. فهناك أناس لا يحسن أن تتكلم معهم في أمور اجتماعية توجب تشتت أفهامهم وأفكارهم وربما توجب العداوة بينهم، وهناك أناس خاصون يمكن أن تتكلم عندهم في الأمور الاجتماعية لمحاولة إصلاحها، فالناس يختلفون. ولهذا أنا أحث نفسي وإياكم على أن لا نحقر أنفسنا، على أن ندعو إلى الله بكل ما نستطيع وبكل أسلوب وعلى كل حال، لأن ذلك خير لنا ولمن ندعوهم إلى الله، فإن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والآن إلى الأسئلة، فنبدأ باليمين ولكل واحد سؤال فقط.
1: سماحة الشيخ، في هذا الزمن ظهرت بعض المنكرات التي تفسد عقيدة المسلم، والشاب الملتزم يتألم من الداخل لرؤية بعض أحوال المسلمين في استعمالها، ويخشى أيضا من هذا القول إذا لم تدعو تدعى، فماذا دور الشاب الملتزم؟ وأوجه لكم هذا السؤال يا فضيلة الشيخ لإبراء ذمتي أمام الله عز وجل.
0: لو ذكر شيء من المنكرات التي ظهرت،
1: من هذه المنكرات بارك الله فيكم ما يقال ما تسمى في الصحون التي على البيوت، مما فيها من الهدم للعقيدة وكذلك تخريب أخلاق المسلمين،
0: يعني الدشوش. طيب نحن تكلمنا فيه من هذا المكان عدة مرات على هذه الدشوش، وبينا أنه لا يجوز للإنسان أن يقتنيها لما فيها من الأضرار العظيمة الهادمة للعقيدة والأخلاق، وكذلك المفسدة، يعني هي تهدم وتفسد أيضا. وقد بلغنا أشياء عجيبة عن هذا وقصص غريبة يتخذها من يشاهد هذه الخبائث وكأنها أحاديث سمر، فلهذا نحن نحذر من اقتنائها ونقول لمن اقتناها إن عليك إثمها وإثم من استعملها، لأن هذه البلية تتصل بالجيران أيضا، الجيران يمكن أن يأخذوا منها فهي بلاء. وما أدري هذا المسكين الذي وضعها في بيته، ما أدري هل هو يعلم أو عنده عهد من الله أنه سيخلد؟ أطلع الغيب أن يتخذ عند الرحمن أحدا؟ ما يدري لعله يموت في يومه قبل غروب شمسه أو في ليله قبل طلوع فجره، ثم تبقى هذه الآثام مسجلة عليه في صحائف أعماله وهو في قبره والعياذ بالله. لهذا نحن نحذر منها غاية الحذر، ونرى أن وجودها بيوت حرام، وأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تعالى في نفسه أولا، وفي أهله ثانيا، وفي جيرانه ثالثا، وفي مجتمعه رابعا، لأن المجتمع إذا رأى فلانا وضعها قال إذن ليس فيها بأس، ثم إن السوء يجر بعضه بعضا، وأهل السوء يعتصم بعضهم ببعض ويقوى بعضهم ببعض. ولهذا قال الله تعالى في عذاب أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم بالعذاب مشتركون. فالمهم أن نصح لله عز وجل وإبراء للذمة، أحذر إخوان المسلمين من هذه الدشوش أو الصحون أو المستقبلات أن يضعوها في بيوتهم، وأقول اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم وجيرانكم ومجتمعكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. دور الشاب في هذا أن ينصح ويحذر، وإذا كان في بيته فليهجر إذا كان ذلك سببا للإصلاح، وإذا لم يكن سببا للإصلاح فلا يهجر، يأتي ويكون ينزوي في غرفة من الغرف أو حجرة من الحجر. نعم.
2: فضيلة الشيخ، في بعض الأسواق توجد في بعض المدن تبيع مجلات بدخان، وفي ناس من الشباب الملتزمين يشترون من البقالة الضيقة يعني يدعمونهم، هل ما حكم نشتري منها؟
0: يعني المجلات فيها دخان، أسواق دخان يعني، أو
2: الأسواق محلات تبيع الدخان ومجلات وجرائد، واللي يعتادونها ناس ملتزمين، ما حكم اللي يشترون منها؟ هل جائز يشترون من المحلات ذي؟ هذا يعني دعم لهم.
0: نعم فهمت، يعني تقول هذه البقالات والمحلات التجارية إذا كانت تبيع أشياء محرمة هل يجوز أن نشتري منها شيئا مباح أو لا؟ أرى أنه إذا أمكن أن تشتروا من غيرها فهو أولى، حتى يتقلص الناس عنها، وحينئذ تضطر إلى أن تدع هذا الشيء المحرم الذي تبيعه.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. الباب السابع والثلاثون ومئتان: باب فضل الإحسان إلى المملوك. وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم، إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. والأكلة بضم الهمزة هي اللقمة.
1: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سبيل الله وفضل الرباط أيضا في سبيل الله. فقال رحمه الله قال وذكر عنه أيضا لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم، ومن أبرت قدمه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة 1000 سنة للراكب المستعجل، ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، يعرف بها الأولون والآخرون ويقولون فلان عليه طابع الشهداء، ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وهذا الحديث فيه سنده قطاعه من حديث أبي الدرداء جاء في المسند وفي غيره بإسناد فيه انقطاع. وقال رحمه الله بعد ذلك وذكر ابن ماجه عنه من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. من راح روحة في سبيل الله كان له مثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. وهذا الحديث جاء عند ابن ماجه وعند غيره، وكما ذكر المؤلف وفي الإسناد شيء من الجهالة من طريق محمد بن سعيد التستري لم يوثقه معتبر. قال ذكر أحمد رحمه الله عنه ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار، إلا حرم الله عليه النار. ما خالط قلب امرئ رهج أي غبار في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء من حيث عائشة وبإسناد حسن. نعم إسناد الحسن في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة. وقال رباط يوم وليلة في سبيل نعم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وهذا في البخاري من حديث سهل بن سعد. وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وهذا في صحيح مسلم حديث سلمان، وفيه فضل للرباط في سبيل الله وأن أجري عليه عمل الذي كان يعمله لا ينقطع عمله، وأجري عليه رزقه أي بعد موته، بعد موته فإنه يرزق، يرزق في حياته البرزخية. وأمن الفتان أي فتان القبر، ومن فتنة القبر. وقال ما من ميت يموت إلا يختم على عمله إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة وأمن من فتنة القبر. وهذا بمعنى الحديث السابق وهو خارج الصحيح جاء في المسند عند أبي داود من حديث فضال بن عبيد وهو حديث صحيح. وقال رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وهذا جاء في المسند والترمذي والنسائي من حديث عثمان، وفي أبو صالح مولى عثمان وهو مجهول، لكن هناك من يقويه. قال وذكر الترمذي عنه من رام طليل في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها. وهذا أيضا حديث عثمان أيضا من وجه آخر، ورواه أيضا ابن ماجه، والحديث حسن لغيره فيما يظهر، والله أعلم. وقال مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة، أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ شاهدوا في سبيل الله، ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. جاء في المسند عند الترمذي من حديث أبي هريرة، وإسناده محتمل للتحسين. قال وذكر أحمد عنه من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. وهذا الحديث جاء في المسند من حديث أم الدرداء بإسناد ضعيف. قال وذكر عنه أيضا حسرين في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وهذا جاء في المسند في غيره من حديث عثمان بإسناد فيه ضعف، والحديث حسن لغيره. وقال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. وهذا جاء عند النسائي وعند غيره من حديث أبي ريحانة، وهو حديث حسن لغيره. قال وذكر أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلت القسم، فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها. وهذا الحديث جاء في المسند وفي غيره من حديث معاذ بن أنس الجهني بإسناد ضعيف، من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان، الظاهر أنه ما هو بأمر سلطان ولا بإلزام سلطان، وإنما فعل ذلك تطوعا من جهة نفسه، لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها. عرفنا أن الإسناد لا يثبت. قال وقال الرجل حرس المسلم ليلة في سفره من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه، لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. وهذا الحديث جاء عند أبي داود من حديث سهل بن حنظلية، وهو حديث صحيح. قد أوجبت أي أن هذا من أسباب دخوله الجنة ووجبت له الجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها، وهذا فضل عظيم للرباط في سبيل الله. وقال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة. وهذا جاء في المسند وعند أبي داود من حديث أبي نجيح السلمي، من حديث أبي نجيح السلمي، وهو حديث صحيح. وقال من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، أي عدل رقبة. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعلى النسائي تفسير الدرجة ب100 عام. وأيضا هذا من حديث أبي نجيح، وهو حديث صحيح. وقال إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير، والممد به الذي يمده يمد السهم للرامي، والرامي به، وارموا واركبوا فإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. قرر أحمد وأهل السنن ومن حديث عقبة بن عامر وإسناده ضعيف ولبعض الشواهد، كما نعم كالذي ذكر في الحديث كل شيء له به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، فهذا مما ثبت باعتبار الشواهد. أما أصل الحديث فإنه لا يثبت. وعنه وعند ابن ماجه أي من حيث عقبة بن عامر: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. وأيضا لا يثبت من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني، أيضا لا يثبت. إلى هنا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في زاد المعاد عند ذكره لجملة من الأدلة التي فيها الترغيب في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهكذا في الرباط في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله وذكر أحمد عنه أن رجلا قال أوصني، أخذناه قبل ما أخذناه، أن رجلا قال له أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في السماء وذكر لك في الأرض. الحديث جاء في المسند من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد الضعيف لا يثبت. وقال ذروة السلام الإسلام الجهاد، ذروة السلام الإسلام الجهاد، وهذا يشير إلى ما جاء في الحديث المشهور حديث معاذ، جاء في المسند وفي غيره، وهو حديث حسن لغيره. وقال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العثاث. وهذا جاء في المسند وجاء في السنن عند النسائي عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن: ثلاث حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العثاث. وقال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من نفاق. وهذا في مسلم من حديث أبي هريرة. قال: وذكر أبو داود عنه: ومن لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وهذا الحديث جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة، وهو حديث حسن، وفيه هذا الوعيد: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة، أي بداهية ومصيبة مفاجئة تقرعه تفاجئه قبل يوم القيامة. وقال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وهذا جاء عند أبي داود وأيضا في المسند من حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث حسن لغيره. قال: وذكر ابن ماجه عنه: من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيله لقى الله فيه ثلمة. وهذا جاء عند ابن ماجه وعند الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. والثلمة الكسر في الإناء ونحو ذلك. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء بالذي لا تهلك بترك الجهاد. جاء عند أبي داود والترمذي وإسناده صحيح. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن المراد بذلك هو ترك الجهاد فإنه من الهلاك. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم: من أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وهو متفق عليه من حديث أبي موسى. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال، وهو في مسلم من حديث أبي هريرة. وصح عنه أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له، أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له. جاء في المسند وعند أبي داود من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف وإن كان المعنى صحيح. وصح عنه أنه قال عبد الله بن عمرو: إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا، أي متظاهرا بالكثرة، ليقال أن جيشه أكثر من جيش غيره ونحو ذلك. قال: وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال. جاء عند أبي داود بإسناد ضعيف لا يثبت، ثم دخل المؤلف رحمه الله عليه في فصل، قال الناس صلى الله عليه وسلم يستحب القتال أول النهار إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: التي بدلها لكم مرات
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن يسر لنا زيارتكم واللقاء بهذه الوجوه النيرة في هذه القلعة الشامخة وفي هذا الصرح المبارك، وزيارة شيخه والقائم عليه الشيخ رشاد حفظه الله، ودفع عنا وعنه كل سوء ومكروه، وبارك فيه وفي جهوده، وبارك في إخوانه الذين يناصرونه ويؤازرونه ويعاونونه، فجزاكم الله خيرا على ما تقومون به وعلى ما أنتم فيه وعليه من تعلم العلم ونشره وبثه، وما تقومون به من الدفاع والنفاح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن العباد والبلاد. هذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى لكم جميعا، وعلى رأسكم شيخنا حفظه الله ورعاه. أيها الإخوة الكرام، الزيارات المتبادلة بين أهل السنة زيارات مباركة قائمة على النصح وعلى تجسيد مبدأ الأخوة وتقوية دعائمها. وكلكم تعلمون ما في الزيارة من الأجور وما فيها من الثواب العظيم، من ذلك ما رواه الإمام الطبراني في الأوسط وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي: في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في مصر، أي في أي بلد من البلدان، والرجل يزور أخاه في مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. الزيارة عبادة عظيمة وقربة جليلة لمن حققها وقام بها وأخلص نيته فيها لله، نال كرامة عظيمة ألا وهي محبة الله سبحانه وتعالى له، كما في الموطأ من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين في. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ذهب رجل ليزور أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملك، أي على طريقه، فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: إلى هذه القرية لأزور أخلي في الله. قال: فإني رسول الله إليك. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، سوى أنني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخله في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك، صرت من الطيبين الذين قبلهم الله عز وجل، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، أنطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أحاديث فضل التزاور في الله كثيرة، وربما تكررت مرارا على مسامعكم، ولكن هذا من باب التذكير. أيها الإخوة الكرام، هذه المجالس التي أنتم فيها كما سمعتم من الشيخ حفظه الله أنها نعمة. إي والله أنها نعمة في هذا العصر وفي هذا الزمن من أعظم النعم. هذه مأوى، هذا ملاذ ومعاذ يعود الناس به ويلوذ الناس به ويأوون إليه، إلى حلق العلم وإلى مجالس الذكر وإلى هذه الدور التي يتمتع من فيها بتلاوة القرآن وبسماعه وبتعلم أحكامه وتعلم ما يتعلق به. يتمتع من فيها بالبروك على الركب بين يدي أهل العلم وبين يدي الناصحين. هذه نعمة، يجب على من وفق إلى ذلك أن يكثر من شكر الله سبحانه وتعالى. غيرك محروم. يتمنى مثل هذا المجلس. كيف كنا قديما وكيف نحن الآن؟ كيف كانت هذه المجالس وهذه المحاضرات في كل أصقاع اليمن؟ ثم انحسرت وانحصرت في هذه البلاد المباركة وهذه البلاد الطيبة، وحرمها من حرمها من كان هناك. ولكن بقاء هذا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، بقاؤه نفع للناس جميعا. ولكن الذي يجب علينا جميعا تجاه هذا أن نكثر من شكر الله عز وجل عليه، وأن نحرص على الحفاظ عليه، وأن نحرص على الحفاظ عليه، ولا يؤتى من قبلنا. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدنى الشمس من الخلق يوم القيامة على رؤوسهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: والله ما أدري ما يقصد بالميل، الذي تكتحل به العين أم الذي تقاس به الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فيكون الناس في العرق بحسب أعمالهم، فمنهم من يبلغه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة فيذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. في هذين الحديثين بيان من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموقف من مواقف القيامة وموقف من مواقف العرصات. تدنى الشمس على مقربة من رؤوس الخلق ورؤوسهم حاسرة وأجسادهم عارية وأرجلهم حافية، ليس هناك جدار أو شجر أو حجر أو شيء يستظلون به من شدة حرارة الشمس. يشتد عليهم الحر فيشتد عليهم العطش، وينزل منهم العرق بهذه الكتل الهائلة، يغرقون في العرق بحسب أعمالهم من شدة الهموم والغموم والكروب التي تنزل عليهم في تلكم اللحظات، يبلغ بهم الحال إلى ما سمعتم. كلامنا ليس عن أهوال القيامة، وإلا فأهوالها كثيرة ومهولة وعظيمة، موصوفة في كلام الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كلامنا سيكون عن صنف من الأصناف، هذا الصنف سينجو من هذا الكرب، يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن ينجيه من هذا الحر الشديد وهذا الكرب العظيم، فيأتي به إلى ظل يظله به. الناس في هذه الشدائد، الذي يحب الانصراف ينصرف بدون إذن مسموح، فيكرم هذا الصنف بهذه الكرامة العظيمة. الناس يعانون من شدة الهول ومن شدة الفزع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه.
0: أولئك يستثنون فيظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. معنا في هذا الحديث: وشاب نشأ في عبادة الله. الذين يضلون يوم القيامة ليس هؤلاء السبعة فقط، فهناك أدلة أخرى ذكر فيها أصناف من الناس سيظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن جملتهم هؤلاء السبعة الذين سنتطرق لواحد منهم، وهو الشاب الذي نشأ في عبادة الله منذ نعومة أظفاره، وهو يتربى أو تربى على الخير وتربى على الصلاح وتربى على الطاعة وتربى على السنة وتربى على الحق، تربى على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، تربى على بر الوالدين، تربى على المحافظة على النوافل، تربى على المحافظة على تلاوة القرآن وحفظه والعمل به، تربى على المحافظة على الأذكار، تربى على صلة الأرحام، تربى على الغيرة على الدين، تربى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تربى على الإحسان إلى الجيران، تربى على احترام الكبير وتوقيره، تربى على رحمة الصغير والرفق به، تربى على العبادة أيا كانت. شاب نشأ في عبادة الله، هذا الشاب أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة بأن يظله الله سبحانه، تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، لنعلم جميعا أهمية هذا العمر من السن، أو هذا السن من العمر، فترة الشباب. الشباب هم ثروة هذه الأمة، ليس ثروتها لا بذهب ولا بالفضة ولا بالمعادن ولا بالبترول ولا بالنفط ولا بغيره، ثروة هذه الأمة هي الإنسان، وبالأخص هو الشاب. الشاب هو صاحب القوة، صاحب النشاط، صاحب الفتوة. لذلك أعداؤنا لم يكرسوا جهودهم في إفساد كبار السن أو الصغار الذين في الأعمار المبكرة، إنما وجهوا سهامهم وكرسوا جهودهم في إغواء الشباب وفي إفساد الشباب، ذكورا كانوا أم إناثا، لأن بفساد الشباب يتحقق بذلك ضرر وخطر عظيم على الأمة، وبصلاح الشباب يتحقق الظفر والنصر والعز والمجد لهذه الأمة. ولذلك جهل كثير من شباب المسلمين عظمة هذه الفترة من أعمارهم، فانجرفوا وراء المغريات، وانجرفوا وراء الشهوات، وانجرفوا وراء الأساليب التي قد رسمها وخطها لهم الأعداء من اليهود والنصارى والرافضة ومن تعاون معهم. ولذلك لما حرص أهل السنة على الحفاظ على شبابهم وعلى تعليمهم وعلى الحرص على صلاحهم، لما حرص أهل السنة على إعمار هذه البيوت وهذه الدور يجمعون فيها الشباب من كل حدب وصوب، يتعلمون دين الله ويتعلمون ما أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صارت هذه الثلة في أوساط المجتمع سدا منيعا ودرعا واقيا للأمة بما يقومون به من العلم والتعليم. أيها الإخوة الكرام، لا تحتقروا ما أنتم فيه من هذا العمل الجبار، القطون والجلوس في هذه الدور وفي هذه المساجد هي الرجولة، هي العمل مع الله، كما سمعتم في قراءة الإمام بارك الله فيه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، سماهم الله عز وجل رجال بما يقومون به من العمل، وإن ازدراهم غيرهم وإن سخر منهم غيرهم فهم رجال. بنص كلام الله، بنص كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيها الإخوة الكرام، شاب نشأ في عبادة الله، ترعرع وتربى وجاهد نفسه. نعم، إن الشباب في أيامنا، إن الشباب في أيامنا بما يعرض عليه من المغريات والشهوات في جهاد وفي كفاح وفي نفاح حتى لا يقع في مصائد العدو يجاهد نفسه على ذلك. ومن أعظم الأمور ومن أعظم الوسائل والأسباب التي يحفظ بها الشاب استقامته ودينه هو تعلم العلم بين يدي هؤلاء العلماء وبين يدي هؤلاء المشايخ الناصحين المجاهدين في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، فترة الشباب هي نعمة وفرصة، إذا ضيعها الشاب ندم عليها. إذا تعديت مرحلة الشباب ولم تحرص فيها على العمل ستندم على أيامك وستندم على شبابك ولا تحين تمندم. روى الإمام الحاكم في المستدرك وصححه العلامة الألباني والوادعي عليهم

أحوجنا أن نجعل هذه الغنائم الخمس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنموها أن نجعلها دائما نصب أعيننا. كلها نحتاجها، الحياة قبل الموت، ولكنه خص الشباب مع أن الشباب من جملة العمر ومن جملة الحياة، لأن الشباب وقت القوة الذي فيه تستطيع أن تكثر من العمل، من الصلاة، من النوافل، من الصيام، من الجهاد، من طلب العلم والصبر عليه. هو وقت الشباب، وقت الشباب هو وقت التحمل، هو وقت النشاط، هو وقت القوة. لذلك إذا نظرت في أحوال أنبياء الله وجدت أنهم شباب. قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وإذا نظرت إلى موسى عليه السلام قال الله فيه: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال في يوسف: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال في الصالحين الفتية أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هكذا. وإذا نظرت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم متى بعث ومتى حمل، في أفضل أيام شبابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيأتي معنا بعد ذلك أمثلة على ذلك. إذن فترة الشباب غنيمة، أكثر من في المجلس هؤلاء شباب. الأمة تنظر إليكم، انظروا يا أيها يا معشر الشباب، انظروا يا معشر الشباب إلى غيركم من شباب المسلمين، أين هم اليوم وأين هم الآن؟ الكثير منهم في ضياع إلا من رحم الله، الكثير منهم في غفلة، الكثير منهم في سبات، الكثير منهم في هيام لا يدري إلى أين يتجه ولا يدري إلى أين يصير. لا يفكر في هذا الدين ولا يفكر في نصرته، ولم يفكر أن هذا الدين أمانة في عنقه سيسأل عنه بين يدي الله. ماذا قدم لهذا الدين في وقت قوته وفي وقت شبابه؟ غافل عن حاله مع دينه، ضعيف في الاستقامة، ضعيف في المراقبة نسأل الله السلامة والعافية، ضعيف في عمل الخير وفي الاندفاع إليه. أحوال متنوعة وقع فيها كثير من شباب المسلمين. وعن قال: وشبابك قبل هرمك. انظروا إلى من تجاوزوا سن الشباب، إلى من وصل إلى الخمسين أو أكثر من ذلك، ربما أتاك وجلس معك ويقول لك: أتمنى أن أكون مثلك، يا ليتني كنت مثلك، يا ليتني ما زلت مثلك، حتى أحفظ، حتى أتحمل، حتى أصوم، حتى أكثر من الصلاة، حتى أكثر من القيام، حتى أكثر من العمل الصالح. ولكن قد نهر الضعف في جسدي وفي عظامي، وقد ترهل عصبي ولحمي، فلا يستطيع أن يعمل. ولكن الإنسان وإن طعن في السن ما دام أنه على خير فهذا خير، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.

به وسلم. أيها الإخوة الكرام، فترة الشباب فترة عظيمة وخطيرة على من ضيعها وفرط فيها، نسأل الله السلامة. ولذلك سيفرد بالسؤال عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت أيها الشاب وأنت في هذا السن، سيسألك الله عن شبابك، سيسألك الله عن قوتك، أين قضيتها، أين أمضيتها. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة رضي الله عنه، وجاء من حديث معاذ وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. كلنا نؤمن بهذا، كلنا نؤمن بالسؤال والوقوف بين يدي الله عز وجل، فلنعد لهذا السؤال جوابا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، العمر كله أين فني، وعن شبابه فيما أبلاه، الشباب يبلى كما أن الثوب يخلق ويبلى، كذلك فترة الشباب إن لم تغتنم في طاعة الله عز وجل بقدر المستطاع بليت واضمحلت. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. نعم أيها الناس، لذلك حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شباب الأمة، وحرص على شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حرص على تعليمهم، وحرص صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على القرب منهم والرفق بهم والإحسان إليهم، كما سيأتي ذلك موضحا. فمن ذلك ما روى الإمام مسلم، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا إرشاد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحث فيه الشباب على الزواج، على العفة لما تجلب الشهوة من الفتنة للشاب، إن لم يتنبه لها ربما جرته إلى المحرمات، وربما جرته إلى الفتن المهلكات. ولذلك وجه عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه العظيم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بل وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن فتى أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. هذا الشاب شاب عنده قوة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله بهذا السؤال: يا رسول الله، أو يطلب منه هذا الطلب: ائذن لي بالزنا. فقام القوم إليه فزجروه وقالوا: مه أيسكت، أسكت، لا يصلح هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أدنه، أي اقترب،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرحيم الرقيق الحليم الحكيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له ادنه أي اقترب، فاقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ قال: لا، وجعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا، وجعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله، وجعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال: لا، وجعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. جاءه النبي عليه الصلاة والسلام بالعلاج من الباب الذي من خلاله يؤصد ويرصد أمامه، باب الغيرة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه ثم قال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه، اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وأزل همه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعوة. فكان الشاب بعد ذلك لا يلتفت إلى هذا الأمر، عافاه الله وكفاه الله عز وجل شر شهوته. انظروا أيها الناس، نستفيد من هذا الحديث أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب. أنت شاب مستقيم، أكرمك الله بالاستقامة وأكرمك الله بحب الخير، غيرك مستغرب أن يراك من الصباح إلى المساء وأنت في المسجد، مستغرب كيف تصبر تجلس من الصباح إلى الليل، مستغرب، يرى أن هذا الأمر شاق، يرى أنك مسجون. هذا الأمر من الذي أنزل، من الذي وهبك إياه؟ من الذي أعطاك السكينة والطمأنينة حتى تجلس اليوم وتجلس اليوم واليومين والثلاث والأربع والأسبوع، ربما ما تعرف السوق وأنت جالس في المسجد لا تخرج إلا لحاجتك إلى الطعام أو إلى الماء أو إلى غيره؟ هذه نعمة من الله لتعلم أن شباب الأمة يحتاجون منا جميعا إلى رفق، يحتاجون منا جميعا إلى رحمة وشفقة عليهم. وجدت شابا من الشباب تدعوه إلى الله، تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، ادعه بالكلمة الطيبة، ادعه بالكلمة الطيبة وبالأسلوب الحسن وبالرفق وباللين، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنا جميعا من قبل فمن الله علينا جميعا بالاستقامة. فنسأله سبحانه وتعالى الإخلاص، ونسأله الثبات والسداد إلى يوم نلقاه. النبي صلى الله عليه وسلم تلطف بهذا الشاب بعد أن زجره القوم ولم يتحملوا كلامه أو طلبه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قربه منه وتكلم معه بما سمعتم، ثم دعا له، فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار هذا الشاب من السالمين من فتنة الشهوات. الرفق واللين، ولكل مقام مقال، ولكن الأصل في دعوتك الناس أن تكون لينا في ذلك. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك أيها الناس، مما ينبغي أن نلتفت إليه
في جانب الحرص على صلاح الشباب أن ننظر جميعا في سير شباب هذه الأمة، بداية بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم يفتقد شباب الأمة النظر في التاريخ والقراءة في سير رعيلهم الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذا بإحسان. ولذلك من قرأ في التاريخ يجد العجب العجاب، التاريخ تاريخ شباب الأمة تجد فيه المجد، تجد فيه العز، تجد فيه السؤدد. ولذلك أعداؤنا حرصوا على طمس هذا التاريخ، حرصوا على طمس هذا التاريخ، وعلقوا شباب الأمة باللاعبين والفنانين والمشهورين وغيرهم من الضائعين، وترك شباب الأمة النظر في من كان قبلهم ممن ساد وشاد في هذه الأمة من شبابها، اليهود والنصارى والرافضة. الرافضة ليس لهم تاريخ مشرف، وإذا نظرت إلى كلامهم فيما يتعلق بالسيرة النبوية وجدت أنهم في مبعد ومنأى، لا يعترفون بغزوات ولا يعترفون بجهاد ولا يعترفون بصحابة ولا يعترفون بأئمة الذين حملوا عبء هذا الدين حتى وصل إلينا اليوم، بل يزهدون في القراءة في التاريخ، بل يزهدون في ذلك ويصرفون الأمة عن هذا الجانب العظيم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر من خيرة شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ننام ونقيل أين؟ في المسجد. هذه مساكن شباب الصحابة، كنا ننام ونقيل في المسجد، يقضي عمله ويرجع إلى المسجد. ما أشبه الليلة بالبارحة، هذا توفيق من الله لكم يا أهل السنة ويا طلبة العلم، أنتم من يجسد هذه المبادئ العظيمة التي حققها الرعيل الأول الذين قاموا بعز ومجد هذه الأمة رضوان الله عليهم. أما اليوم فصار كثير من شباب المسلمين مقاعدهم ومجالسهم في المقاهي وفي مجالس القات وفي السواحل وفي النوادي وفي غيرها من الأماكن والملاعب. هذا الصحابي رضي الله عنه يقول: كنا ننام ونقيل في مسجد رسول الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام وهم في المسجد يجلسون ينتظرون العلم وينتظرون الحديث وينتظرون الجلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا عاشوا. بل وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم:
ولد عبد الله، فما كان ينام من الليل إلا قليلا، رضي الله عنه وأرضاه. سمع هذه النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام فشمر عن ساعد الجد وعزم على ذلك، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. بل وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أنكحني أبي بابنة ذات حسب، وكان رضي الله عنه يتفقد كنته، أي زوجة ابنه، ويسألها عن بعلها، أي عنه، عن زوجها، زوجه، لكنه كان يتفقدها، يسألها: كيف الولد؟ وكيف أمره معك؟ عن أخلاقه، عن أحواله، عن تصرفاته، هذا أمر مطلوب من أولياء الأمور. قال: وكان يسألها عن بعلها وتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا، كناية عن الجماع. قال عبد الله بن عمرو: فلما طال الأمر عليه، أي على أبيه، وعبد الله بن عمرو على هذه الحال، المرأة في جهة وهو في جهة، ما هو مثل اليوم، يتزوج الشاب ويذهب رحلة إلى مكان من الأمكنة ويرمي زوجته في البيت ويذهب مع الضائعين ويذهب مع جلسائه الذين أفسدوه، لم يعرف أنها أمانة في عنقه، أو ربما يجلس عندها الوقت اليسير ويقضي معظم وقته في مجالس القات مع أصحابه ولا يأتيها إلا آخر الليل. هذه أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، من ذلك الزوجة. قال عبد الله بن عمرو: فلما طال الأمر عليه انطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: القني به، ائت به إلي. قال عبد الله: فلقيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا عبد الله، كيف تصوم؟ قال: كل يوم. وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. هذا الذي حمله على تركها. هؤلاء هم شباب الصحابة، مع أن هذا الأمر وهذا العمل عمل عظيم، لكن ما قبله منه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الشاب يصوم الدهر كله ويقوم ويختم المصحف كل ليلة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم وأفطر ونم وقم، فإن لزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، إلى آخر الحديث. شاهدنا من هذا الحديث ما كان عليه هذا الشاب من الصلاح ومن هذا الحال مقارنة بأحوالنا اليوم، إلا من رحم الله. كذلك كان هؤلاء الشباب في مسارعة ومسابقة إلى الخير مع صغر سنهم، ومن قرأ في الغزوات والمعارك رأى ذلك وعلم ذلك، وما أقدر والأقدر بنا هذه الأيام خصوصا أن نثير هذا الأمر وأن نبثه للأمة، قضية تاريخ رسول الله عليه الصلاة والسلام وغزواته صلى الله عليه وسلم ومعاركه مع الأعداء
وما كان يقوم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا يكسب السامع ويكسب الأمة نفعا عظيما ورجوعا إلى هذا الدين، إلى هذا الدين، يوم أن يعلم أن من قبله من الرعيل الأول بذل هذه الجهود العظيمة فيه. غزوة أحد، وما أدراكم ما غزوة أحد؟ كم تجلت فيها من المواقف العظيمة من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقبلها أيضا بدر، كم تجلت فيها من البطولات والمواقف الجبارة التي تقف العقول عندها وتندهش وتندهل من قوة هذه المواقف مع صغر سن من يقوم بها. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز ويحشد لأحد، جاء فتيان الصحابة، أقبل إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت وزيد بن الأرقم وسمرة بن جندب ورافع بن خديج، تقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم فتيان صغار، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم. قال رافع رضي الله عنه، فقال ظهير بن رافع: يا رسول الله، إنه رام، هذا رامي، سينفعك في الحرب يا رسول الله، أي رافع بن خديج، هذا رامي. فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، قال رافع رضي الله عنه، فقال له ظهير أو ظهير: هذا رام. قال: فجعلت أتطاول وعلي خفين يرفع رجليه حتى يراه النبي أنه كبير، حتى يشرك في الدخول في المعركة. لم تكن هناك مساومات، ولم تكن هناك منائح ولا جوائز ولا رتب ولا نجمات ولا غيرها، إنما كان مقصدهم من ذلك نصرة دين الله سبحانه وتعالى والحفاظ على أعراضهم في المدينة وعلى دمائهم وبيوتهم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال: فجعلت أتطاول وعلي خفين، فأجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه سمرة، فتعجب سمرة وقال لأبيه أو لربيبه زوج أمه: مري بن سنان الحارثي، يا أبتي، إن رسول الله أجاز رافعا وردني وأنا أصرعه، أنا أضربه وأغلبه في المصارعة. فجاء مري بن سنان النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أجزت رافعا ورددت ابني وهو يصرع رافع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تصارع، فتصارع فصرع سمرة رافعا، فأجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظروا أيها الإخوة، هؤلاء هم شباب الصحابة، هؤلاء هم فدية الصحابة، هؤلاء هم من صنع لنا التاريخ. ألا فلعنة الله على الرافضة، ألا فلعنة الله على الرافضة الذين يسخرون من هؤلاء والذين يطعنون في هؤلاء والذين يقدحون في هؤلاء. لعنة الله على الرافضة، وقد لعنهم ومقتهم وأخزاهم ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو التاريخ، هؤلاء هم الشباب، هؤلاء هم الفتية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. روى مسلم في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه
قال أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شببة متقاربون، شباب رحلوا للعلم من بلادهم إلى رسول الله، لتعلم أن ما أنت فيه اليوم تجديد للتاريخ وتجديد للسير الذي سار عليه هؤلاء الصالحون من الصحابة ومن بعدهم. قال رحلنا إلى النبي أو سافرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة يطلبون العلم يتعلمون الصلاة وأحكام الدين. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. أنت أخي المعلم في حلقة القرآن أو المعلم في حلقة الدرس، سيأتيك الطلاب الجدد تجد عندهم أخلاق ربما لا ترضاها وتصرفات غريبة وعجيبة، ولكن وطن نفسك على الصبر والتحمل، صبر نفسك عليهم، فربما أخرج الله عز وجل منهم من ينصر هذا الدين ويحمل هذا القرآن ويحمل هذا العلم. أيضا أنت يا من تخرج دعوة إلى القرى أو تصلي بالناس في رمضان أو تذهب دعوة إلى أماكن فتبقى أياما، صبر نفسك على الدعوة إلى الله وتحمل أخلاق الناس وتصرفاتهم بدون تنازلات. دعوة أهل السنة دعوة عالية، دعوة نزيهة، دعوة شريفة، لا يلتمسون من الناس لا جزاء ولا شكورا، يعلمون الناس لوجه الله سبحانه وتعالى. عند أن نقول هذا الكلام لا يفهم من كلامنا ما يقصده الحزبيون وغيرهم من التنازلات مع العوام، ربما تركوا كثيرا من السنن وتركوا كثيرا من الأمور من أجل كسب الناس، لا، إنما المقصود هو الرفق والكلمة الطيبة والصبر والتحمل مع الإخلاص لله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى والتضرع إليه. قال مالك بن الحويرث أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فمكثنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رقيقا، فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركنا منهم فأخبرناه، فقال ارجعوا إليهم وامكثوا فيهم وعلموهم ومروهم، وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. مكثوا عنده هذه الفترة فتعلموا ما تعلموا، ثم أرسلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلموا الناس. فلولا

0: روى مسلم في صحيحه أيضا من مواقفهم ما جاء عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبيت عنده وآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي يوما سل يا ربيعة اطلب ماذا تريد اطلب لو طلب ما طلب من النبي ربما أعطاه إياه اطلب يا ربيعة سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة همة عالية ربما تلك الأيام عندهم الجمال والإبل من أفخر الأموال وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد ولا يكذب عليه الصلاة والسلام ولا ينطق عن الهوى لو طلب منه ما طلب ربما أعطاه ما طلب لكنه كان ذا همة قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال لا هو ذاك قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بالإكثار من النوافل هذا الأمر يحتاج منا جميعا إلى همة لننظر جميعا إلى همتنا مع هذا الباب مع جانب المحافظة على النوافل أنت طالب علم يجب أن تكون حريصا على النوافل من الصلوات ومن غيرها فإن هذا من أثر العلم وهذا من فائدة العلم الإقبال والحرص على النوافل ولا يدخل عليك الشيطان من باب آخر فيصرفك عن هذا الخير وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث نعم أيها الناس ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على شاب يعوده وهو في الموت أي في مرض الموت فلما جلس إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنت أيها الأخ انظر كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الشباب هذا الشاب مرض ما قال النبي أنا كبير وهذا شاب يزوره واحد من الناس لا أنت كبير في السن تزور الشباب أنت لك قدرك بين أصحابك وأحبابك مرض الشاب تزوره قال فقال له عليه الصلاة والسلام كيف تجدك كيف حالك مع المرض قال يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي انظروا ما أعظم هذه الجملة أرجو الله عنده رجاء أن الله سيغفر له ولكنه يخاف من الذنوب وهذا أمر خطير ينبغي التنبه له منا جميعا الخوف من الذنوب إني لأرجو الله ولكن أخاف ذنوبي قال له عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما خاف الخوف من الله سبحانه وتعالى ما أحوجنا جميعا إلى تحقيق هذا الأمر في قلوبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كان يدعو ويقول اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك وكان يدعو ويقول اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة الخوف من الله صوت تقرع به القلوب وتقرع به الأفئدة، وحاد يحدو بالقلوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر الآيات التي وصف الله عز وجل فيها هاتين الجنتين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة لا تغتر بعملك أبدا، لا تغتر بعملك. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يصلون ويصومون ويزكون؟ قال: لا يا بنت الصديق، أولئك، أو قال: نعم. قالت: أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا، هم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يخافون ألا يقبل هذا العمل فينطلقون إلى الذي بعده. حملهم على ذلك الخوف من الله. هكذا عاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة الكرام، ولعل المقام قد طال، وإذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب، ولكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يصلح جميع شباب المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون

المتبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على

إلى يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا

0: تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم

كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك فيكم
2: وفيكم. السائلة ميم ميم اليمن من حضرموت تقول في هذا السؤال: كيف يمكن تلقي العلم الشرعي الحق بالنسبة للفتاة؟ وهل تلقي المرأة للعلم الشرعي في بيتها من خلال الاستماع لبعض الأشرطة وقراءة الكتب كافي، وذلك عند قلة وجود العلماء في بلادها؟ وجهونا بذلك يا سماحة الشيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن العلم يتلقى بطرق كثيرة، منها تلقيه من طريق سماع الإذاعة عن نور على الدرب، وعن إذاعة القرآن، وعن المحاضرات وخطب الجمعة والخطب الأخرى من أهل العلم والبصيرة وأهل العقيدة الطيبة. هذه طرق لتلقي العلم للمرأة وغير المرأة، يسمع الإنسان في بيته وتسمع المرأة في بيتها إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، فيها علم كثير ومحاضرات كثيرة، وفيها برنامج نور على الدرب فيه خير كثير وعلم جم. وهناك طريق آخر عام وهو العناية بالقرآن الكريم، وهو أحسن الطرق وأعظمها وأنفعها، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل، وسؤال أهل العلم عما أشكل من طريق الهاتف، أهل العلم معروفين بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل وحسن السيرة، ومراجعة كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي فيما أشكل، تفسير الشوكاني. لساني يراجع القرآن ويتدبر القرآن وما أشكل عليه، يراجع كتب التفسير أو يسأل أهل العلم الذين يعرفهم بالعلم والبصيرة والعقيدة الطيبة. وهناك طريق آخر وهو طريق حلقات العلم في المساجد، إذا كان طالب العلم يحضر حلقات العلم في المسجد، أو المرأة تحضر حلقات العلم من بعيد تسمع في محلات مناسبة لها، تستطيع سماع كلام المعلم والمرشد في حلقات العلم، كما أنها تسمع خطبة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة. كل هذه من طرق العلم. كذلك السؤال من طريق الهاتف، كونها تسمع

0: من طريق التلفون فسأل أهل العلم عما أشكل عليها، وتحرص على أهل العلم معروفين بالعقيدة الطيبة والسمعة الحسنة حتى تسألهم عما أشكل عليها. وهكذا الرجال أيضا يسألون من طريق الهاتف من طريق التلفون عما أشكل عليهم، ويحضرون حلقات العلم عند أهل العلم في بلدهم وفي غير بلدهم، ولا بالرحيل إلى بلد أخرى لأجل طلب العلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق إلى الجنة. وكان السلف يرتحلون في طلب العلم، الصحابة ومن بعدهم، من بلاد إلى بلاد لأجل طلب العلم والتفقه في الدين. ولا بد مع هذا من الإخلاص في ذلك والنية الصالحة وسؤال الله التوفيق والإعانة، فهو سبحانه الموفق الهادي. فإذا صدق المؤمن والمؤمنة في طلب العلم والتفقه في الدين، وأخلص كل منهما لله في ذلك، وجد واجتهد بسماع إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وما فيها من الخطب العظيمة والفوائد الكثيرة والمحاضرات وبرنامج الدرب، كذلك سمع خطب الجمعة التي تذاع، سمع المحاضرات التي تذاع، سمع خطبة الجمعة في بلدها إذا كان الخطيب ممن يوثق بعلمه وفضله. كل هذا طريق، كل هذه طرق من طرق العلم. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة: هل يجوز أن تفتي المرأة إذا ما سئلت عن فتوى قد سمعتها أو قرأتها؟
0: نعم، إذا كان عندها علم تفتي. كان أزواج النبي يفتون رضي الله عنهن، وهكذا جملة من الصحابيات ومن أهل العلم بعد الصحابة. إذا كان عندها علم من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفتي وتعلم.

0: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء يرشدون ويعلمون.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في سؤال لها تقول هذه السائلة: هل هناك شرح موجز ومبسط لكتاب عمدة الأحكام؟ وما هي الكتب الفقهية التي تنصحوننا بقراءتها وجزاكم الله خيرا؟
0: عمدة الحديث لها شروح من دقيق العيد وغيره من العلماء، الشيخ عبد العليم بن فيصل رحمه الله، الشيخ عبد الله بن بسام، لها شروح طيبة مفيدة وحديث واضحة بحمد الله، فالذي يحفظها يعلم معانيها بسهولة، حديث واضحة عربية واضحة ولها شروح بحمد الله مفيدة، ونفس الأحاديث مشروحة في مسلم وفي البخاري لأنها من أحاديث الصحيحين. فأنا أوصي بحفظ عمدة الحديث، كتاب جيد للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، حفظ هذا الكتاب مهم جدا ومفيد. هكذا بلوغ المرام للحافظ بن حجر، هكذا الأربعون النووية وتكميلها لابن رجب، كلها 50 حديثة مفيدة من جوامع الكلم، أوصي بحفظها. كذلك عمدة الفقه الموفق مختصرة، وكذلك زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي كتاب مفيد في الفقه مختصر. ومن الكتب التي ينبغي أن يهتم بها في العقيدة كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والقواعد الأربع، كلها للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله مفيدة في العقيدة. كذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة كتاب مهم، نوصي بحفظ هذه الكتب والعناية بها والمذاكرة فيها مع الرجال والنساء لأنها مفيدة واضحة ليس فيها تعقيد.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: ما هي صلاة الأوابين؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاتها؟ وماذا كان يقرأ فيها؟
0: صلاة الأوابين صلاة الضحى إذا اشتد الضحى، هذه صلاة الأوابين إذا اشتد الضحى، سنة لكل أهل يصلي صلاة الضحى ركعتان وإن زاد فلا بأس. النبي أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بركعتين صلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلام من عدم صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تهليل صدقة، كل تحميد صدقة، أمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل الركعتين تقومان مقام هذه الصدقات وهذه التسبيحات والتكبيرات. ربما صلى الضحى صلى الله عليه وسلم أربعة، وربما صلىها ثمان عليه الصلاة والسلام، صلىها يوم الفتح ثمان ركعات، ثمان أربعة تسليمات. قال تعالى: كان يصليها أربعا ويزيد ما شاء الله، يعني بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة من أحد الإخوة، لم يذكر السائل في هذه الرسالة، أخوكم في الله رمضان حاء راء، يقول في هذا السؤال: ماذا يفعل الإنسان المبتلى بالوسواس القهري، وخصوصا إذا كان هذا الوسواس والخواطر سيئة للغاية وأخشى أن يعاقبني الله عليها، فهل يؤاخذني الله عز وجل على هذه الوساوس وهذه الخواطر مهما بلغ شدة قبحها وخبثها؟ ماذا أفعل سماحة الشيخ؟
0: الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس، وقالوا: إن أحدنا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء أهون أو قالوا أسهل من أن ينطق بها. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا هذه الوساوس الخبيثة من جهة الله أو من جهة الآخرة أن يقول أحدهم: آمنت بالله ورسله، وأن يتعوذ بالله من الشيطان وينتهي. هذا دواؤها، هذه الوساوس الخبيثة الخطيرة دواؤها أن يقول المؤمن: آمنت بالله ورسله، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتزول. قال له قال عثمان بن أبي العاص يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. فأمره صلى الله عليه وسلم وجد ذلك ينفت عن يسار 3 مرات وأن يتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات. قال فعلت فأثب الله عني ما أجد. فإذا وجد الإنسان في نفسه ما يحيك من جهة الله، من خلق الله، ما هنا جنة، ما هنا نار، أشياء من هذه الوساوس الخبيثة، يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي والحمد لله، يسلم الحمد لله.
1: الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بهذا الرمز رمضان حاء را يقول ماذا يفعل من مات والديه وهو عاق لهما وهو نادم الآن بعد وفاتهما على هذا العقوق ولا يدري ماذا يفعل حتى يتوب الله عليه؟ جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
0: عليه التوبة إلى الله، كل ذنب التوبة. إذا مات عاقا لوالديه عليه التوبة إلى الله، أو ظالما لأحد عليه التوبة إلى الله، والندم والإقلاع والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، يكثر من الدعاء لهم والصدقة عنهم، وهذا مما يخفف عنه ويزيل عنه الإثم. التوبة تجب ما قبلها، الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما قبلها. ويقول الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان الكفر يغفر بالتوبة فالعقوب من باب أولى. فالواجب على من عق والديه أو أحدهما أو قطع رحمه أن يتوب إلى الله، وأن يصل لهم بعد الموت بالدعاء لهم وتنفيذ وصاياهم الشرعية وإكرام أصدقائهم وأقاربهم، هذا كله من برهم بعد الموت. قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء برهما بعد الموت؟ قال نعم، الصلاة عليهما، صلاة الجنازة والدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ وصية وعدهما من بعدهما الوصية الشرعية، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما كعمك وعماتك وجدتك وأم أبيك وأم أمك وأخوتك، كلها صلتهم من التوبة، صلتهم والدعاء للوالدين والدعاء للأقارب الذين قطعتهم وماتوا، دعاء لهم ترحم عليهم، وإكرام أصدقائهم، صدقة عنهم، وإنفاذ وصاياهم الشرعية، كل هذا من مكافأتهم ومن أسباب تكفير السيئات.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل إبراهيم أبو حامد من الرياض السويدي له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال ما صحة هذا الحديث إن كان حديثا اتقي شر من أحسنت إليه؟
0: لا أعلم له أصلا، أقول لا أعلم له أصلا. نعم.
1: أيضا يقول هل هذا حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله؟
0: نعم، هذا حديث صحيح رواه مسلم، ويدل على البيت اللي ما فيه التمر جياع أهله إذا كانوا اعتادوا التمر، أهل مثل أهل المدينة وأهل نجد وغيرهم من اعتادوا التمر، بيت لا تمر فيه لأنه طعام جاهز يكفي عن كل شيء، فإذا فقده أهل البيت فهم جياع في الحقيقة، لا سيما إذا كانوا معتادين هذا الشيء وهو قوتهم. أما إذا تغيرت الأحوال وصار لهم قوت آخر فالحديث في غيرهم، الرسول يخبر عن المدينة الذين اعتادوا التمر وهو قوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كثر في زماننا هذا سماحة الشيخ عبد العزيز الحديث الموضوعة، فهل من معالجة لمثل هذا الموضوع سماحة الشيخ عبد العزيز؟
0: الأحاديث موضوعة كثيرة من قديم الزمان، وصنف فيها العلماء من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، والوضاعون كثيرون وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، ولكن كلما قل العلم وقل العلماء انتشرت هذه الأكاذيب وهذه الترهات وهذه الجهالات، وكلما كثر العلماء في البلد قضي عليها، وما ذاك إلا لأن أعداء الإسلام كثيرون والجهالة من طلبة العلم ومن العباد كثيرون، فيحسبون أن الأحاديث التي يرويها بعض الكذبة الصحيحة فيروون ينشرونها إما في فضل الصلاة أو فضل الصوم أو فضل الصدقة أو في غير ذلك، وبعض الناس أعداء الإسلام يكذبون وينشرون عداوة الإسلام وتشويها للإسلام، فالواجب على المسلم أن يحذر تصديقهم وأن لا يقبل من الأحاديث إلا ما شهد به أهل العلم ويبينه له العلم. إذا كان لا يعلم يسأل أهل العلم، أما إذا كان عنده علم فالحمد لله قد بين أهل العلم ما يعرف به الحديث الضعيف والموضوع والصحيح. إذا قرأ كلام أهل العلم عرف ذلك.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل إبراهيم أبو حامد له آخر سؤال في هذه الرسالة: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟
0: إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا صليت سنة العصر أو أي فرض القبلية قبل الأذان، وعندما أذن العصر صليت 4 ركعات فرض العصر، فهل السنة القبلية تكتب لي قبلية العصر أم يجب أن أصليها بعد الأذان؟ أرجو التوضيح.
0: السنة نافلة في فرض، يستحب 4 قبل العصر بعد دخول وقت العصر تسليمتين، وإذا صليت قبل الأذان بين الظهر والعصر صلوات ولو 100 ركعة لا بأس، وقت الحمد لله وقت واسع ولا فيه منع. لو صلى الإنسان الظهر ركعات كثيرة 10 ركعات 20 ركعة 30 ركعة ماشي الحمد لله، يسلم من كل اثنتين، ويسحب له بعد أذان العصر بعد دخول وقت العصر يصلي 4 تسليمتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. مسحبة مين واجبة، الواجب الفرض الخمس: ظهر عصر المغرب العشاء، هذه الفرائض. أما سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والضحى والوتر كلها نوافل غير واجبة، لو تركها ما عليه إثم، لكن له الأجر في فعلها، له الأجر العظيم.
1: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة هم عبد الله من الرياض، تقول في هذا السؤال بأنها تبيع البخور للنسوة، وهؤلاء النسوة التي أبيع لهن البخور يخرجن متعطرات ومتبخرات، فهل علي إثم في بيع لهن هذا البخور؟ أرجو الإفادة.
0: إذا كنت تعلمين أن هؤلاء يفعلن ذلك لا تبيعين عليهم، إذا كنت تعلمين أنهن يطيبن في خروجهن في الأسواق فلا تفعلي، لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كنت تعلمين أن هذه المرأة التي تشتري منك العود أو غيره من الطيب أن تبرج به في الأسواق أو عند الأجانب، هذا لا يجوز، لأنك في هذه الحالة تعيننا على المعصية. أما إذا كنت لا تعلمين فلا حرج عليك أن تبيعها للنساء وغير النساء. أما إذا علمت أن فلانة بنت فلان التي تشتري منك أنها تفعل هذا الفعل لا تبيعي عليها.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة هم عبد الله تسأل في هذا السؤال وتقول: هل يجوز لي أن أصلي 2 ركعة سنة المغرب قبل الأذان أم أنه يعتبر من الوقت المنهي عنه؟
0: الصلاة بعد الأذان بعد غروب الشمس، الصلاة أما قبل غروب الشمس وقت نهي، إلا إذا كان دخل المسجد ينتظر المغرب فلا بأس يصلي 2 ركعة ركعة تحية المسجد، أو دخل مكة وطاف بعد العصر يصلي صلاة الطواف. أما أن سيصلي قبل الغروب وهو في بيته أو جالس في المسجد لا، هذا وقت نهي. لكن إذا جاء بعد صلاة العصر ينتظر المغرب يصلي 2 ركعة تحية المسجد ويجلس، أو طاف بعد العصر في مكة يصلي 2 ركعة لأنها سنة لها سبب فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا. تسأل هذه السائلة أم عبد الله عن قتل النمل المتواجد في المنزل بكثرة، هل يجوز قتله شيخ؟
0: إذا كان هذا النمل يؤذيهم فلا بأس، أما إذا كان لا يؤذي فلا يقتل. الرسول نهى قتل النمل إلا إذا كان يؤذي، إذا آذاهم فلا بأس أن يقتلوه بالمبيدات التي تبيده.
1: جزاكم الله خيرا. السائلة في آخر أسئلتها تقول: هل من السنة عند الإفطار أو إفطار الصائم أن يأكل تمرات ويشرب الماء ثم يقوم ليصلي المغرب ثم بعد ذلك يأكل ما شاء من الطعام والشراب؟
0: نعم، لأن هذا هو الذي يمكن فيه جمع من المصالح، فيبادر بالفطور على ما يسر الله من رطب أو تمر أو ماء، ثم يذهب إلى الصلاة مع الجماعة حتى لا تفوت صلاة الجماعة، ثم يرجع ويتعشى، ما في بأس هكذا. أما لو كانوا جماعة في سفر مثلا فلهم أن يأكلوا ويتعشوا ثم يصلوا. وإن أخروا العشاء وقدموا الصلاة بعدما أفطروا فلا بأس. أما في المدن والقرى فإن الإنسان يتناول ما يسر الله من الفطور ثم يذهب إلى الصلاة حتى لا تفوت صلاة الجماعة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل ميم حا يقول في هذا السؤال: ما حكم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في دفاتر التحضير والكتب والواجبات المنزلية، علما بأنني ألاحظ كثير من الناس يكتبون ذلك، نرجو منكم التوجيه.
0: لا أعلم بأس في ذلك، وليكفي بسم الله، لكن إذا قالوا به نستعين ما على فيه بأس، ويكفي بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله فقط، والكمال بسم الله الرحمن الرحيم. في الدفاتر عند كتابة الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما يقرأ السورة بسم الله الرحمن الرحيم، عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول بسم الله ويبدأ الأكل، لا بأس. أما وبه نستعين لا حرج فيها، لكن ما يعلم يعني لها أصل المداومة عليها، لكن إذا فعلها لا حرج. عند قراءة القرآن، عند قراءة السور يقول بسم الله الرحمن فقط، لا يزيد عليها شيء. بسم الله الرحمن، عند بدء السور ما عدا براءة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يكفي، كما فعله النبي وفعله المسلمون. لكن في أشونه الأخرى، في بيعه وفي أكله وشربه وبيعه وشراه أو دخول منزل أو ما، لا بأس يجزي بها السعيد، ولكن لا حاجة إليها، يكفي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، هكذا السنة. نعم.
1: نعود إلى سؤالنا سماحة الشيخ. نعم. الذي أرسله السائل ميم حا يقول: ما حكم إذا ترك المسلم الصلاة لمدة يومين وهو في حالة إغماء أو عملية؟
0: يقضيها كالنائم، يومين ثلاثة كالنائم، إذا استيقظ وعاء يقضيها كما يقضيها النائم، لكن ثلاثة أيام أو أقل يقضيها كالنائم، هذا أحسن ما قيل في ذلك. نعم. أما إذا طالت المدة فلا قضى عليه.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. امرأة في حالة ولادة قبل يومين أو ثلاثة من الولادة ولم ينزل منها دم، ولكنها في حالة إغماء، ماذا تعمل؟ هل تقضي الصلاة بعد انتهاء مدة النفاس؟
0: تقضي الصلاة إذا طهرت، لأن الإغماء مثل ما تقدم يومين ثلاثة مثل النوم، أقرب ما لها النوم، فالأرجح أنها تقضي، يشبه بالنوم، وقد روي عن بعض الصحابة أنه هو عليه يومين أو ثلاثة فقضى.
1: جزاكم الله خير.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت

استو استو ولا تختلف. الله أكبر.

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: ولا تقرأ الصلاة، يلزمك إتمام دخلت فيها فأتمها، ولكن بالإشارة لا بأس أن تشير إليهم بيدك حتى يهدأوا.
1: يقول السائل: هل يجوز لي أن أسلم على زوجة عمي أو خالي أو غيرهما من العجائز اللاتي بلغنا سن اليأس؟
0: السلام بكلام لا بأس حتى مع غير العجائز، لكن تسلم على النساء شبابا أو عجائز من دون خلوة ومن دون نظر، بل مع غض البصر ومع عدم الخلوة ترد السلام أو تبدأ بالسلام على قريباتك من بنات عم أو بنات الخال أو نحوهن أو زوجة أخيك أو زوجة عمك، لا بأس بهذا ولو كانت شابة، ترد السلام أو تبدأ بالسلام أو تقول كيف أولادك كيف حال والديك وما أشبه ذلك، لكن لا يجوز مع الخلوة ولا يجوز مع وجود تكشف التعري وعدم التستر، بل يجب إذا وجدت شيء من هذا أن تنصح، إذا كانت غير متسترة تنصحها تقول تحجبي، ولا بأس أن تسلم ولا بأس أن تسأل عن حالها، لكن تنصحها إذا قصرت في شيء، تأمرها بالحجاب، تأمرها بعدم الخلوة بالأجنبي، تبين لها الحكم الشرعي.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من المدينة النبوية السائل الطيب سليمان يقول: جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها: الكوثر نهر في الجنة، فمن أحب أن يسمع خريره فليضع أصبعيه في أذنيه، ما صحة هذا الأثر سماحة الشيخ؟
0: لا أعلم له أصل هذا الأثر، والكوثر نهر في الجنة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أعطيناك الكوثر نهر في الجنة، لكن هذا الأثر الذي فيه يضع أصبع على أذنيه حتى يسمع خريره هذا لا أصل له، لا أعلم له أصل.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من ليبيا الحقيقة له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: هل تصلى ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس؟
0: مخير، من فاتته سنة الفجر مخير، إن شاء صلىها بعد الصلاة وإن شاء صلىها بعد الرشد، جاءت السنة بهذا وهذا، إن صلىها بعد الفجر بعد الصلاة فلا بأس، وإن أخرها إلى طلوع الشمس فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا. ما هو، يقول هذا السائل من ليبيا، ما هو سن الزواج بالنسبة للفتاة المسلمة؟ هل هناك سن محدد للفتاة لكي تتزوج؟
0: ما لم يعني الحد محدود، المقصود تحملها، إذا كانت تحمل الزواج ما لها حد محدود. النبي تزوج عائشة وهي بنت 7 ودخل بها بنت 9، إذا كانت الفتاة تتحمل زوجها وليها، وأما إذا كان لا تتحمل لصغر اسمها أو ضعفها فلا يعجل عليها حتى تكون أهلا للزواج. وأما السن فيختلف، قد تكون بنت 10 تحمل، وقد تكون بنت 15 ما تتحمل لضعفها وضعف جسمها أو لمرض عرض لها أو نحو ذلك. فالمقصود أن ولي المرأة وأمها وقريباتها ينظرون في حالها، فلا يزوجونها إلا إذا كانت تتحمل الزواج.
1: يقول السائل أيضا من ضمن أسئلة سماحة الشيخ: رجل طلق زوجته وبعد مرضها أخذ منها كل ما دفعه لها من مهر وملابس وغير ذلك، هل يجوز لها أن ترفع قضية ضده أم لا؟ وهل لها الحق في هذا العمل وهو سحب صيغ الذهب والملابس من هذه المرأة وهي مريضة؟
0: هذه مسألة خصومة، عليها أن تراجع المحكمة إلا يتيسر ما يصلح بينهما في هذا الموضوع من أهل الخير، وإلا فالمرجع المحكمة بهذا حتى تنظر في أمره وأمرها.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل من الجمهورية اليمنية مطهر علي، يقول في هذا السؤال: هل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من صلى الفجر في جماعة ثم انتظر في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء فصلى ركعتين كانت له حجة وعمرة تامتان تامتان، هل هذا الحديث صحيح؟
0: نعم، جاء بهذا الحديث وله طرق كثيرة، وهو من باب الحسن، باب الحديث الحسن لغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر في مصلاه يهلل ويدعو الله ويذكره سبحانه حتى تطلع الشمس وترتفع. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. يقول السائل في سؤال الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اسكت والإمام يخطب فقد لغى. فما حكم التأمين والصلاة على النبي جهرا والإمام يخطب؟
0: السنة للمؤمن الإنصات عند الخطبة ينصت لسماع الخطيب ولا يتكلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فلا يجوز له أن يتكلم ولا يقول أنصت يا فلان ولا اسكت يا فلان، بل ينصت لكن يشير إشارة، لا مانع من الإشارة للمتكلم حتى يسكت. أما أن يتكلم فلا. ومعنى لغوت يعني لغت الجمعة، يعني فضلها، يعني فاته فضلها، وإلا صلاة صحيحة لكن لا فاته الفضل.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلته يقول هذا السائل من اليمن: هل يجوز الذبح وقراءة القرآن على الموتى؟
0: هذا في التفصيل. الذبح إن كان قصد الضحية عنه الميت يضحي عنه، الضحية مشروعة على الميت، حي وميت، كون يضحي عنه أو يذبح ذبيحة يصدق بها يعطيها الفقراء عنه لا بأس. أما الذبح له يتقرب إليه هو الميت هذا شرك، يذبح ليتقرب إليه كما يذبح عباد الأصنام لأصنام هذا شرك أكبر. أما يذبح يتقرب إلى الله وحيث عن الميت أو صدق يعطيها الفقراء عن الميت أو يصدق بدراهم أو بطعام عن الميت هذا لا بأس به، بل فيه ذبح الميت. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قالت امرأة: يا رسول الله، فقال رجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر إن صدقت عنها؟ قال النبي: نعم. فهذا فيه خير عظيم. أما القراءة عند القبور بدعة، لا يشرع القراءة عند القبور ولا الصلاة عند القبور، بل هذا من البدعة، بل هم وسائل الشرك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن جعلوا من صلاتك بيوتك ولا تتخذوها قبورا. لأن القبور ما يصلى فيها ولا يقرأ عندها. اجعلوا من صلاتك بيوتك ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. هذا يدل على أن البيوت هي محل الصلاة والقراءة، أما القبور لا، ليست محل الصلاة والقراءة. فالبيت يصلى فيه النافلة، يصلي فيه المريض العاجز عن المسجد، يقرأ البيت، كل هذا طيب. أما القبور فإنما في زار للدعاء لهم والترحم عليهم والإحسان إليهم بالدعاء. أما يتخذها لصلاة عندها أو لذبح عندها أو لقراءة عندها هذا بدعة.
1: سماحة الشيخ، بالنسبة للوعظ عند القبور ما رأيكم فيه؟
0: الوعظ لا بأس به، النبي وعظ عند قبر، جاء عن صلى الله عليه وسلم حديث علي ومن حديث البراء بن عازب أنه وعظ الناس عند قبر، هم ينتظرون بعضهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه سين عين عين الرياض يقول: سماحة الشيخ، أنا شاب في العشرين من العمر، ذهبت إلى الدراسة خارج المملكة، وقد مر علي شهر رمضان في إحدى السنوات الأولى في بعثتي، ولم أصم ذلك الشهر للأسف من باب التفريط، وكذلك لم أكن أؤدي الصلوات في تلك السنة، ولكن بعدما رجعت تبت إلى الله والحمد لله. ماذا أفعل في هذا الشهر الذي لم أصمه؟ هل أقضيه متواصل أم متفرق أم ماذا ترون سماحة الشيخ؟
0: ما دمت لا تصلي فلما يصلي كافر، والتوبة تجب ما قبلها، فلا صوم ولا صلاة، تقضي الصوم ولا الصلاة، لأن من ترك الصلاة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن لو قضيت الصيام خروجا من خلاف من قال إنه لا يكفر كفر أكبر إذا كان لا يجحد وجوبها فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها، والكافر يكفيه التوبة. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصد. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتوبة تجب ما قبلها وليس عليك قضاء إذا كنت لا تصلي كما قلت في السؤال. نعم.
1: وبالنسبة للصلوات التي تركها
0: لا يقضي الصوم ولا الصلاة، التوبة تجب ما قبلها.
1: طيب، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل سالم من خميس مشيط يقول في هذا السؤال: بالنسبة سماحة الشيخ إلى جمع سنة الوضوء وسنة الفرض وسنة تحية المسجد في ركعتين، هل يحصل على ثواب الست ركعات أم لا؟
0: إذا جمع،
1: نعم، يقول إذا جمع سنة الوضوء وسنة الفرض وسنة تحية المسجد في ركعتين، هل يحصل على ثواب الست ركعات أم لا؟
0: نرجو أن يحصل على الخير. إذا صلى ركعتين بعدما توضأ ودخل المسجد، صلى ركعتين ناويا سنة الوضوء وسنة التحية والراتبة، راتبة الظهر مثلا، فلا نرجو أن يجمع الله له الخير كله، لأن ركعتين مشروعة لتحية المسجد ومشروعة للوضوء ومشروعة الراتبة قبل الظهر، فإن الراتبة قبل الظهر 4 ركعات يسلم من كل ركعتين، فإذا نواها راتبة وتحية للمسجد وسنة وضوء نرجو ويجمع الله لها ذلك كله، ولا أعلم مانع من ذلك.
1: هذا السائل الذي أرسل بهذه الرسالة لم يكتب الاسم في هذه الرسالة، يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقال لعائشة إن القلوب بين أصبعي الرحمن، نريد تكملة لهذا الحديث وما المناسبة لهذا الحديث.
0: الحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعي من أصابع يقلبها كيف يشاء، فالمعنى أن الله جل وعلا هو اللي بيده تثبيت الأمور
1: سبحانه،
0: فالمؤمن يسأل ربه ثبات على الإيمان والثبات على الحق، فالقلوب تتقلب وهي بين أصبعين من أصابع الله، هذا يجرى على ظاهره، يثبت الله الأصابع على وجه الله يقبل الله، وأن الله جل وعلا بيده تصريف الأمور وتقلب القلوب كيف يشاء، هذا يقلب فيرتد عن دينه، وهذا يقلب فيسلم، وهذا يقلب قلبه فيقع في المعاصي، القلوب بيد الله جل وعلا هو اللي يصرفه كيف يشاء سبحانه، والمؤمن يسأل ربه اللهم ثبت قلبي على دين، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دين، اللهم يا مصرف قلوب صرف قلبي على طاعة، يسأل ربه ثبات، والله جل يوصف بأن له أصابع وله يد جل وعلا على وجه الله سبحانه وتعالى، لا يشابه عبادة لا في اليد ولا في الأصابع ولا في الكلام ولا في الرضا ولا في الغضب ولا في غير ذلك، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم،
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل لي جدة لا تصلي وهي جاهلة، لا تعرف تقرأ ولا تكتب، كيف أعلمها الصلاة وأعلمها الطهارة، فأنا ألاحظ عليها أنها لا تعرف حتى الطهارة الشرعية لجهلها، وضحوا لنا ذلك وهل تبرى ذمتنا؟
0: علمها أنت، علمها أنت أحد أولادها وغيركم، علمها كيف تصلي وكيف تتوضأ، العلم بالتعلم هذا واجب عليكم، إذا كانت جاهلة علموه، الله خذ على من عنده علم يعلم، وهذا من برها أيضا، فيجب عليكم تعليمها وإرشادها بالكلام الطيب والرفق والحلم ولا بالشدة والعنف، بل عليكم الرفق بها وتعليمها وتوجيهها الخير، هذا هي لازم لكم. نعم، اللهم المستعان،
1: الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يتساهل الكثير من الناس حيث يرون أهلهم وذويهم يخطئون في العبادات، فكيف توجهون مثل هؤلاء سماحة الشيخ؟
0: الواجب عليهم أن يعلموا جميع من تحت أيديهم، ولا يتساهل في هذا الأمر، يعلم بنته، يعلم أخته، يعلم جدته وأمه، يعلم خالته، يعلم جميع من تحت يده، حتى الخدم الذي عنده يعلمهم ويرشدهم إلى الحق، الله خذ على أهل العلم أن يعلم، كل من كان عنده علم عليه العهد والميثاق أن يعلم ويتقي الله، ولو كان ليس بعالم لكن يعلم ما علمه الله، ويعرف الصلاة ويعرف كيفيتها، الحمد يعلم الناس، يعلم بنته وأخته وجدته وأمه، يعرف أن الغيبة حرام يعلمهم أن هذا لا يجوز، يعرف أن الزنا حرام يعلمهم أن الزنا محرم، يعرف أن المسكر حرام يعلمهم أنه محرم، وهكذا يعلمهم ما علمه الله، لأن الأمور قسمة، قسم يحتاج إلى أهل العلم لأنه يخفى دليله، وقسم لا يحتاج إلى أهل العلم، ما هو واضح، الصلاة واضحة يعرفها الخاص والعام، منها من أهل الإسلام الذين يتعلموا وتبصروا تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم العقوق الوالدين أو أحدهما، وهكذا الشيء الواضح يعلمه، واللي مو واضح يسأل أهل العلم ثم يعلم أهل بيته.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل في آخر أسئلة، سمعت من بعض الإخوة بأنهم يقولون بأن الفاتحة واجبة في الجهرية وسمعت من آخرين يقولون بأنها ليست واجبة في الجهرية لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
0: نعم القراءة واجبة في السرية والجهرية، الصحيح هذا مأموم. في الجهرية يقرأ ثم ينصت، وفي السرية يقرأ ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فدل ذلك على وجوب القراءة على المأموم في الجهرية والسرية. لكن لو فاتته القراءة جهلا أو نسيانا سقطت عنه، لأنه واجب لا ركن في حق، واجب في حق المأموم. وهكذا لو جاء الإمام راكع سقطت عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر لما جاء الإمام راكع ولم يأمره بقضاء الركعة، فقال زادك الله حرصا ولا تعود، لما ركع دون الصف قال زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يقل له يقضي الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة حديث ضعيف. والصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية الفاتحة فقط في الجهرية، أما في السرية فيقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية. نعم.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العيادة جوف الليل. حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا حصين ابن عبد الرحمن عن شقيق ابن سلمة أبو وائل، خطأ الذي عنده سفيان خطأ، صواب الشقيق ابن سلمة وهو أبو وائل، وقد جاء التصريح به أبو وائل. عن خالد ابن الربيع قال لما ثقل حذيفة سمع بذلك رهطه والأنصار، فأتوه في جوف الليل أو عند الصباح، فقال أي ساعة هذه؟ قلنا جوف الليل أو عند الصبح. قال فأتوه في جوف الليل أو عند الصبح، فقال أي ساعة هذه؟ قلنا جوف الليل أو عند الصبح. قال أعوذ بالله من صباح النار. قال جئتم بما أكفن به؟ قلنا نعم. قال لا تغالوا بالأكفان، فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه، وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا. قال ابن إدريس، هو عبد الله بن إدريس أحد الرواة، هو ممن روى عن حصين بن عبد الرحمن كما عند ابن أبي شيبة، قال ابن إدريس أتيناه في بعض الليل. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية والحافظ المزي في تهذيب الكمال وغيرهم من طريق حصين ابن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف، فإن خالد ابن الربيع وهو العبسي مجهول، لكنه قد توبع خالد ابن الربيع، فقد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي مالك الأشجعي الربعي ابن حراش قال لما كانت ليلة مات فيها حذيفة فذكره، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وأيضا أخرجه عبد الرزاق والطبراني في المعجم الكبير من طريق عبد الملك ابن ميسرة عن النزال ابن سبرة قال لما حضر حذيفة فذكر هذه القصة، وهذا إسناد صحيح أيضا، مع تنبيه أنه وقع عند عبد الرزاق عبد الله ابن ميسرة مكان عبد الملك ابن ميسرة، والظاهر أن الصواب عبد الملك ابن ميسرة، فهو الذي يروي عن النزال ابن سبرة، وهو الذي يروي عنه شعبة، والراوي في معجم الطبراني شعبة، وعلى كل فالآثر هذا صحيح. قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا عيسى ابن المغيرة حزامي أيضا عن ابن أبي ذئب اسمه محمد ابن عبد الرحمن عن جبير ابن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله، أي طهره، كما يخلص الكير خبث الحديد. أخرجه أيضا من هذه الطريق ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وكذلك الشجري في الأمالي الخميسية، في الأمالي الخميسية من طريق عيسى ابن المغيرة فذكره، مع التنبيه أنه وقع عند ابن أبي الدنيا عثمان بن طلحة مقرونا بعيسى بن المغيرة. خرج يعني ابن أبي الدنيا من طريق عيسى بن المغيرة وعثمان بن طلحة، وسقط من إسناد الشجري ابن أبي ذئب، سقط من الإسناد في عيسى بن المغيرة عن جبير بن أبي صالح مباشرة، والصواب ذكره. وهذا الإسناد رجال ثقات، عيسى بن المغيرة أيضا قد وثقه ابن معين، قال ابن معين في ثقة، إلا جبير ابن أبي صالح فهو مجهول، تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب ولم يوثقه معتبر، فهو مجهول. لكن قد وقع في رواية أخرى بإسقاطه، بإسقاط جبير بن أبي صالح، فقد أخرجه عبد ابن حميد وابن حبان والطبراني في المعجم الأوسط من طريق محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري مباشرة بدون ذكر جبير، طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة. وهذا الإسناد رجال وثقات سوى ابن أبي فديك هو صدوق. وابن أبي ذئب قد سمع من الزهري، ابن أبي ذئب قد سمع من الزهري، فعلى هذا من أي باب تكون روايته الأولى ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن الزهري؟ تكون من باب المزيد، المزيد في متصل الأسانيد، فلعله سمعه أولا من هذا الرجل المجهول ثم سمعه من الزهري مباشرة. فالحديث إسناده حسن، وله طريق أخرى قد أخرجه الطبراني في الأوسط وغيره من طريق عبد الله بن نافع الصائغ ووثقه عن ابن أبي ذئب عن هشام بن عروة، ابن أبي ذئب يروي عن هشام بدل الزهري عن أبي عن عائشة، وهذا إسناد صحيح. فالحديث صحيح: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. وأيضا شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما في أن مرض المؤمن كفارة، وبقي في الباب حديثان. أولا تنبيه على هذا الباب، باب العيادة جوف الليل، لو نظرنا في الأحاديث التي ذكرها تحت هذا الباب نجد أنه لا يوافق هذا الباب إلا الأثر الأول، أثر حذيفة حين مرض. وأما الحديث الثاني والثالث والرابع فكلها متعلقة بالباب الذي قبله، وهو كفارة المريض، كلها في كفارة المرض، لا سيما الحديث الثاني والحديث الثالث. الحديث الرابع في أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد كما سيأتي، لكن ليس في أنه في جوف الليل، وأيضا ليس في ذكر التكفير، فهو يدل على الزيارة مطلقا. لكن الحديث الثاني والثالث صريحة في الباب الأول، فمحتمل أن الحديث الثاني والثالث هي تبع للباب الذي قبله، باب كفارة المريض. وذكر في هذا الباب العيادة جوف الليل أثر حذيفة وحديث سعد، ويحتاج مزيد نظر في حديث سعد، هل جاء في بعض الروايات أنه زاره في الليل إذا كان كذلك فهو يوافق المقصود، فإن البخاري قد يشير بالحديث إلى ما جاء في بعض طرقه وإن لم يردها. حاصل هذا أنه بوب عليه العيادة جوف الليل، أي في أثناء الليل وداخل الليل، والعيادة في الليل جائزة، عيادة المريض كان يزوره بعد المغرب أو بعد العشاء، أو قد يحتاج المريض إلى زيارة ولو في وسط الليل وفي آخر الليل، قد يشتد عليه المرض فلا بأس، ذلك تابع للحاجة، الزيارة في الليل في أي وقت من أوقاته تابع للحاجة. وقد يحتاج المريض إلى مؤانسة في الليل، يكون عنده آلام لا ينام فيحتاج من يؤانسه ويكون معه، فهذه الأدلة تدل على جواز العيادة في الليل وذلك تابع للحاجة. قال: لما ثقل حذيفة وجاء أنه حين كان بالمدائن سمع بذلك رهطه والأنصار، أي قومه من معهم من الأنصار، فأتوا في جوف الليل أو عند الصبح، فقال: أي ساعة هذا؟ وقد جاء أن الذي عاده أبو مسعود البدري وهو الذي أخذ وأسند إلى صدره، جاء في روايات صحيحة. فقال: أي ساعة هذا؟ قلنا: جوف الليل أو عند الصبح. قال: أعوذ بالله من صباح النار، جاء في بعض الألفاظ: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، إن يخاف على نفسه. ثم قال: جئتم بما أكفن به؟ قلنا: نعم. قال: لا تغالوا بالأكفان، أي لا تكفنوا بالكفن الغالي الباهظ الثمن، فإن ذلك لا فائدة فيه، وأيضا الحي أحق بالمال من الميت إن كان سيعمل بالسنة بدون مغالاة، وإذا القصد هو العمل بالسنة لا المغالاة والمفاخرة. قال: فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه، يعني إذا كنت ممن يكرم الله ممن يقدم على ثواب الله فسيبدلني الله خير من هذا الكفن. جاء في الحديث أن المؤمن يفرش قبره من الجنة ويكسى من الجنة، يكسى من الجنة خير من هذا الكفن. وإن كانت الأخرى، أي ليس لي عند الله خير، سلبت سلبا سريعا، أي أخذ مني ذلك الكفن وبدلت به لباسا من لباس النار، كما في الحديث أيضا أن العبد الفاجر يفرش قبره من النار ويكسى ثيابا من نار. والشاهد من الأثر أنهم عادوا في جوف الليل، وفي هذا تواضع الصحابة رضي الله عنهم وشدة خوفهم من الله جل وعلا. حذيفة الذي هو صاحب الأعمال الصالحة والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ودعا له لما قام إلى المشركين، ومع ذلك يخاف من ليلة صباحها إلى النار، ويخاف ألا يكون له عند الله جل وعلا خير. والحديث الثاني حديث عائشة: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد، أخلص أي صفاه وطهره ونقاه من ذنوبه. إذا اشتكى أي مرض، والمرض يطلق عليه شكوى كما في أحاديث كثيرة. أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. فرقاه، أي مرض. فقول إذا اشتكى المؤمن أي مرض أخلصه الله، طهره ونقاه من ذنوبه كما يخلص الكير خبث الحديد. الكير هو النار الذي ينفخ فيه بالنار فيدخل فيه الحديد فيزول خبث الحديد، يزول عنه الصدأ، تزول عنه الشوائب، يزول ما علق به من الأتربة، ولا يخرج إلا الحديد خالصا. فكذلك المرض يخلص المؤمن من ذنوبه فيخرج من مرضه خالصا من الذنوب إذا احتسب ذلك وصبر على ما قدره الله تعالى عليه. وله تتم الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الأدب المفرد في باب العيادة جوف الليل، أي عيادة المريض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله. من هو بشر ومن هو عبد الله؟ ها، بشر بن المفضل. توافقون أحمد أو تخالفونه؟ ها، بشر بن محمد المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك. بشر الذي يروي عن عبد الله هو بشر ابن محمد المروزي، وعبد الله شيخه هو ابن المبارك. قال أخبرنا يونس عن الزهري. فمن يونس إذن؟ ها، يونس بن يزيد. ابن يزيد من؟ الأيلي. لماذا؟ كيف عرفت أنه يونس بن يزيد الأيلي؟ ها؟ لأنه يروي عن الزهري. أحسن، يونس الراوي عن الزهري هو ابن يزيد. قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. الحديث متفق عليه. قال حدثنا المكي، مكي بن إبراهيم، قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن، يصغر ويكبر فيقال له الجعد ويقال له الجعيد، عن عائشة بنت سعد أن أباها وهو سعد بن أبي وقاص قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ جاء في نسخة: وأترك لها الثلث، أي ابنته. قال: لا. قال: فأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. وأيضا هذا الحديث متفق عليه. والحديث الذي قرأناه أولا حديث عائشة ما من مسلم يصاب بمصيبة، قلنا ليس هناك فيه شاهد واضح للباب العيار يقوف الليل، فكأنه متعلق بالباب الذي قبله وهو كفارة المريض. وحديث سعد الشاهد من قوله فأتاني فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، ففي أنه جاء يعوده. وقد نظرت في كثير من رواية الحديث في السنن وبعض المسانيد والمعاجم، فما رأيت رواية فيها التصريح أنه عاده ليلا، ويحتاج مزيد نظر. فالحديث الأول من الحديثين اللذين قرأناهما حديث عائشة ما من مسلم يصاب بمصيبة، والمصيبة عامة يفسرها ما بعدها، أي شيء يصيبه، أي مما يكره، مما يشق عليه، وجع أو مرض، وجع الألم أو مرض، إلا كان كفارة ذنوبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة، أي حتى إذا أصابته شوكة كسب ذلك يكون كفارة لذنوبه أو النكبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال اشتكيت بمكة شكوى شديدة، جاء في رواية في الصحيح قال أشرفت منها على الموت، وكان ذلك في حجة الوداع. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، جاء في رواية أيضا في الصحيح قال فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بكيت بكاء شديدا وأنا مشفق أن أموت في الأرض التي هاجرت منها. وكان قد مات قبله سعد بن خولة. الذي سمى بعض الرواة بائسا، لكن البائس سعد بن خولة، أي مات بمكة وكان قد هاجر منها، وهو لم يرجع إليها مقيما، إنما جاءوا غازين فتح مكة. فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، وابنته اسمها عائشة. بقي هل هي عائشة هذه التي روت عنه؟ جزم بعض الشراح أنها ليست هي، لأن هذه قال تأخرت، وهذه عائشة بنت سعد الراوية لهذا الحديث، قالوا أدركها مالك وروى عنها. في هذا الحديث إشكال، كيف هناك مصعب بن سعد بن أبي وقاص وأولاد آخرون، كيف سعد يقول ليس لي إلا ابنة واحدة، لا أترك إلا ابنة واحدة، فكيف الجواب؟ أي هذا في ذاك الحين يوم حجة الوداع لم يكن عنده إلا بنت واحدة، ثم رزقه الله تعالى ذرية، بقي رضي الله عنه، تولى لعمر كان أمير العراق، كان قائد معركة القادسية وغيرها، بقي إلى زمن طويل. قال فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث لها؟ قال لا، أي لا يجوز ذلك. فسأل سعد عن شيء محتمل وهو النصف. قال فأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث، والثلث كثير. قال ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني فدعا له: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، أي لا تمته في البلد الذي هاجر منه. فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة، فيما يخال إلي فيما يخيل إلي، فيما أظن أتخيل أن برد يده لا يزال موجودا إلى اليوم، أي حين حدثهم بهذا الحديث. والشاهد من هذا الحديث عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه، يعود المريض منهم. وفي هذا الحديث أيضا خوف السلف رضي الله عنهم مما ظاهره أنه مخالفة وإن لم يكن مخالفة. فموت المجاهد في أرض هاجر منها ولم يجئ إليها ليقيم بها ليس بمخالفة، ولكن يخاف سعد أن يموت بأرض قد هاجر منها. وهكذا في هذا الحديث أن الجائز من الوصية الثلث وما دونه، وكان ابن عباس رضي الله عنه يستحب أن يكون الوصية بأقل من الثلث. قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، ومع ذلك هو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لسعد. فإذا كانت الوصية زائدة على الثلث فما زاد على الثلث يرد إلى الورثة وينفذ منها الثلث، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب أولئك الستة الأعبد الذي اعتقهم قبل موت، ردهم النبي صلى الله عليه وسلم فباع اثنين، اعتق اثنين ورد أربعة في الرق لورثته. وفي هذا الحديث وضع اليد على المريض، شرعية وضع اليد على المريض بقي، هل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ محتمل ذلك لما في يده من البركة، فكان يضع يده على المريض لما في يده من البركة يمسح عليه بها، حتى أن من بركتها أن سعدا يجد أثر برد يد الرسول عليه الصلاة والسلام على كبده إلى حين حدث بهذا الحديث. ويحتمل أن ذلك أيضا عام، ويجوز لغير ذلك، لأن الأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد أنه من خصائصه، وليس في هذا الحديث أنه إنما وضعها لأجل البركة فقط. إذا كان عندنا بيان أنه وضع لأجل بركتها يكون هذا خاصا به، لكن هناك فوائد في وضع اليد على رأس المريض، على بطنه، فيه مؤانسة له، في أنه إذا وضع يده على جسده يشعر بما يجد من حر أو برد فيدعو له، في أنه أيضا قد يرقيه ويحتاج يضع يده عليه ويمسح عليه. فليس وضع اليد على المريض خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث الدعاء للمريض، إذا عاد الإنسان مريضا يدعو له: اللهم اشفه، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، كأنه كرر. وجاء في الحديث: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله من ذلك المرض. فالسنة لمن عاد مريضا أن يدعو له. أخ يقول: الطفل إذا مرض كيف تكفر ذنوبه وهو لم يذنب؟ قد سبق معنا في الحديث أنه تكفر بذلك الذنوب من؟ ذنوب والده. لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فيكتب الله له أجرا هذا الصغير، ويكفر الله عن والده صب صبري عليه وإحساني له وتألم عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، لازلنا نقرأ في باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح، وسبق معنا التنبيه على أنه الذي يدل على هذا الباب بعض الأحاديث في هذا الباب، حديث الأول والثاني وبقيتها في بيان الأجر في المرض والتكفير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نحيلة الصحابي رضي الله قيل له: ادعو الله. قال: اللهم انقص المرض ولا تنقص من الأجر. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فقيل له: ادعو. فقال: اللهم اجعلني من المقربين، واجعل أمي من الحور العين. هذا الأثر أيضا أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان فذكره به، إلا أنه عند الطبراني يعني في بيان سبب هذا الدعاء أن أبا نحيل هذا رمي بسهم فقيل له: انزع السهم. فقال: اللهم انقص من الوجع ولا تنقص من الأجر. اللهم انقص من الوجع، أي خفف الوجع والألم، ولا تنقص من الأجر. فقوله هنا: اللهم انقص من المرض، أي الوجع الذي أصابه في ذلك السهم الذي رمي به، فهو يدعو أن الله يخفف عنه الألم ويبقي له الأجر الحاصل من ذلك الألم ومن إصابته في سبيل الله جل وعلا. اللهم انقص من المرض، أي خفف المرض، أذهب المرض، ولا تنقص من الأجر، أي يريد بقاء الأجر. ومع ذلك لا ينافي أنه يدعو بالتخفيف من المرض أو التخفيف من الوجع، مثله مثل التداوي، يتداوى ولا ينافي ذلك أنه يصبر ويؤجر على المرض، كذلك دعاءه لا ينافي أنه يؤجر على المرض. ثم قيل له: ادعو. أيوة، كأنهم قد رأوا قارب الموت من جراء تلك الإصابة، فقال اللهم اجعلني من المقربين. وهذا سؤال لأعلى درجات المؤمنين، فالمؤمنون منهم أصحاب اليمين ومنهم المقربون، فالمقربون هم أعلى الأصناف، هم الذين ذكر الله نعيمهم في أول سورة الواقعة وفي آخر سورة الواقعة، أي حين يكونون في السكرات، ثم ذكر بعدهم نعيم أصحاب اليمين، قال فأما إن كان من المقربين في آخره فروح وريحان، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، هذا عند السكرة، عند سكرة الموت. ثم ذكر فضلهم ومنزلتهم يوم القيامة في الآخرة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم إلى آخر، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين، وهكذا هذان الصنفان هم الذين ذكر الله نعيمهم في آخر سورة الرحمن، فقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وصفهم الله ذكر ما فيهما، وهاتان الجنتان للمقربين. ثم قال ومن دونهما جنتان، أي هناك جنتان دونهما في الرتبة، وهما الجنتان اللتان لأصحاب اليمين. فهذا الصحابي رضي الله عنه دعا بهذا الدعاء أن يكون من أعلى المؤمنين، وهكذا ينبغي أن يكون دعاء المسلم، يدعو الله بالجنة ويدعو الله بأعلى درجات الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وهكذا هذا الصحابي دعا الله أن يجعله من المقربين، فهكذا ينبغي يكون المؤمن يسأل أعلى الدرجات، يسأل أكمل المراتب، ففضل الله عظيم، فضل الله جل وعلا واسع، فاسأل الله تعالى أكمل الدرجات. ثم قال واجعل أمي من الحور العين. معلوم أن الحور العين هن نساء الجنة اللاتي لم يكن موجودات في الدنيا، فكأن المراد من الحور العين أي في المكان، أي اجعلها مع الحور العين، فتكون من هنا بمعنى مع، أو يكون المراد اجعلها من الحور العين في صفتها، فاجعلها في صفة الحور العين وفي كمال الحور العين، مع أن أهل العلم يقولون إن من تدخل الجنة من نساء الدنيا تكون أكمل صفة من الحور العين، لأن الحور العين أكرمهن الله تعالى بهذه الكرامة، وهن من خلق الجنة، خلقهن الله في الجنة، لم يعملن في الدنيا، فنساء الدنيا اللاتي صبرن على الإيمان والصلاح والطاعة لله جل وعلا يكرمهن الله تعالى بأن تكون صفاتهن أكمل من صفات الحور العين في الآخرة. فلعل هذه هي مراد هذا الصحابي رضي الله عنه، أي لعظيم منزلة الحور العين وكمال صفاتهن دعا الله تعالى أن تكون أمه منهن، أي في تلك الصفات وتلك المنازل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران ابن مسلم ابن أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله عز وجل فادعوا الله عز وجل لي ألا أتكشف. فدعا لها. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر وهي هذه المرأة تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. هذا الحديث حديث المرأة السوداء متفق عليه. وهذه الزيادة إلى هنا أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة في صحيح البخاري، ولكن الذي في البخاري على ستر الكعبة وليس على سلم الكعبة. قال وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. وهذا سبق معنا بمعناه برقم 498 في الباب الذي قبل هذا عن عائشة.

أي فيها مس يصرعها الشيطان وتتكشف، أي تتحرك وتضطرب حتى تنكشف عورتها. جاء في رواية عند البزار أنها قالت: وإن الخبيث أي الشيطان إذا أتاني جردني، أي كأنها كانت تنزع ثيابها تتكشف، وهذا حال شديد. هذا الصرع بحد ذاته بلاء عظيم، فإذا انضاف إلي هذا الأمر أنه يجردها من ثيابها وتتكشف، فهذا بلاء إلى بلاء. فجاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت على هذا البلاء على هذا المرض ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر، أي لا أضحي بالجنة، لا أترك الجنة، بل أريد الجنة وأصبر على هذا المرض. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله عز وجل لي ألا أتكشف، فادع له. أي كان هذا الأمر يهمها، يؤرقها أنها تتجرد من ثيابها تتكشف. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصبر على المرض، ولكن هذا الأمر شاق عليها، فطلبت منه الدعاء لا تتكشف، فدعا لها. قال عطاء إنه رآها بمكة وهي معروفة، اسمها أم زفر، امرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. وجاء في الرواية التي في البخاري على ستر الكعبة، والستر أي الستور التي على الكعبة، والمراد أنها كانت إذا أتاها كما قال أهل العلم تستتر بستر الكعبة، إذا أتاها هذا المس يصرعها تستتر بستر الكعبة. في هذا الحديث فضيلة الصبر على البلاء، فضيلة الصبر على البلاء، وأن من صبر على البلاء عوضه الله خيرا. كل من حصل له بلاء في هذه الدنيا وصبر عليه واحتسب يعوضه الله خيرا منه. كم من الأحاديث في ذلك: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا إلا الجنة. في الحديث الآخر: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بفقد عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. فصبر يسير في هذه الدنيا مهما طالت هي يسيرة، بجانب الدار الآخرة يعقبه الفضل العظيم. أيضا في هذا الحديث فضيلة الصبر على الصرع، على من أصيب بصرع بمس بسحر، وأنه يصبر على ذلك ويبذل الأسباب الشرعية في علاجه ويصبر على ما قدره الله تعالى عليه، وفي ذلك فضل عظيم. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن المؤمن العاقل لا يقدم على الجنة شيء مهما صبر في الدنيا. كثير من الصحابة: أدعو الله لك أو تريد الجنة؟ يقول: لا يا رسول الله، أريد الجنة. تلك المرأة من الأنصار التي سبق الحديث قالت: يا رسول الله لا أجعل الجنة خطرا. فالمؤمن العاقل لا يخاطر بالجنة، بل يصبر في الدنيا ويتحمل مهما كان ليصل إلى جنة الله جل وعلا، فمهما كانت الحياة قصيرة. قد ماتت هذه المرأة، ومر على موتها مئات السنين، وصارت إلى الله جل وعلا بما بشرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلاء الدنيا مهما طال يسير، مهما طال بلاء الدنيا فهو يسير.

0: وفي هذا الحديث أيضا حرص نساء السلف على التستر والحشمة. هذه امرأة مبتلاة ابتليت، فكانت إذا أتاها هذا المرض تكشفت فحزنت لذلك، ورأت أنها تصبر على المرض والأمر سهل، لكن عدم الستر شاق عليها. سبحان الله، نساء المسلمين اليوم في كثير من البلدان تضع ثيابها بيدها وتتكشف باختيارها وتتبرج دون أي ألم منها أو شعور بالخطأ والذنب. فنساء السلف حريصات على ذلك في كثير من الأحاديث إلى آخر الحديث. أخوان يقول هناك جنازة جاهزة، إن شاء الله يؤذن ونصلي العشاء ونصلي عليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتر

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

قعر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر.

نذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولا

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم
2: الشيخ، صلى الله عليك، كيف أعرف أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي للتحريم أو للكراهة؟
1: ما يمكن هذا أن تجعل قاعدة هامة، وإن كان بعض العلماء قال الأصل في النهي التحريم ولا نعدل عنه إلا بدليل، وبعضهم قال الأصل في النهي الكراهة ولا نحرمه إلا بدليل، وبعضهم فصل قال الأصل في العبادات أن النهي للتحريم، وفي الأخلاق والآداب أن النهي للإرشاد والكراهة، يعني للإرشاد إلى تركه وكراهة فعله. ولا يمكن أن يعني بعد ما أجلنا الفكرة والنظر لم نجد قاعدة مستقرة، فيحكم على كل نص بما يقتضيه وبالقرائن الشرعية من الأدلة الأخرى.
3: نعم
4: بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة للتعزية،
1: بالنسبة
4: للتعزية،
1: تعزية
4: للتعزية، نعم، في البيت يقيمونها 3 أيام أحيانا، العم أو ابن الخال أو ابن العم يأمرك بالتواجد في التعزية وتحدث لنا إحراجات، يعني قد يكون خصام بين العم وقد لا يكلمك أشهر، وقد حدث هذا معنا، فما قولك يا شيخ؟
1: بارك الله فيك. الاجتماع التعزية بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يجتمعون لها، مع أنه أحيانا يصحبها من المنكرات أشياء كثيرة، فلا تحضر الاجتماع ولا تفتح بابك للاجتماع، ومسألة إن فلان يغضب أو لا يغضب لا عبرة به، ما دام هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا نحن مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثم إن في فتح الباب للتعزية إشعار بأن أصحاب المصيبة ما رضوا، كأنهم يقول الناس يا أيها الناس إن تعزون، وفي الله عز وجل عزاء من كل هالك، فأرى أنه أن تقاطعها، ومن هجرك أو قطع صلتك فالإثم عليه أنت، لا تهجره ولا تقطع صلته والإثم عليه. نعم
5: عندي سؤال يا شيخ على جماعة التبليغ، يعني وحركتهم المجتمع،
1: وش من جماعة التبليغ؟
5: هذا لا يطلق عليهم الأخوان يا شيخ.
1: وش من الأخوان؟
5: هذا يا شيخ والله ما أدري شو أشرح لك، لكن
1: أنا أشرح لي عشان أجيب عليك.
5: هذا يا شيخ يعني عندهم مثل الخروج، يمشون بين الناس يعني يدعون لله، وعندهم حاجة يعني مثل
1: سنة رسول الله،
5: سنة رسول الله، بس يا شيخ مثل عندهم الخروج يعني مثل في الشهر 3 أيام يطلعون مثل المدينة الثانية، يجتمعون مع ناس يعني زي ما تقول مثلهم يحيون سنن يا شيخ، فعارض عليهم ناس يقول هذه بدعة، منين جبتوا نظرية الخروج هذا؟ هذه ما وردت عن الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا
1: ما ليس منه
5: فهو رد،
1: كما
5: يعني يقول هذه بدعة، كيف أنتم يعني جبتوها من عندك؟
1: نعم.
5: وفي ناس يعني مؤيدين لهم وناس معارضين، وهذا يا شيخ يعني ما هم موجودين في منطقة
1: قلوا ناس متوقفين عشان تقول
5: وناس
1: طرفان وسط
5: يا شيخ، وهم يعني في كل منطقة ونشطين يا شيخ، ويمكن اللي التزم على يدينهم ناس كثيرين يا شيخ.
1: نعم.
5: ومثل عندهم يا شيخ مثل العصر يعني يجتمعون ويشكلون مجموعات، أنت مجموعة زيارة للمنطقة
1: الفلانية
5: وأنت عندكم مجموعة زيارة للمنطقة الفلانية،
1: ترتيب يعني،
5: ترتيب يا شيخ.
1: نعم.
5: ويروحون يعني يزورون.
1: أما المشي لدعوة الناس فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم كان في أيام موسم الحج يدور على الناس في منازلهم ويدعوهم. هذه واحدة. وهاجر إلى المدينة للدعوة، لأن مكة كما هو معروف آذاه أهلها ومنعوه من الدعوة، فأمر بالهجرة إلى المدينة لتتم الدعوة. إذن هذه ما فيها شيء. اصبر يا رجال، ناخذ شوي شوي، انت اعطيتني اياها شوي شوي. هذه السير في الدعوة. واما ترتيبها بثلاثة ايام او باربعين يوم او بستة اشهر او ما اشبه ذلك، فهم يقولون نحن لا نقول ان هذه سنة، نقول هذه ترتيب وسيلة لاستقامة الدعوة، والوسائل ما لها حصر. ألسنا الآن نخطب بالميكروفون؟ عجيب. طيب، هل الرسول خطب بالميكروفون؟ ما هو موجود، ما هو موجود الميكروفون أصلا، لكن ما قال لا تخطبوا بوسيلة. وإذا كان الرسول لا يعلم أنه سيكون ميكروفون، فالرب عز وجل يعلم. فالوسائل، وسائل العبادات ليست مقصودة لذاتها، إنما هي لغيرها. فهم يقولون نحن نقول أخرج ثلاثة أيام من أجل أن يبتعد عن الدنيا ولذاتها، ونريد أن نركز على أن نشغل وقته بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. وأما ترتيب اتجاهه كل يذهب إلى جهة، فهذا أيضا لا بأس به، لأن كونهم يجتمعون كلهم بجهة واحدة أو كونهم يتفرقون، أيهما أولى؟ عجيب يا جماعة، كونهم يتفرقون أولى لأنه أوسع انتشارا، ولأنهم إذا اجتمعوا جميعا وهم مثلا 40 رجلا أو 50 رجلا لن يتكلم إلا واحد أو اثنان أو خمسة، فتوزيعهم على الجهات ما ليس فيه بأس. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد إلى اليمن وأحد إلى جهات أخرى لدعوة الناس، فهمت؟ إذا ما فيها بأس. إذا رجعنا إلى التأثير، فاعتقادي أنه لم يؤثر أحد من أي جهة أو من أي حزب أو من أي طائفة مثل تأثيره. لهم تأثير عجيب. كم من ضال اهتدى على أيديه، وكم من فاسق اعتدل، بل كم من كافر أسلم. إنه يقال إنهم تهبط الطائرة في مطار موسكو بلد الإلحاد، ثم يؤذن المؤذن ويقيمون الصلاة جماعة أمام الناس. من يقدر على هذا؟ ويحجب الله عنهم السوء. فهم لهم تأثير ولا شك في تأثيرهم. وهناك قصص عجيبة أخبرنا عنها. حدثني من أثق به، وتوثيق الثقة مقبول عند علماء الحديث. يقول إن رجلا كان له ابن أخت من أفسق عباد الله وأقبحهم منظرا، سكر وبلاوي وعدم صلاة، وإذا رأيت وجهه كرهته. فغاب يوما من الأيام مدة شهر، نصف شهر أو أقل أو أكثر، المهم مدة. يقول فقلنا فيما بيننا لعل الله سلط عليه أحدا من هالأجانب دعسه وتركه. شوف إلى الحد. يقول فبينما نحن كذلك إذا بالرجل يقرع الباب بعد الظهر. نقول هذا يقول خاله، وكنت في مكتبتي، فقلت في نفسي من هذا الغشيم الذي يأتي بعد الظهر، الناس ما بين قائل ومتغدي، وش هذا؟ أدخل قلت له ادخل، واذا الباب مغلق فلم يستطع ان يدخل، فجعل يقرا الباب واقول ادخل، فيقول الباب مغلق، يقول فقمت فتحت الباب، واذا هذا الرجل النجر الوجه الملتحي الذي احب، يعني احببته، قلت وش انت وليش تجي يا اخي اهل الوقت هذا، ولو جيت وقت مناسب نجلس نحن وياك. قال انا ابن اختك، انا ابن اختك فلان ابن فلان. فقلت له كذبت كذبت، ابن اختي حليق ما في وجهه مكفهر ما تحب العين ان تراه، ما انت به. فانكرت، فقال لي بل انا ابن اختك، واذا شئت ان اعد عليك بيتك الان حجره حجره، عددت عليك، اذا دخلت رحت من اليمين للحجره الفلانيه، ومن اليسار الحجره الفلانيه، ومن الامام المكان الفلاني. والله هذا، فقلت انت هو؟ قال نعم. قلت ادخل، وش اللي قلبك من هاك الحال الى هالحال؟ والرجل هذا الخال فيه يعني شيء من العنف، وش اللي جلبك من هالحال الى هالحال؟ فقال انه اتاني الاخوان وامسكوني برفق وقالوا الى المسجد. فقلت ما انا والمسجد، ما عمري طبيته. قال لي ولا كنت ما عمري طبيته، الله غفور رحيم. هي مش معنى. يقول فلما دنونا من المسجد قالوا ادخل الحمام واغتسل، اغتسل ما دمت على حالك الاولى انت كافر، والكافر اذا اسلم لا بد يغتسل، يطهر ظاهره وباطنه. يقول فاغتسلت، ويقول الان الله قلبي لهم ولا كان. يقول دخلت المسجد وصليت، وهم جعلوا يدعون لي بالثبات، رافعين ايديهم يبتهلون الى الله، وقالوا اخرج معنا. فوالله يا خالي ما ذقت لذه الدنيا الا بهذا، وكاني بعثت الان، والحمد لله الذي هدانا لهذا. شوف هذا يعني كيف التاثير. وهنا قضايا اخرى. نعم القوم، لاجل ان نقول الحق الذي بيننا وبين الله، القوم عندهم جهل عظيم، أكثرهم جاهل مرة، ولذلك لا يحبون النقاش في العلم ولا الكلام فيه. عندهم هذا المسلك نمشي عليه، تسبيح وتكبير وتهليل وقرآن وصلاة ودعوة للخير، لكن نقاش أو خلاف فقهي بل وعقدي أيضا ما يتكلمون فيه. هذا وجه النقص فيه. لو أن طلبة العلم الذين يشار إليه صحبوهم ودرسوهم وعلموهم ما يجب في العقائد لكان فيهم خير كثير، لكن هم من هذا الباب صار فيهم نقص، وصار بعض المشايخ ينتقدهم من هذا الباب انتقادا مطلقا بدون أن ينظر إلى محاسنهم. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولو أننا عاملنا هؤلاء بالعدل وقلنا أنتم جزاكم الله خيرا، نيتكم طيبة، قلوبكم طيبة، أخلاق، إيثار إلى غير ذلك من المحاسن، ونشكركم على هذا، لكن نريد أن نتكلم معكم في العقيدة وفي الأقوال الراجحة من أقوال الفقهاء في المسائل العملية، نعم، فانتدبوا لنا الكبار منكم حتى نعلمهم. لو حصل هذا حصل خير كثير، لكن مع الأسف أن بعض الناس ينفر منهم تنفيرا بالغا. فنسأل الله أن يجمع كلمة الجميع على الحق.
3: المرأة إذا قصرت شعرها بنفسها هل يلزمها شيء؟
1: لا، إذا قصرت امرأة شعرها بنفسها، أو حلق الرجل رأسه بنفسه، أو حلقه له محرم، أو حلقه له محل، كل هذا جائز. نعم.
3: بالنسبة للشيخ طواف القارن في العمرة، هل يلزم يكون في البداية أو يؤجله مع الحج؟
1: هذا طواف القدوم يعني؟
3: نعم.
1: لا، مو لازم. يعني لو ذهب الإنسان مثلا في اليوم الثامن إلى منى على رأسه فلا حرج، لأن طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة.

0: به بإذن المسؤولين. انظر إلى الإدارة التي عندك في البلد، بلغها عن هذا واستأذنها في نقلها إلى المسجد الآخر المحتاج. أما بدون إذن بل باجتهاد من الإمام، إمام المسجد الزائد وإمام المسجد الناقص، فهذا لا يجوز.
1: نعم. الشيخ شاب لبس شراب من النوع الخفيف.
0: إيش؟
1: من النوع الخفيف.
0: نعم.
1: الذي تدين البشر.
0: نعم.
1: ومسح عليه ثلاث صلوات. وعلم بأن الشراب خفيف لا يجزي البسح عليه. هل عليه؟
0: أول بسألك ليش قلت شاب؟ وغير الشاب ما يفعل مثل هذا؟
1: وقع.
0: ها؟
1: وقع.
0: أو بين الواقع. على كل حال المسح على الشراب الخفيف جائز، لأن ما في دليل على أنه لا بد أن لا يصف البشر. فهمت؟ هنا. ولا شيء عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس،
0: لكن تبارك بهذه الصيغة يقول إنها خاصة بالله، والعوام لا يقصدون المعنى الخاص بالله أبدا، وإنما يقصدون بقول تبارك علينا أنه حصل في مجيئك بركة وخير. ثم هذه البركة إن كانت بركة صوفية بمعنى أن البركة في شخصه فقط فهذه حرام، وإن كان البركة أنه أسدى إليهم علما بأن جلس وعلمهم مثلا أو نفعهم بمال فهذا حق، وإلا فهو كذب لا يجوز. نعم.
3: فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك، هل يجب تحريك
0: الخاتم؟ ومن قال ومن سمع. نعم.
3: هل يجب تحريك الخاتم والساعة أثناء الوضوء؟
0: نعم. الفقهاء قالوا يسن تحريكه، يسن تحريكه، ولكن إذا كان ضيقا فلا بد من تحريكه، لأنه إذا لم يحركه لم يصل الماء إلى ما تحته، والله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فلا بد من غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق. نعم.
4: رجل يا شيخ طاف العمرة وسعى ولم يحلق رأسه إلا عندما قدم إلى بلده أو أثناء الطريق، ثم خلع ثيابه وحلق رأسه وتحلل مرة، يعني لبس ثيابه مرة.
0: لماذا؟ لماذا؟
4: ما تذكر، نسي.
0: نسي.
4: نعم.
0: لا أرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه، يعني لأن المشكلة الآن قد طاف طواف الوداع.
4: نعم، طاف وتذكر أثناء الطريق.
0: أرجو أن لا يكون عليه شيء.
4: لا، ما طاف يا شيخ، لأنه طاف سعى ثم خرج على طول. ما طاف.
0: الحمد لله أشهر هذه أهون. حلق بعدين
4: حلق أثناء الطريق وهو
0: في الطريق. لا بس.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: لا إله إلا الله.
1: هل ارفع صوت؟
2: هل
1: لا الآن راح من زمان. أقول راح، ما ممكن يسجد الآن. متى مصلي؟ متى مصلي وساجد بغن هذا السجود؟ متى؟
3: لا لا
1: هو ها إذا تكرر يسجد السهو عن زيادة.
4: في الأثر أن لن يرى أحد ربه أي في الدنيا، وقيل أن أحمد بن حنبل رحمه الله رأى ربه، وهل إن كان رأى هل رؤية أحمد بن حنبل رؤية حقيقية لربه أم غير؟
1: هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما تكلم عن الدجال قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولو كان يمكن رؤية الرب في الدنيا لأمكن ذلك في حق موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى الله عز وجل للجبل فاندك الجبل فخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فرؤيته أي رؤية رب عز وجل يقظة لا يمكن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به لم يرى ربه، فقد سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا يعني ولم أرى الله. أما في المنام فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في المنام. وأما ما يذكر عن أحمد بن حنبل فلا أدري عنه هل ثبت عنه بسند صحيح أو لا، فإن ثبت عنه بسند صحيح فهو مثل ضرب له على حسب تمسكه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله. نعم.
3: شيخ أثابك الله، رجل حج عليه دين مقصر من غير أن يستأذن من صاحب الدين أو تأخر في بعض الأقساط، ما حكم حجه؟
1: يعني معناه أنه ليس عنده مال يعني يثق من نفسه بوفائه. أقول هل عنده مال يثق من نفسه بوفائه إذا حل؟
3: لا شيخ، الدين مقصر يعني.
1: أنا فاهم مقصر، لكن مثلا إذا قدمنا الدين مثل البنك العقاري الآن، الدين مثلا يحل في جمادة وجاء وقت الحج وعنده مال ويعرف من نفسه أنه إذا جاء وقت القسط يوفي، فهذا لا بأس أن يحج وإن لم يستأذن صاحب الدين. أما إذا كان لا يثق من نفسه أو كما قلت عليه أقساط ما بعد أوفاها فلا يحج.
3: ما حكم الحج يا شيخ؟ حج
1: هو يكون آثما لكنه حجه صحيح، لكنه آثم، وكيف الله سبحانه وتعالى يرخص له ويروح يكلف نفسه؟ أفلا يخشى أن يموت في طريقه إلى الحج أو بعد رجوعه؟ نعم.
5: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرى الإنسان المسلم من الشباب عموما تساهلا في أمور الدين كسنن الرواتب وغيرها ما يغيظ قلب كل مسلم، في من وجهة نظركم فضيلة الشيخ ما هي الأسباب لهذا التساهل وما هو الحل وفقكم الله؟
1: الأسباب لهذا التساهل هو الهوى والشيطان. قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشيطان يثبت بني آدم عن الطاعات كلها ولا سيما الصلاة. ويقال هذا قوة الإيمان بالله عز وجل والرغبة فيما عنده، لأن الإنسان إذا علم أن الحسنة بعشر أمثالها مدخرة له في يوم هو أحوج ما يكون إليها، لا مال ولا بنون ولا شفاعة إلا بإذن الله عز وجل، فإنه يحرص. وإذا تأمل أنه لا بد من ملاقاة الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كلنا سنلاقي الله عز وجل ويكلمنا، فإذا آمن بهذا استعد له. ثم هناك أيضا أسباب لهذا التهاون، وهو كثرة المغريات في وسائل الإعلام وغير وسائل الإعلام التي أوجبت للقلوب أن تكون قاسية والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله عز وجل ولا يكسل، وأن يسأل الله الثبات. وإذا نزغه من الشيطان نزغ بتثبيط عن واجب أو حظ على محرم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما يلغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم.
6: السلام عليكم. أشهد الله محبك فيه يا شيخ.
1: أحبك الله كما أحببتنا فيه.
6: كما هو معلوم يا شيخ، في علم المصطلح من الأحوال التي يعرف بها الناس كل نسوخ معرفة
1: ولع المرأة وحضر النحر. نعم
6: هنا يا شيخ.
1: أعيد السؤال.
6: كما هو معلوم يا شيخ، في علم المصطلح
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

اللہ اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر

الله أكبر. الله أكبر.

0: لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. الباب الحادي عشر: التغليظ على من قذف مملوكا بالزنا. 903. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. أخرجه البخاري. 6858. الباب الثاني عشر: الإحسان إلى المملوكين في الطعام واللباس ولا يكلف ما لا يطيقون. 904. عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أخرجه البخاري. 6050. 905. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود: هو ابن قيس، يعني لقمة أو لقمتين. أخرجه البخاري. 5460. الباب الثالث عشر: ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. 906. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. أخرجه البخاري. 2546. 907. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. أخرجه البخاري. 2548. الباب الرابع عشر: في بيع المدبر إذا لم يكن له مال غيره. فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد تقدم في أول كتاب النفقات. الحديث 883. كتاب البيوع. الباب الأول: بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل. 908. عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع. الباب الثاني: النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي. 909. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أخرجه البخاري 2136. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. 910. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. الباب الثالث: نقل الطعام إذا بيع جزافا. 911. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، أخرجه البخاري 2123 و2126. الباب الرابع: بيع الطعام المكيل بالجزاف. 912. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله، أخرجه البخاري 2171. الباب الخامس: بيع التمر مثلا بمثل. 913. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان، أخرجه البخاري 2201 و2.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الغلول وما يتعلق بها. فما معنى الغلول؟ هو الخيانة في الغنيمة. ما معنى الخيانة في الغنيمة؟ أن يأخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم. أحسن. وما حكمها؟ حكم الغلول؟ نعم، كبيرة بإجماع أهل العلم، ولا فرق بين القليل منه والكثير، فكله غلول. فماذا يلزم الغال؟ ها؟ نعم، أما قبل القسمة فالذي يلزمه أن يرد إلى الغنيمة، وبعد القسمة نعم، يخرج الخمس للإمام والباقي يتصدق به أو يدفعه أيضا إلى الإمام. وعلى القول بالصدقة به عامة العلماء. إحراق متاع الغال هل يحرق؟ ها؟ لا يحرق. والأحاديث الواردة في ذلك؟ نعم، الأحاديث ضعيفة، ولكن يعزره الإمام بما يراه رادعا عن الغلول. نواصل نقرأ. بقي من سائل الغنيمة ذكر الشوكاني الأسارة، وسيأتي إن شاء الله. قبل أن نقرأ ما يتعلق بالأسرة نأخذ مسألة السلب، وهذه المسألة لم يتعرض لها الشوكاني في مسائل الغنيمة. والسلب بفتح اللام، والسلب سيأتي معنا أنه يستحقه القاتل، من قتل قتيلا يستحق سلبه، وهذا في الجملة لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف في أن القاتل يستحق سلب المقتول، فمن قتل رجلا من المشركين في أرض المعركة بالشروط التي ستأتي فله سلبه. قال ابن قدامة ولا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. ودليل حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وهكذا حديث أنس في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. قال أنس فقتل أبو طلحة الأنصاري يومئذ 20 رجلا من الكفار فأخذ أسلابهم، وكان أبو طلحة راميا، قتل 20 رجلا يوم حنين فأخذ أسلابهم. وهكذا في حديث سنن الأكوع الحديث الطويل في الرجل الذي كان يتجسس للمشركين طليعة لهم، تبعه سلمة فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله؟ قالوا ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع، له سلبه أجمع. وهذا الحكم في الجملة لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن المسلم إذا قتل رجلا من الكافرين في المعركة فله سلبه. فما هو السلب إذن؟ السلب هو ما كان على المقتول، فيدخل فيه كل ثيابه، سواء كانت من الثياب العادية أو ثياب الحرب. الثياب العادية كالعمامة كالقميص وسيأتي في مسألة ما يتعلق بما إذا أخذ انكشفت عورته سيأتي ذكره، أو كان من أمر الحرب كالدرع والذي يلبس على الجسد على الصدر والظهر، وكذلك المغفر والبيضة والذي يلبس على الرأس. وهكذا يدخل في السلب كل ما كان عليه، حتى لو فرض أنه لابس لحلي كتاج أو أساور هكذا يدخل في السلب السلاح الذي عليه والذي يحمله من السيف والرمح والسكين ونحو ذلك مما يستعين به في القتال، ومثله الأسلحة في هذا الزمن، فكل ما كان يحمله يقاتل به فهو من السلب. أيضا من سلبه عند أهل العلم دابته التي يركبها، قالوا لأنها مما يستعين به على القتال، فهي كالسلاح وأبلغ، ولذا يستحق بذلك زيادة سهمه، إذا كان فارسا يزيد سهمه على ما إذا كان راجلا. وإما يدل على ذلك أيضا حديث سلم بن الأكوع حين قتل ذلك الرجل الذي كان طليعة للمشركين، والقصة طويل حديث الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: له سلبه أجمع، وكان معه جمل يركبه. وجاء نحو ذلك في حديث عوف بن مالك أنه خرج في بعض الغزوات ومع رجل من أهل اليمن، فقتل رجلا من المشركين فأخذ فرسه وسلاحه، وأصل الحديث في مسلم، وفي أن خالدا منعه منه، فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما منعته؟ قال: يا رسول الله استكثرته. قال: هو له. فدابته التي يركبها هي من السلب، الدابة التي يركبها ويقاتل عليها. بقي إن كان بصحبته دابة وليس راكبا عليها، إن كان ممسكا بعنانها، فأكثر العلماء أيضا على أنها من السلب، لكذا كانت معه وكان ممسكا بها. قالوا: تشبه سيفة أو رمحة الذي يكون في يده لأنه يتمكن من القتال عليها. أما إن كانت دابته في رحله أو في منزله أو كانت مع غيره أو كانت منفلتة منه فهي ليست من السلب، السلب هو ما يكون عنده وما هو عليه. إذن فهذه الأمور داخلة في السلب، ما عليه من ثياب أو سلاح أو حلي أو دابة يركبها كلها من السلب. بقي إن كان معه في مخبئه مال، كان معه مال بحوزته، فالظاهر أنه أيضا من السلب، لأن بعض العلماء قال ليس من السلب لأنه ليس مما يلبس ولا مما يستعان به على القتال، والصحيح الذي هو ظاهر الأدلة أنه من السلب. فإذن السلب كل ما معه، مال، ثياب، سلاح، حلي، دابة، فالأشياء التي تكون معه فهي من سلبه، وهو مما يستحقه القاتل إذا قتل رجلا من المشركين له عليه بينة كما سيأتي. أيضا مما ينبه عليه أن استحقاق السلب مشروط بشروط، أن القاتل يستحق السلب بشروط، الشرط الأول أن يكون المقتول الذي قتله من المقاتلين، معنى أن يكون رجلا مقاتلا، فإن كان امرأة، إن قتل امرأة لا تقاتل، أو صبيا لا يقاتل، أو شيخا ضعيفا فانيا لا يقاتل، فهذا لا يستحق سلبه. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، أنه لا يستحق سلبه في هذا الحال إذا كانوا لا يقاتلون. بقي إذا قاتل أحد هؤلاء، قاتلت المرأة أو قاتل الصبي أو قاتل الشيخ الكبير، فإن القاتل يستحق سلبه لأنه يجوز قتله حينئذ إذا قاتل. فإذن هذا الشرط الأول، أن يكون المقتول الذي قتله من المقاتلين. الشرط الثاني أن يكون المقتول فيه منعة، ومعنى فيه منعة أي أنه قادر على المقاومة، ليس مثخنا بالجراح، فإن قتل إنسانا مثخنا بالجراح قد صار جريحا مطروحا، فجاء إنسان قتله فلا يستحق سلبه. ودليل ذلك حديث قتل أبي جهل، فإن الذي أثخنه وجرحه جراحا أثبتته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.
2: لم يعطي لابن مسعود منه شيئا، فإذا قال العلماء من شروط المقتول الذي يستحق القاتل سلبه أن يكون فيه منعة وقدرة على القتال والمقاومة، لا يكون مثخنا بجراحه. فعلى هذا فلو وجدنا قتيلا مثخنا بالجراح، فجاء إنسان آخر وقتله، وعرفنا الذي جرحه وأثخنه، وعرفنا الذي أجهز عليه وتمم قتله، فلمن السلب؟ للأول الذي جرحه وأثبته، لأنه هو الذي كف شره وأذاه عن المسلمين، والسلب هو من باب الترغيب والتشجيع في كف أذى المشرك الذي له صولة وأذية. الشرط الثالث أن يقتله قتلا تاما أو أن يجرحه جراحا تجعله في حكم المقتول، هذا الذي يستحق السلب. أن يقتله بمعنى يجهز عليه، أو أن يجرحه جراحا تجعله في حكم المقتول، لأن الحديث صريح في ذلك: من قتل قتيلا قتل، سواء قتله أو أثخنه بالجراح حتى جعله في حكم المقتول. فإن أسر رجلا من المشركين ثم قتله الإمام، قتل الإمام ذلك الأسير، كما سيأتي معنا في الأسير أنه يجوز قتله. فلو أسر رجلا من المشركين ثم إن الإمام قتله، فهل يستحق هذا الذي أسره السلب ما دام أنه قد قتل؟ قال به بعض العلماء، قال يستحق سلبه لأن الأسر أثقل وأصعب من القتل، فإذا استحق القاتل سلبه فكذلك الذي يأسره يستحق سلبه إذا قتله الإمام، وهذا قال به القاضي أبو يعلى من الحنابلة. وأكثرهم على أنه لا يستحق السلب، لأن الحديث صريح في أنه لمن قتله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسارى يوم بدر، قتل عقبة بن أبي معيط، وقتل النضر بن الحارث، ولم يعطي المسلمين الذين أسروهم أسلابهم، فهذا يدل على أن من أسر رجلا من المشركين ثم قتل هذا الأسير قتله الإمام لا يأخذ سلبه. الشرط الرابع ذكره بعضهم وفي خلاف، والصحيح أنه لا يشترط، وهو قالوا أن يغرر القاتل بنفسه في قتله، بمعنى أن يغرر أي أن يخاطر بنفسه، يتقدم إليه فيقتله. قالوا هذا الذي يستحق السلب. أما من رمى رجلا من المشركين وهو في صف المسلمين فقتله، قالوا فلا يكن له سلبه لأنه لم يخاطر بنفسه. وهذا الشرط ظاهر مذهب أحمد، قال بنحوه الشافعي، وأن السلب لمن خاطر بنفسه، وأما من رمى رجلا من صف المسلمين فقتل فلا يكن له سلبه. وذهب داود الظاهري وابن المنذر إلى أن السلب لكل قاتل، فكل من قتل رجلا من المشركين سواء قتله بمواجهة بينه وبينه أو رماه من بعيد فإنه يستحق سلبه، وهذا القول الثاني هو الصحيح، ويدل عليه حديث أنس في سنن أبي داود في قصة أبي طلحة أنه قتل يوم حنين 20 رجلا من المشركين، أي بالرمي، فكان أبو طلحة راميا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أسلابهم. فإذن هذا الشرط الرابع على الصحيح لا يشترط. منهم من أضاف شرطا أيضا، قال أن يقتله والحرب قائمة، بمعنى أن المعركة لا تزال مستمرة، لم ينكسر ولم ينهزم الكفار. قالوا أما إذا انهزم الكفار وصاروا فارين بجميعهم، فأدرك بعض المسلمين رجلا منهم أو رمى رجلا منهم فقتله، قالوا فلا يستحق سلبه. وهذا الشرط في الحقيقة مبني على الشرط الذي قبله، وهو أنه لم يغرر بنفسه. قالوا تأصاروا منهزمين فارين، لم يغرر بنفسه، غير أنه يستحق سلبه أيضا لعموم الدليل، ولأن قتل المشركين مشروع وأمر مقصود، ولأنه يجوز إدراك الفار من المشركين فيقتل. فإذا كان كذلك فإذا قتل رجلا له سلبه. يدل على هذا ممكن حديث سلم بن الأكوع الطويل، هو أدرك هذا الرجل وكان هاربا صاحب الجمل، حين نادى المنادي فخرج سلمة، ففر صاحب الجمل فأدركه سلمة تبعه وقتله وهو فار، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. مع أن بعضهم قال حديث سلمة هذا لا تزال الحرب قائمة، الحرب كر وفر، وهذا كان طليعة للمشركين فقط. قال وهذا واحد فر، وعندهم أن الحرب إذا كانت قائمة وفر واحد من المشركين فقط، واحد انهزم وأدركه إنسان فقتل فله سلبه، وكذلك الظاهر إذا فر المشركون جميعا، فإذا فروا فالحكم كذلك، أن من قتل منهم قتيلا له عليه بينة فإنه يستحق سلبه. فإذن كم شروط تصير معنا؟ ثلاثة شروط، الرابع والخامس قلنا لا تشترط على الصحيح، الرابع والخامس لا تشترط، إنما اشترط الشرط الأول والثاني والثالث. ما هو الأول؟ أن يكون المقتول مقتول من المقاتلين، لا يكون من النساء أو الصبيان أو العجزة، إلا إذا قاتلوا فلو حكمهم. الثاني أن يكون المقتول فيه منعة وقدرة على المقاومة. الثالث أن يقتلوا قتلا تاما أو أن يجعلوا في حكم المقتول. فهذه الشروط التي تشترط، وسواء قتله مواجهة أو قتله من صف المسلمين، وسواء قتله مقبلا أو قتله مدبرا فارا، فإنه يستحق سلبه. بقي ما يتعلق بذلك، لو اشترك في قتله اثنان فلمن يكون سلبه؟ من أهل العلم من قال سلبه في هذا الحال يكون غنيمة للمسلمين، اشترك في قتل أكثر من واحد فسلبه غنيمة ولا يكون للذي قتل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إن كان جرح أحدهما له أبلغ من الآخر أنه يستحق سلبه دون الآخر.

لعموم الحديث. هذه مسائل تتعلق بالسلب، سيأتي في هذا الباب بقية ثم توفي درس لاحق إن شاء الله. أخ يقول: إذا كان السلب له ثمن باهظ والمجاهدون يحتاجون للمال في الجبهة، هل يستحقه الذي قتله؟ نعم يستحقه وإن كان باهظا. أحيانا قد يكون الرجل الكافرين عنده ناظور حديث، بعض الناظر ربما ثمنها عدة ملايين، قد يكون ثمنها عشرات الملايين، ربما ناظور يكون بعشرين أو بثلاثين مليون، فإذا وجد معه يستحقه القاتل وهو من سلبه. أخ يقول: ما الفرق بين الغنيمة والسلب؟ فلو أخذ كلهم السلب لم تبقى غنيمة. السلب هو جزء من الغنيمة، والغنيمة شيء عام، وهذا غير صحيح أنه لو أخذ كل واحد السلب لم تبقى غنيمة. فالسلب هو ما على المقاتل فقط، خلاف الغنيمة كل ما يملكه الكفار يدخل في الغنيمة، فالسلب شيء خاص. وأيضا ليس كل قتيل من الكفار يعرف الذي قتله، قد يقتل بعضهم ولا يدرى من قتله، ولا سيما في هذه الأزمنة مع تنوع الأسلحة وكثرتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وأخ يقول: هل هذا الحديث صحيح أن قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر؟ جاء الحديث عن أبي هريرة مرفوعا في إسناد ضعف، وجاء عن غير أبي هريرة وصح عن ابن مسعود موقوفا سند صحيح وله شواهد أيضا كما سبق عن غير أبي هريرة، فالحديث صحيح، حديث صحيح أي ثابت صحيح أو حسن أن قراءة هذه السورة تنجي من عذاب القبر. أخ يقول: هل دعاء القنوت في صلاة الوتر مشروع في كل يوم أم هو في رمضان خاصة؟ جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقنت السنة كلها في صلاة الوتر، والذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه في النصف الثاني من رمضان، ولم ينقل عنهم أنهم فعلوه في غير رمضان ولا أنهم فعلوه في النصف الأول، فمن فعله في العام كله فلا بأس، قد جاء عن بعض الصحابة. ومن اقتصر على فعله في رمضان أو في النصف الثاني منه أو قنت أحيانا وترك أحيانا فالأمر في هذا إن شاء الله واسع، فهو ليس بواجب. أخ يقول: أختي طلقها زوجها ثم أرجعها ومكثت لدي بضعة أشهر ثم عادت إلينا وطلقها ثم دفع مهرها وجاء بورقة العقد مع المهر المسلم، كذا كتب وجاء بورقة العقد، كان يقصد وجاء بورقة الطلاق مع المهر المسلم، وذلك بأمر منا بأن يطلقها مع أنه غير راض، ومكثت حتى الآن شهرين من الطلاق ثم رجع يريد أن يرجعها الآن، فهل تعاد إليه أم أنها لا تحل له؟ وهل طلاق الحامل جائز مع أنه قد بان حملها؟ الطلقة الأولى ظاهرة الوقوع، يقول طلقها ثم رجع. الطلقة الثانية قال ليس راضيا بذلك، إن كان مكرها أكره على طلاقها وهو لا يريد الطلاق وليس راضيا به فلا يقع طلاقها، طلاق المكره غير واقع. أما لو كان مجرد أنهم طلبوا من

0: الطلب وهو لم يرضى في أول الأمر ثم وافق على الطلاق وليس هناك إكراه فهذا يقع طلقة، فيكون قد بدر منه طلقتان. قوله مضى شهران وهي حامل قد بان حملها، هل يقع؟ نعم يقع طلاق الحامل. ومضى شهران على الطلاق إن كانت لم تضع حملها بعد فهي زوجة له وما زالت في عصمته ويجوز إرجاعها إليه لأنه طلق طلقتين، والمرأة ما تزال في العدة فإن الحامل لا تنقضي عدتها إلا إذا وضعت حملها، فما دام كذلك فهي زوجة له يجوز إرجاعها إليه إذا جاء يراجعها، ويبقى له منها طلقة واحدة. فإن طلقها طلقة واحدة تبين منه ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا آخر. وسبحان الله هذا من الشيطان، أن إنسانا يطلق امرأته وهو يريدها يستفزه الشيطان، أو في حال يندفع فيه فيطلق امرأته ثم يندم. الطلاق هو حكم شرعي جعله الله سبحانه وتعالى لإنهاء علاقة زوجية لا يمكن دوامها، رأى الزوج أن هذه المرأة لا يمكن أن تدوم عشرته معها، لا يمكن أن يبقى معها في حياة، فشرع الله له فرجا، فرج للزوج وفرج للزوجة. لو لم يشرع الله تعالى الطلاق لحصل للناس ضيق، قد يكره إنسان امرأة ولا يطيب للحياة معها أو يراها غير مناسبة له، فإذا لم يشرع الطلاق لضاق به الحال، لكن شرع الله له في هذه الحال أنه يفارق بلفظ الطلاق. أما إنسان يطلق زوجته وما تدري لو جاء ندمان ويبكي يسأل أريد أرجع زوجتي، الحقيقة أن هذا إنما هو من الشيطان يدفع إلى الإنسان، وإلا فلا يليق بعاقل أن يفعل ذلك. فهذا حكم شرعي شرعه الله لإرادة الفراق، انفصال بين زوجين. فما دام الإنسان له بأهله تعلق وله حاجة بهم ومحبة فلا ينبغي أن يتلفظ بالطلاق، فإن هذا حكم شرعي شرعه الله لقصد معين. ولذا فهذا الأمر النصيحة للزوج ألا يتخذ قرار الطلاق في حال خلاف، في حال مشاكل، في حال غضب واندفاع من الشيطان، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الحكمة العظيمة، نهى أن تطلق المرأة في حال حيضها. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق المرأة في حال حيضها؟ قال أهل العلم لأن المرأة في حال الحيض تكون بعيدة من زوجها، بعد العشرة، والعشرة تجلب المودة والأنس، فنهاه أن يطلقه في حال حيضها في حال بعدها عنه، لأنه قد يأتيه دوافع تجعله يطلق في هذا الحال بسبب بعد زوجته عنه. فلا تتخذ أيها الزوج قرار الطلاق في هذه الأحوال، لا في حال خلاف، لا في حال مشاكل، لا في حال غضب، لا في حال بعد زوجتك عنك. هذا ملاحظ، المرأة إذا ابتعدت عن زوجها يسهل عليه طلاقها، وإذا كانت في بيته وقريبة منه عظم عليه ذلك الأمر. فهذا القرار، قرار الطلاق، إذا أراد إنسان أن يتخذه يتخذه وهو في غاية هدوءه. حيث يقارن بين المصالح من بقار الزواج والمفاسد وما هو الأرجح فيه، فإن ترجح عنده الطلاق يطلق باستقرار نفس وقناعة ليس مجرد اندفاع بكلام يندم عليه. وأخ يقول: قلت إن طلاق الغضبان لا يقع، والطلاق لا يحصل إلا في أثناء الغضب، ولم يحصل قط أن رجلا طلق زوجته ويضحك. أولا، أنني قلت أن طلاق الغضبان لا يقع مطلقا خطأ غير صحيح، ما قلت هذا، بل أهل العلم يفرقون بين غضب وغضب، وقد ألف ابن القيم رحمه الله في ذلك كتابا سمى إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وذكر أن الغضب مراتب ثلاث: مرتبة لا يقع فيها الطلاق بالإجماع، ومرتبة يقع فيها الطلاق بالإجماع، ومرتبة اختلف فيها. أما الغضب الذي لا يقع معه الطلاق إجماعا فهو الغضب الذي يحمل الإنسان أن يتكلم بما لا يشعر به، يتكلم بكلام لم يشعر أنه تكلم به ولم يدري أنه قاله، فهذا في حكم المجنون ولا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم. والمرتبة الثانية غضب مما هو معتاد، يغضب ولكن يشعر بما يقول، وأيضا كل ما يقوله هو يريده ويقصده، يتكلم بالكلام الذي يريده ويقصده ويتحقق منه، فهذا يقع طلاقه بإجماع العلماء وإن كان غضبان. والمرتبة الثالثة هي التي اختلف فيها، أن يطلق في حال غضب يشعر معه بما يقول ولكن لا يستطيع ضبط نفسه، قد يتكلم بالكلام الذي لا يريده، نعم، وهو يشعر به، يشعر أنه يتكلم بالطلاق ويلفظ به، ولكن كلام خرج منه وهو غير مقتنع به، كأنه يشعر أن دافعا يدفعه إليه، فهو شاعر به، عارف بأنه تكلم بالطلاق ولكن ليس له في قصد وإرادة وتصميم في القلب، إنما لشدة غضبه اندفع بالنطق بهذا الكلام الذي لا يريد أن يتكلم به، وإنما دفعه إليه شدة الغضب، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم. وسبق معنا مرارا أن الأصح في هذه الصورة أن طلاقه لا يقع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه وجه التفكير الصحيح، فلا يفكر فيما يقول ويتكلم بالكلام الذي لم يعزم عليه ولم يرده وإن كان يشعر به، فهذا هذه أحكام الطلاق بالنسبة للغضبان. وأما أنه لم يقع قط طلاق إنسان غير غضبان فهذا غير صحيح، بل هذا الأصل في العاقل، العاقل أنه إذا أراد أن يطلق لا يطلق وهو غضبان. وأخني يقول: هل صح حديث أبي بكر أنه صلى بهم ذات يوم بسورة البقرة حتى كادت الشمس أن تطلع؟ قدم ذكرنا في الدرس أنه صحيح، جاء عنه بإسناد صحيح. أخني يقول: هل صح عن عمر أنه رأى شخصا يلبس، ما فهمت كلمة، قال: وهو الحزام الذي يوضع على البطن، قال اسمه القايش أو الفايش؟ ها؟ القايش، القايش. قال: وقال له هذا من فعل اليهود، لعله التبس عليك. ليس هذا، لا، عمر رضي الله عنه ألزم اليهود بذلك، يعني في أحكام أهل الذمة، أهل الذمة لهم أحكام إذا عاشوا في بلدان المسلمين، وهناك كتاب لعمر بن الخطاب في أمور ألزم بها أهل الذمة الذين كانوا يعيشون في الشام ومصر بين المسلمين ألزمهم بهيئة يتميزون بها عن المسلمين، ومما ألزمهم به ما يسمى بالزنار. وما هو الزنار؟ هو الحزام الذي يكون وسط الجسد. اشتهر عند الناس أن الزنار ما هو؟ الشعر السادل عند الأذن يطيله، الله أعلم هل يسمى هذا زنارا ينظر، لكن المشهور أن الزنار هو وسط الحزام الذي يلبس على الثوب. ولذا الشافعي لما سأله رجل عن حديث قال هو صحيح، قال أتقول به؟ فغضب الشافعي قال أترى في وسطي زنارا؟ أتراني في وسط كنيسة؟ أي هل تقول أنا يهودي أو نصراني؟ أقول لك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول تعمل به؟ فهذا هو الزنار. فكان عمر ألزم بهذا الأمر أهل الذمة ليتميزوا به عن المسلمين. قد شرح كتاب عمر ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، فهو شرح لكتاب عمر فيما ألزم به أهل الذمة، شرحه في جزء كبير منه، وذكر أيضا من أحكام أهل الذمة غير ذلك. طيب، هل كل شيء لبسه هذا منهي عنه؟ أو مثلا يكون هذا تشبها باليهود؟ لقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق السيف، يجعل شيء للسيف ويعلق به، فإذا لبس الإنسان لسلاحه ونحو ذلك فلا بأس، أو للجنبية هي تعتبر سلاحا، وأما غير ذلك فلا ينبغي لبسه إلا إذا كان لحاجة يضع عليه السلاح يعلق به السلاح. وهذا سأل يقول هل في قصة احتجاج آدم وموسى حجة للجبرية أم كيف الرد عليهم؟ لا، ليس في حجة للجبرية، بل هو كسائر الأدلة المثبتة للقدر، القدر السابق. والجبرية نفوا قدرة العبد ومشيئته وإرادته، وهذا يخالف الأدلة ويخالف الواقع. فالأدلة كثيرة أثبت الله تعالى فيها للعبد مشيئة وقدرة وإرادة، قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، قال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، وغيرها من الآيات التي تثبت للعبد المشيئة والإرادة. والجبرية نفوا ذلك، قالوا العبد لا مشيئة له ولا إرادة، بل هو مجبور. فهذا الحديث احتجاج آدم وموسى هو من أدلة القدر السابق، وأدلة القدر السابق لا تنافي أن الإنسان له قدرة ومشيئة واختيار كما دلت عليه أدلة أخرى. فقدر الله سبق بكل شيء، والعبد له اختيار، له قدرة، له مشيئة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. أي فعل أفعال، قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ففعل العبد جعل الله تعالى له فعلا، والإنسان ليس مأمورا بالبحث عن القدر السابق، لا، هو مأمور باتباع الشرع، فهما شيئان، قدر وشرع. هذا القدر خاص بالله جل وعلا، ليس للإنسان أن يبحث عنه، وشرع وهو الذي يجب على الإنسان أن يبحث عنه وأن يتبعه وأن يعمل بما فيه. فالمكلف مخاطب بشرع الله ومحاسب على شرع الله ومثاب أو معذب على شرع الله، ليس مخاطبا بالقدر وليس مثابا ومعاقبا على ما في القدر قبل أن يفعل، هذا لا يؤاخذ به. فإنما قال ذلك الجبرية حين نظروا إلى الأدلة بعين واحدة، وأما من جمع بين الأدلة فلا يقول بذلك، وليس في هذا الحديث ولا في غيره حجة له. وأخ يقول: هل ترتفع منزلة التائب من الكبائر التي قدرها الله عليه؟ نعم، إذا تاب توبة صادقة يرفعه الله بتوبته درجات، وتبدل تلك السيئات التي كان عملها حسنات، فهنيئا لمن رزقه الله توبة. أخ يقول: هل للخطيب أن يسجل نفسه يسجل خطبة ويرسلها لأبيه وأمه؟ نعم له ذلك، هذا من العلم، لكن يسجل علمه الذي يلقيه في خطبة جمعة في محاضرة ثم يرسله إلى أبيه وأمه أو إلى غيرهم من الناس للاستفادة منه، فهذا من العلم، وقد يسر الله بهذه التسجيلات يحفظ بها علم كثير. العلماء رحمهم الله من أعظم ما حفظ الله به علمهم في هذه الأزمنة التسجيلات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سجل دروسه بنفسه، كان يسجلها فتاوى، خرجت الآن الفتاوى في عشرات المجلدات، بل بلغت فتاوى المتنوعة أكثر من 50 مجلد، مجموع الفتاوى وفتاوى نور على الدرب وهكذا فتاوى لقاء الباب المفتوح وفتاوى كثيرة، ربما نحو 50 مجلد فتاوى كانت مسجلة. وهكذا الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل. الشيخ الألباني رحمه الله يسر له برجل سجل جميع صوتياته، حتى مجالسه العادية كان يسجلها فيما يسمى بسلسلة الهدى والنور، آلاف الأشرطة، سلسلة الهدى والنور آلاف، خرجت منها الآن كتب كثيرة. حتى كان يسجل إذا حضر دعوة، إذا حضر زواج يسجله، حتى إن بعض التسجيلات له وهو يطوف مع الشيخ الألباني في صحن المطاف، يعني يسجل كلام الشيخ الألباني أو هو يفتي في الطريق ويقول: نحن الآن نطوف حول الكعبة. وحفظ الله علمهم، فتسجيل العلم مهم، كان الإنسان عنده علم يسجله هذا ينفع الله تعالى به. وأخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق بشيء من الدقيق أو الأرز بدون علم زوجها؟ لا، ليس لها ذلك، لا تتصدق بذلك إلا بإذنه، سواء كان إذنا عاما أو إذنا خاصا، إذا أذن لها في ذلك الشيء بعينه أو أذن لها إذنا عاما أن تتصدق مما في البيت من طعام ونحوه، أما بدون إذنه فليس لها أن تتصرف في ماله إلا بإذنه. أخ يقول: هل من السنة أن الإمام إذا فرغ من صلاته أن المأمومين لا يقومون إلا بعد أن يقوم الإمام؟ أما أنه
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: لا تنكح المشركات. قال: وأي شرك أعظم من أن تقول إن عيسى هو الإله أو إنه ثالث ثلاثة؟ والصحيح أن الآية تشمل الكتابيات جميعا، فهذه الآية حين نزلت كان أهل الكتاب مشركين، بل في نفس السورة التي نزل فيها حل نساء أهل الكتاب وهي سورة المائدة ذكر الله فيها أن أهل الكتاب يقول أن النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، أن المسيح هو الله، أن المسيح ابن الله، في نفس السورة. فالصحيح في هذه الآية أنها عامة في حل طعام أهل الكتاب ونسائهم مطلقا ولو كانوا مشركين، وتكون هذه الآية مخصصة لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وليست منسوخة هذه الآية، بل هي باقية على ما هي عليه. لكن لا شك ولا ريب أن نكاح المسلم أولى من أوجه كثيرة، أنها تكون معه على دينه بخلاف الكتابية، تخالف في دين، لا تصلي، لا تصوم في رمضان، لا تحج بيت الله، لا تتطهر كطهارة المسلمين، هكذا أولاده قد تؤثر عليهم بدينها التي هي عليه وتدعوهم إلى ذلك. فلا شك أن نكاح المسلمة هو الأولى والأحق وفيه المنافع الكثيرة، ولكن نكاح الكتابيات جائز، حيث الجواز هو جائز، وقد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم كحذيفة بن اليمان. أخ يقول: هل تجوز الصلاة بالبنطلون؟ وهل يجوز أن يؤم الناس وهو لابس بنطلون؟ إذا كان ساترا لا يظهر شيء من العورة، فمن حيث صحة الصلاة هي صحيحة. إذا صلى وقد كان ذلك البنطلون ساترا لكل العورة فالصلاة من حيث صحتها صحيحة، ولكن كره أهل العلم فعله هذا، لأن هذا اللباس يجسد العورة، يحجمها. وأما إذا كان من البناطيل الضيقة التي يكشف فيها شيء من العورة المغلظة فهذا لا تصح الصلاة معه وهو يتعمد ذلك، وإلا فكما سبق كره أهل العلم أن يصلي كذلك لما فيه من تحجيم العورة وتجسيدها. وقد حصل عند الناس تساهل بهذا الأمر، استمرأوا هذا الأمر من كثرة من يستعمله، على ما يقول الناس كثرة المساس يزيل الإحساس. وإلا لو أتيت إلى إنسان ممن اعتاد لبس القميص أو الإزار وعليه سراويل أحسن من البنطلون واسعة، وقلت له: يا فلان خلع اليوم هذا القميص أو الإزار، ضعه على جنب وكن بالسروال الذي عليه، هل سيرضى بهذا؟ سيرى عظيما، سيستعظم هذا الأمر. لكن هذا اللباس تمرأه الناس شيئا فشيئا، حتى روى أمرا عاديا مع أنه أمر قبيح ليس بالأمر العادي. حتى كان الإمام الألباني رحمه الله لما يسأل عن صلاة المبنطلين يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، قال: أما المبنطلون فخير صفوف المبنطلين آخرها. أي أنه إذا كان في الصفوف الأولى ويسجد ويركع وقد لبس هذا اللباس الذي يحجم عورته والناس خلفه، والله إنه يستحيا منه، يستحيا من هذا اللباس، لولا أن الناس قد تكاثر لبسهم لا حتى رأوا أمرا عاديا، وإلا فإنه يستحيا منه. هو في اللباس قد سألوا عنه قبل أيام، قلنا لهم صلاة غير صحيحة، إذا كان يتعمد ذلك صلاة غير صحيحة. الآن تأتي بناطيل هكذا لا يمكن أن ترفعه، هو مفصل على شيء لا يمكن أن ترفعه، كانت بناطيل الناس من قبل ممكن يرفعوا إلى السرة أو لا، مشهورة بين الناس، الآن أبدا لا يمكن، يعني إلزاما تلبسه كذلك إلى تحت الخاصرة ولا يمكن يرتفع، صلى الله عليه. خلي هذا مستور أحسن. وأخون يقول: هل يجوز للأعمى أن يعلم النساء بلا حجاب؟ الأعمى الذي لا يرى النساء، النساء تراه، وقد أمر الله تعالى الرجال والنساء جميعا بغض الأبصار في آيات متتالية في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. فإذا كان هو لا يراها، لا يراهن، ولكن هن يرينه. قد جاء هذا نصا في السنة لكن إسناده ضعيف، في حديث أم سلمة في السنن أن ابن أم مكتوم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة وبعض أزواجه، قال: احتجبنا. قلنا: يا رسول الله إنه أعمى. قال: أفعمياوان أنتما؟ ولكن هذا الحديث من طريق نبهان مولى أم سلمة وهو مجهول، ولكن القرآن يدل على ذلك. وأخ يقول: هل يجوز لي أن أقابل خالة أمي وعمة أمي وكذلك خالة أبي وعمة أبي؟ عمة الأم وخالة الأم هي من المحارم، وعمة الأب وخالة الأب هي من المحارم، فكلاهما من المحارم. عمة أبيك عمتك، وعمة أمك عمتك، وخالة أبيك خالتك، وخالة أمك خالتك. وأخ يقول: وصلتني حوالة بالعملة السعودية 130 ريالا، فأخذت السند بذلك وقلت له أي الصراف: اصرف لي منها 80 إلى العملة اليمنية وأعطني الباقي بالسعودي أي 50 ريالا، فهل هذا الفعل صحيح؟ الأصل في هذه المسألة أنك تقبض هذه العملة ثم تصرفها، لأنك إذا لم تقبضها معنى حصل صرف بدون مقابضة، فالأصل فيه تقبض المال، لا سيما إذا كنت تريد صرف بعضه فقط تقبضه ثم تمد له الشيء الذي تريده لصرفه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: روي بفاء وقاف وروي بقافين أي رقيقا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد أشار الألباني إلى ضعفه. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني، فقال: زودك الله التقوى، قال: زدني، قال: وغفر ذنبك، قال: زدني، قال: ويسر لك الخير حيثما كنت، رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم

أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء

تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إن

جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته

رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم أربابا بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، إلى آخر الآية. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا، فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان: أنا. فقلت: أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ قلت: هو ابن عم، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. قال قيصر: أدنوه. وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه، أي ولو أشير إلي إشارة وهو لا يراكم. وهذا دليل على ذكاء هرقل وفطنته. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبت حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجماني: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت: لا. فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن الآن منه في مدة، نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقص به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها، أي غير هذه الكلمة، نحن نخاف أن يغدر، وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغدر. قال: فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت: نعم. قال: فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت: دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم به؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت: رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، فكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم، فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي، قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أعلم أنه منكم. وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. ولو أرجو أن أخلص إلي لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا أرادوا انتقاصه نسبوه إلى هذا النسب، أحد أجداده، كأنه لقبل أمة. لقد أمر أمر بن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال: نقاتلهم حتى يكون مثلنا؟ فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. فنزلنا خيبر ليلا. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس. ما معنى الخميس؟ ها؟ جيش يكون على خمسة أجزاء. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله نفسه وماله إلا بحقي وحسابه على الله، رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، أي دعوة إلى التوحيد. والشاهد من هذا الأحاديث الظاهر في الحديث الأول، يقول لهرقل: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فدعوة واضحة إلى الإسلام وإلى توحيد الله جل وعلا. وهكذا الأحاديث التي تليه، حديث علي: ثم ادعوهم إلى الإسلام، وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير بعدما يصبح ويتسمع، إذا سمع أذانا أمسك، أي أن أناس بلغتهم الدعوة وأسلموا. وحديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يسلموا ويدخلوا في هذا الدين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج يوم الخميس. الخروج أي للسفر. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب رضي الله عنه، وكان قائد كعب من بنيه، قال: سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد. وعن يونس، هو معطوف على الإسناد الأول، أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس، وعن يونس أي بالإسناد السابق ليس معلقا. وعن يونس عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. قال: حدثني عبد الله ابن محمد قال: حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذا الباب تضمن مسألتين. المسألة الأولى إذا أراد غزوة ورى بغيرها، والمسألة الثانية استحباب الخروج يوم الخميس. أما المسألة الأولى فهي من الحنكة في الحرب ومن التدبير الحسن ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فكان إذا يريد إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ومعنى ورى أي أوهم أنه يريد أن يغزو مكانا آخر لينتشر الخبر أنه يريد أن يغزو جهة كذا وكذا، فيستعد أهل تلك الجهة ويتهيئون وهو لا يريدهم بل يغزو مكانا آخر يأتيهم وهم غافلون. فكان هذا من حسن سياسته صلى الله عليه وسلم في حروبه للمشركين. قال الحافظ قوله ورى أي سترى، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها أي ستر تلك الغزوة وأظهر أنه يريد غيرها، وتستعمل في إظهار شيء مع إرادة غيره، وأصله من الوري وهو ما يجعل وراء الإنسان، لأن من ورى بشيء كأنه جعله وراءه. وقيل هو في الحرب أخذ العدو على غرة أي غفلة. الحاصل أنه كان يشعر ويوهم أنه يريد أن يغزو مكان كذا وكذا، وفي الحقيقة لا يغزو ذلك المكان بل يغزو مكانا آخر، فيظهر شيئا وهو يريد شيئا غيره. وهذا من العمل بالأسباب، لأن العدو إذا علم أن الغزو إلى جهته تهيأ واستعد، فقد يحصل للمسلمين في قتال شدة لأنهم يأتون عدوا متهيئا. فمن حسن التدبير كان لا يصرح بالمكان الذي يريد غزوه إلا في غزوة تبوك، لأن السفر بعيد والحر شديد والعدو الذي سيواجهه عدو كبير، فوضح للمسلمين أمرهم وأخبرهم بوضوح أين المكان الذي يريد غزوه لأجل يتهيأوا ويتأهبوا أهبة صحيحة. والباب الثاني في الخروج يوم الخميس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يسافر يوم الخميس. قد جاء في بعض الأحاديث أنه بركة وأن السفر يوم الخميس فيه بركة، ولكن الحديث ضعيف. فمن تيسر له السفر في يوم الخميس عملا بالسنة فذاك، وإلا فما تحتاج الإنسان إلى سفر جاز أن يسافر. هذا ما تضمنه هذا الباب. أخ يقول رجل توضأ وهو على وضوء، أي كان على وضوء فجدد الوضوء، ففي هذا الوضوء الذي هو التجديد نسي أن يغسل رجليه ثم صلى، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لأنه لا يزال على وضوء، وهذا الذي فعله يكون تبرد به تبردا أو نظف بعض أعضائه إن كانت تحتاج تنظيف، ووضوء مرة ثانية لا ينقض الوضوء الأول، ليس معنى أن الوضوء الأول ينتقض، إنما ينتقض بشيء من النواقض المعلومة. وليس من نواقض الوضوء أن الإنسان يتوضأ وضوءا ثاني، يدخل وضوء على وضوء. فصلاته صحيحة. بقي تجديد الوضوء أو يكون الإنسان يتوضأ وهو على وضوء، هل يستحب ذلك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: إن كان قد صلى بذلك الوضوء بعض الصلوات من فرض أو نفل فيستحب له أن يجدد الوضوء، أن يتوضأ وهو لا يزال على وضوء. إن كان قد صلى بالوضوء الأول فيتوضأ، وإن كان لم يصلي به قال فالأفضل أن يصلي بذاك الوضوء. فليس هناك دليل على تحري الوضوء والإنسان لا يزال على وضوء ولم يصلي به شيئا. بقي إذا أراد الحر شديد، أراد يتبرد، أو أراد تنظيف بعض أعضائه له ذلك. أخونا يقول: الخروج دعوة، هل يستحب أن يكون يوم الخميس؟ أي سفر، إذا كان سفر سواء لدعوة أو لتجارة أو لزيارة، أي سفر أو لغزو. ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصبح

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبين

ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله

نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم

يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله

يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين

عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

لا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالى.

وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا

0: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
3: آدم باعتبار وصفه الذي لم يشركه أحد فيه، وهو خلق الله إياه بيده. ولهذا إبليس لما أراد التحقير قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ لمن خلقت؟ حيث أراد نفس الشخص بقطع النظر عما له من صفة الكمال. ونحن قد قررنا قبل ذلك أنه إذا عبر بما عما لا يعقل عما يعقل فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا معنى العين والشخص. ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من، يعني ليس المراد عين هذه المرأة ولكن المراد الصفة. فهنا قال: لما خلقت، أين هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني إيش خلقته بيدي؟ ولم يقصد لمن خلقت، أي لهذا الآدمي. طيب، وقول لما خلقت بيدي هي كقول القائل بريت بالقلم. القلم آلة البري، آلة البري. وتقول صنعت هذا بيدي، فاليد هنا آلة الصنع. لما خلقت بيدي يعني أن الله عز وجل خلق آدم بيده، خلق آدم بيده. وهنا قال بيدي، وهي صيغة تثنية، وحذفت النون من التثنية من أجل الإضافة. نعم، لأن نون المثنى وجمع المذكر السالم إذا تحذف عند الإضافة كما يحذف التنوين. ولهذا يقول الشاعر: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكان. يعني ما نسمع نبيا في مكان، كما أن التنوين والإضافة لا تجتمعان. النون نحن عندما نعرف المثنى وجمع المذكر السالم نقول النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والعوض له حكم معوض. فكما أن التنوين يحذف عن إضافة، فنون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة. طيب، بيدي أي بيدين لي، لكن حذفت النون من أجل الإضافة. في هذه الآية توبيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيده وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وفيها إثبات صفة الخلق لما خلقت، وفيها أيضا إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، اليدين التي بهما يفعل كالخلق هنا، اليدين التي بهما يقبض، وما قدر الله حق قبضه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبهما يأخذ. فإن الله تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان فلوه، وهكذا. طيب، وقوله لما خلقت بيدي فيها أيضا تشريف آدم عليه الصلاة والسلام، حيث خلقه الله تعالى بيده. قال أهل العلم: وكتب الله التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. فهذه ثلاث أمور: آدم وجنة عدن والتوراة، كلها كانت بيد الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا تشريف آدم لأن الله خلقه بيده. ولعلنا بالمناسبة لا ننسى ما مر من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، وذكرنا أن أحد الوجهين الصحيحين في تأويلها أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها واعتنى بها، ولهذا أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة والبيت إلى الله والمساجد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يؤخذ من هذا أن الله سبحانه وتعالى شرف آدم بكونه خلقه بيده، وأنه من أجل ذلك استحق أن تؤمر الملائكة للسجود له، كما أنه في آيات أخرى ما يشير إلى أن الله أمره أن يسجد أن تسجد الملائكة له، لأنه علمه أسماء كل شيء. نعم، ولا مانع من أن يتعدد السبب، لأنه قد تقدم لنا أن السبب الواحد قد يكون له عدة أسباب، ولا لا؟ فالزوج ابن العم المعتق اجتمع في حقه ثلاثة أسباب، اجتمع في حقه ثلاثة أسباب، فهو زوج وابن عم ومعتق لهذه المرأة التي تزوجها، اعتقها وتزوجها. ويجوز الإنسان أن يعتق المرأة ويتزوجها، كما اعتق النبي عليه الصلاة والسلام صبية وجعل عتقها صدقة. فالسبب قد يتعدد مع اتحاد المسبب، والدليل قد يتعدد مع اتحاد المدلول كما مر. قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا قيل لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، وبناء على هذا فيكون الاسم عربيا، لأن هذا يهود إذا رجع نعم عربي. وقيل إن أصله يهوذا، واليهود من نسب إليه، لكن عند التعريب صارت الذال دالا فقيل يهود. وأيا كان لا يهمنا أن هذا أو هذا، ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل اتبعوا من موسى عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتوا ونفورا، لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم، وصار فيهم العتو على الناس بل وعلى الخالق عز وجل، فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب قبحهم الله وهم أهلها. يقولون يد الله مغلولة، أي محبوسة عن الإنفاق، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي إيش؟ محبوسة عن الإنفاق. ليس المعنى لا تقول هكذا، ما حد قال هكذا، لكن المعنى لا تحبسها عن الإنفاق. فهم يقولون يد الله مغلولة يعني محبوسة عن الإنفاق، وقالوا إن الله فقير. أما قولهم إن يد الله مغلولة فقالوا نعم، لولا أنها مغلولة لكان الناس كلهم أغنياء، فكون يجود على زيد ولا يجود على عمر هذا هو الغل وعدم الإنفاق. وقالوا إن الله فقير لأن الله قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد إن ربك افتقر، صار يستقرض منا، قاتلهم الله. وقالت اليهود أيضا إن الله عاجز، لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت وجعل العطلة محل عيد، فصار عيدهم يوم السبت، فصار عيدهم يوم السبت، قاتلهم الله. هنا يقول عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة. في المناسبة يد أفردوها، لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين. ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط، فقال بل يداه مبسوطتان. فذكر الله عز وجل أن هؤلاء اليهود لما وصف الله بهذا العيب عاقبهم بما قال، فقال غلت أيديهم أي منعت عن الإنفاق. ولهذا كان اليهود أشد الناس جمعا للمال ومنعا للعطاء، فهم أبخل عباد الله وأشدهم شحا في طلب المال، ولا يمكن أن ينفقوا فلسا إلا وهم يظنون أنهم سيكسبوا بدله درهما. ولنحن نرى الآن لهم جمعيات كبيرة عظيمة، لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر وأكثر أكثر وأكثر، يريدون أن يسيطروا على العالم. فإذا لا تقل أيها الإنسان كيف نجمع بين قوله تعالى غلت أيديهم وبين الواقع اليوم بالنسبة لليهود، لأن نقول الآن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا إيش؟ أكثر، هذا هو مرادهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لعنوا بما قالوا أي طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل، لأن البلاء موكل بالمنطق. فهم لما قالوا وصف الله بالإمساك طردوا وأبعدوا عن رحمته. قيل لهم إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق فليمنعكم إيش؟ رحمته، حتى لا يعطيكم من جوده، حتى لا يعطيكم من جوده. فعوقبوا بأمرين، بتحويل الوصف إليهم بإيش؟ بقوله نعم، وبعقوبتهم أو بإلزامهم بمقتضى قولهم بماذا؟ بإبعادهم عن رحمة الله حتى لا يجدوا جود الله تعالى وكرمه وفضله، ولعنوا بما قالوا. والباء هنا إيش؟ للسببية، أي بسبب. وعلامة الباء التي للسببية أن يصح أن يليها كلمة سبب بسبب. وما هنا يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة، فإن كانت موصولة فالعائد محذوف وتقديره الذي قالوه، وإن كانت مصدرية فالفعل يحول إلى مصدر أي بقولهم. ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهم فقال بل يداه مبسوطتان، وبل هنا للإضراب الانتقال أو الإبطال، الإبطال. وانظر كيف اختلف التعبير، بل يداه مبسوطتان، لأن المقام مقام تمدح بالكرم، والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد الواحدة. وقوله مبسوطتان ضد قولهم مغلولة، فيد الله تعالى مبسوطة واسعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأى سحى، ملأى سحى. نعم، الملأ واضح معناه، والسحة كثيرة العطاء الليل والنهار، يعني دائما دائما تعطي. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. نعم، ما من يحصي ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ لا يحصيه أحد، ومع ذلك لم يغض ما في يمينه. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ولننظر إلى المخيط، مخيط من حديد غمس في البحر، فإذا نزعته نقص البحر متر أو مترين، ولا شيء، ولا شيء. ومثل هذه الصيغة يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص، لأن عدم نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر إيش؟ معلوم لا ينكر، مستحيل أن البحر ينقص بهذا. فمستحيل أيضا أن الله عز وجل ينقص ملكه إذا قام كل إنسان من الإنس والجن فقاموا وسأل الله تعالى فأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لا تقول نعم لا ينقص من ملكه شيئا لأنه انتقل من ملكه إلى ملكه، لا لا يمكن أن يكون هذا هو المراد، لأنه لو كان هذا المراد لكان الكلام عبثا، لكان الكلام عبثا. لكن المعنى لو فرض أن هذه العطايا العظيمة أعطيت على أنها خارجة عن ملك الله لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، واضح يا جماعة؟ لأنه لو كان المعنى الأول ما في فائدة، معروف أنك أنت الآن عندك 10 ريالات أخرجت من الدرج الأيمن إلى الدرج الأيسر، ها؟ معروف. ما لو قال واحد ما ينقص كيف هذا؟ كلام مجنون ولا كلام عاقل؟ أحد يتصور أو يتوهم أن هذا ينقص؟ أسألكم يا جماعة، أنا عندي دولاب فيه درج فيه 20 ريال، أخذت 10 وحطيته بالدرج الثاني وقلت والله ما نقص منك شيء، هالكلام هذا وش عد؟ هذا في الواقع كلام ما أدري هو مجنون ولا ذي بلع. المهم أن المعنى لو أن هذا الذي أعطيتهم قدر أنه خرج عن ملكي فإنه لا ينقصه سبحانه وتعالى. إذن بل يداه مبسوطتان، مبسوطتان للإنفاق ليلا ونهارا، وما أعظم ما يجري من إنفاق الله عز وجل. وليس إنفاق الله تعالى بما نحصل من الدراهم، كل ما بنا من نعمة فهو من الله، ذرات المطر من إنفاق الله علينا، ذرات المطر من إنفاق الله، حبات النبات من إنفاق الله ولا لا؟ إذن هذا يدل كما قالت اليهود عليهم لعائن الله، يد الله مغلولة، يدل على أن يد الله مغلولة كما قالت اليهود، لا والله، يدل على أن يدي الله عز وجل مبسوطتان بالعطاء والنعم التي لا تعد ولا تحصى. لكن إذا قالوا لماذا أعطى زيدا ولم يعطي عمرا؟ لأن الله تعالى له السلطان المطلق والحكمة البالغة. ولهذا قال ردا على شبهتهم ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء، فمن الناس من يعطيه كثيرا ومنهم من يعطيه قليلا ومنهم من يعطيه وسطا تبعا لما تقضي الحكمة، على أن هذا الذي أعطي قليلا هل هو محروم من فضل الله وعطائه من جهة أخرى ولا لا؟ أبدا، الله أعطاه صحة وعرس سمعا وبصرا وعقلا وغير ذلك من النعم التي لا تحصى. ولكن لطغيان اليهود وعدوان اليهود وأنهم والعياذ بالله لم ينزه الله عن صفات العيب قالوا يد الله المغلولة. ثم قال طيب انتهى الوقت في الآية هذه والتي قبلها إثبات إيش؟ اليدين لله ثنتين، يدين ثنتين. ولكن قد يقول قائل إن لله أكثر من يدين لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، فأيدينا هنا جمع، فلنأخذ بهذا الجمع، لأننا إذا أخذنا بالجمع أخذنا بالمثنى وزيادة، وإذا أخذنا بالمثنى أخذنا بالإفراد وزيادة، لأن أيضا فيه آيات فيها الإفراد، قل من بيده ملكوت كل شيء تبارك الذي بيده الملك وما أشبه. فما هو الجواب؟ فالجواب أن يقال أما اليد التي جاءت بالإفراد فإن المفرد المضاف يفيد العموم فيشمل كل ما ثبت لله من يد، كل ما ثبت لله من يد يدخل في المفرد المضاف، لأننا إذا قل... نعم، لأن الله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شف نعمة الله مفرد مضاف واحدة واحد. نعمة الله ما الذي أدراكم منها إنها تشمل كثيرا؟ لا تحصوها، لا تحصوها مع الواقع، لكن نفس الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا معناه هي واحدة ولا ألف ولا مليون ولا ملايين لا تحصى. طيب يد، يد الله، نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت، لا يمنع التعدد إذا ثبت. لماذا؟ لأن المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم. انتهينا الآن من المفرد. عند المثنى والجمع، المثنى والجمع نقول إن الله ليس له إلا يدين اثنتين كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. الكتاب لما خلقت بيدي، والمقام مقام تشريف، ولو كان الله خلقه بأكثر من يد نعم لذكره، لأنه كلما ازداد الصفة التي بها صنع الله هذا الشيء ازداد تعظيم هذا الشيء. طيب أيضا في سورة المائدة قال بل يداه مبسوطتان، فالرد على من قالوا يد الله بالإفراد، والمقام مقام يقتضي كثرة، كثرة النعم، وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر العطاء، فلو كان لله تعالى أكثر من ثنتين لقال لذكره الله، أليس كذلك؟ لأن العطاء باليد الواحدة باليدين أكمل وأكثر من الواحدة، وبالثلاث لو قدر كان أكثر، فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرها. أما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، ويقول عز وجل كلتا يديه يمين، ولم يذكر أكثر من اثنتين. نعم، ويقول صلى الله عليه وسلم، نعم ويقول أحسنتم، ويقول صلى الله عليه وسلم. وأجمع السلف رضي الله عنهم على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة، فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن الله تعالى يدين اثنتين. بقى عندنا الآن كيف نجمع بين هذا وبين الجمع ما عملت أيدينا أنعاما أيدينا، فنقول الجمع على أحد وجهين، فإما أن نقول بما ذهب إليه بعض العلماء من أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان كذا عبد الرحمن داود، أقل الجمع اثنان، وعليه فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين ولا لا؟ يعني لا يلزم، لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين، وحينئذ إذا قلنا أنها تدل على اثنتين تطابق التثنية واليداهم بصوتها ولا أشكال فيها، واضح؟ فإذا قلت ما دليل قول هؤلاء أن الجمع أقل اثنان، فالجواب استمع، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوبكما وهما هما المرأتان، يصح أقول هما المرأتان ما لم تقولن ثنتين ثلاثة ولا اثنتان؟ اثنتان. ان تتوبا اثنين ثنتان فقد صغت قلوبكم. وهذا جمع والمراد به قلبان فقط لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولا لامرأة. يعني لو قال إن الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين، المرأة يمكن كلها ثلاث قلوب، ها؟ نقول كيف الناقصة في عقلها كلها ثلاث قلوب والكامل قلبان؟ قلب واحد ما يمكن. طيب السمع. وقالوا أيضا اقرأ قول الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وبماذا تحجب الأم من السدس إلى الثلث، من الثلث إلى السدس؟ بأخوين ولا بثلاثة؟ بأخوين. إذن إخوة جمع والمراد به اثنان، المراد به اثنان كذا. طيب جماعة الصلاة كم تحصل؟ باثنين، تحصل باثنين. ولكن جمهور أهل اللغة يقولون إن أقل الجمع ثلاثة، وأن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل اثنان. ثلاثة، نعم ثلاثة. إذن نحتاج إلى الجمع، لما قلنا أقل الجمع ثلاثة نحتاج إلى الجمع بين قولي بأيدينا بيدي وقوله مما عملت أيدينا. فيقال إن المراد بهذا الجمع التعظيم، المراد به التعظيم، تعظيم هذه اليد، وليس المراد أن لله تعالى أكثر من اثنتين. ثم إن المراد باليد هنا المراد نفس الذات، الذات التي لها يد، لأنه يقال بما ظهر الفساد في البر والبحر، فقد قال الله تعالى، قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب وما كسبت ألسن الناس وأعين الناس وآذان الناس وأرجل الناس؟ ما يؤخذون عليه؟ ها؟ يؤخذون، لكن يعبر بمثل هذا التعبير عن الفاعل كل نفسه. ولهذا نقول إن الأنعام التي هي الإبل لم يخلق الله تعالى بيده، لم يخلق الله بيده. وفرق بين قوله مما عملت أيدينا وبين قوله لما خلقتم بيدي، فمما عملت أيدينا كأنه قال مما عملنا، ما عملنا، لأن المراد باليد ذات الله التي لها يد. هذا هو الجمع. ويدل لهذا أيضا أنه لما أضيفت إلى ناء الدالة على الجمع صار الأنسب أن إيش؟ أن تجمع، لأن ما أضيف إلى متعدد فالأفصح فيه الجمع، كما في قوله أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. وبهذه الوجوه يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع. فعرفتم الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل. ما هو؟ ها؟ لأن هذا مفرد مضاف فيعم أو يشمل كل ما ثبت الله من يد. بين التثنية والجمع من وجهين، أحدهما أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه والثلاثة فأكثر، بل المراد به التعظيم، كما قال الله تعالى إنا ونحن وقلنا وضربنا وما أشبه ذلك، وهو واحد، لكن أقول هذا للتعظيم. أو يقال إن أقل الجمع اثنان فلا يحصل هنا تعارف. وأما ما ذكره الأخ جمال من قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فالأيد هنا بمعنى القوة، فهي مصدر، مصدر آد يئيد بمعنى قوية. وليس المراد بالأيد صفة الله، ولهذا ما أضافها الله إلى نفسه، ما قال بأيدينا لأنها بأيدينا، بل قال بأيد أي بقوة، فهي مصدر آد يئيل. ونظير ذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فإن لعلماء السلف في قوله عن ساق قولا أو قولين، القول الأول أن المراد به الشدة، والقول الثاني أن المراد به ساق الله عز وجل. فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد قال إن حديث مع حديث أبي سعيد، من نظر إلى ظاهر الآية مع حديث أبي سعيد قال إن المراد بالساق هنا ساق الله، ومن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق الشدة. والمهم أن قوله بنيناها بأيد لم تضف إلى الله، حتى يقال إن من فسر الأيد بالقوة فقد حرف. والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يجب علينا اعتقاده أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له يدان، يدان اثنتان دل عليهما الكتاب والسنة. يذكر لنا الأخ لما خلقت سده، لما خلقت لما خلقت بيدي، لما

0: آدم اليد أفضل من صورة الثاني. وأيدي المخلوقين لا لا لا تشابه يد الله عز وجل من حيث النفخة.
1: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. بس هل يبسط يده؟ دليل.
2: أي نعم. صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال إن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات والأراضين إلى على إصبع إلى آخر.
1: بس هذا دليل أيضا.
2: نعم. التعليل أن الذي يفعل بهذا اليد غير الذي يفعل بيد فلا تشابه.
1: هذا تعليل بعد دليل. نعم. بعد دليل.
3: نعم.
1: نعم.
3: هذه
1: المماثلة نقص بالمخلوقين. التعليل هو أنه لا يمكن عقلا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. فإذا مثلنا الخالق بالمخلوق فهذا تنقص الخالق ولا لا؟ طيب. التعليل هو الدليل العقلي. كل تعليل سواء في الفقه أو في العقائد هو الدليل العقلي. ودي العقل. طيب إذا قال الممثل أنا لا أعقل يدا إلا مثل يد المخلوق لأن الله لا يخاطبنا إلا باللسان العربي فلا بد أن تكون يد الله مثل يد المخلوق. لا أقول مثل يد الآدمي، أقول مثل يد أي مخلوق. نعم شيبة.
4: نقول الله قال ليس كمثل شيء،
1: هذا يقول هو يقول لك ليس كمثله شيء فيما لم يرد أنه مثل، واليد ورد فلها مثل.
4: يد الله لا تشابه يد المخلوق.
1: يعني هل لك أن تقنعه بدليل حسي ما يمكن إنكاره؟
4: قوله
1: دليل حسي ما هو شرع.
4: أقول له إن يد المخلوق ناقصة.
1: إيه هذا عقلي. هذا عقلي.
4: نعم.
1: هذا عقلي. نعم.
4: أقول إن حتى
1: يد المخلوقين تختلف الإنسان لآخر المخلوق لآخر،
4: فإذا كانت تختلف
1: وهم مخلوقين
4: جميعا
1: فلماذا
4: لا تختلف يد المخلوق
1: عند
4: الخالق؟
1: صح. صحيح. نقول ليس كل يد تطلق يلزم أن تكون مماثل ليد أخرى. إذن نعم. قلنا أنت أعمى ما يمكن. إن قال نعم غير متماثلة خصم قامت عليه الحجة حسية. إذن صار الدليل على انتفاء المماثلة الشرعي مش بعد وعقلي وحسي الحمد لله. بناء على ذلك على ثبوت الدليل وانتفاء المانع يجب علينا إيش؟ أن إيمان بأنها يد حقيقية، وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. خالفهم قوم وقالوا، وهذا موجود في درس اليوم، خالفهم قوم وهم أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية ونحوهم، وقالوا لا يمكن أن نثبت لله يدا حقيقية، بل المراد باليد أمر معنوي لا أمر حقيقي. ما هو؟ قال المراد باليد القوة، أو المراد باليد النعمة، لأن اليد تطلق في اللغة العربية على النعمة وعلى القوة، تطلق على النعمة وعلى القوة. ففي الحديث الصحيح حديث النواس بن سمعان الطويل أن الله يوحي إلى عيسى أني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان لأحد بقتالهم، المعنى لا قوة لأحد بقتالهم وهم يأجوج ومأجوج. وأما اليد بمعنى النعمة فكثير، ومنه قول رسول قريش لأبي بكر لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني يد بمعنى نعمة. وقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد

0: تحدث أن المانوية تكذب. المانوية طائفة من فرقة من المجوس الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. فالمتنبي يقول إنك تعطي في الليل العطايا الكثيرة التي تدل على أن المانوية تكذب، لأن الليل ليلك يأتي بخير ولا بشر؟ بخير. فالمراد باليد النعمة وليس المراد باليد اليد الحقيقية. لماذا يا جماعة؟ قال لأنك لو أثبتت لله يدا حقيقية لازم من ذلك التجسيم، أن يكون الله تعالى جسما والأجسام متماثلة، وحينئذ تقع فيما نهى الله عنه، فلا تضربوا لله الأمثال. ونحن أسعد بالدليل منك أيها المثبت للحقيقة، نحن نقول سبحان من تنزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض. والأغراض تبي أحسن منها السجعة؟ نعم نعم. يقولون سبحان من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض، ما تلقى هذه السجعة لا في الكتاب ولا في السنة. طيب وش جوابنا على هذا؟ جوابنا على هذا من عدة وجوه. أولا أن تفسير اليد بالقوة أو النعمة مخالف لظاهر اللفظ، وما كان مخالفا لظاهر اللفظ فهو مردود إلا بدليل. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف. السلف كلهم مجمعون على أن المراد باليد اليد الحقيقية. انتبه لهذه النقطة. لو قال لك قائل جب لي كلمة واحدة عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي تقول إن المراد بيد الله اليد الحقيقية، أقول له ائت لي بكلمة واحدة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والأئمة من بعدهم تقول إن المراد باليد القوة والنعمة. ما يستطيع يجي. إذن فلو كان عندهم معنى يخالف ظاهر اللفظ لكانوا يقولون به، فلما لم يقولوا به علم أنهم أخذوا بظاهر اللفظ وأجمعوا عليه، وحينئذ لا يمكن، لأنه لا يمكنه أن يرد ما ادعيناه من الإجماع، لأنه لو قال لنا هذا القول كان ربما بعضنا ستوقف يقول الله أنا الحقيقة ما مر علي أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا قالوا إن المراد باليد اليد الحقيقية، ما وجد ذلك. نقول لا يحتاج أن تجد هذا، طالبهم هم بالدليل. دقيقة طالبهم هم بالدليل. وشوفي بأي شيء يقول هات لي دليل أنهم قالوا المراد باليد القوة والنعمة. فإذا لم يكن لديك دليل فإن إبقاء النص على ما هو عليه هو طريقتهم، ولو كانوا فسروه بخلاف الظاهر لنقل إلينا، لأنه عقيدة يجب الاعتناء بها ونقلها. واضح يا جماعة؟ طيب مخالف لإجماع السلف. ثالثا أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة أو القوة في مثل قوله لما خلقت بيدي، فيما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. وش وجه أنه يمتنع غاية الامتناع؟ لأنه يستلزم أن تكون النعمة اثنتين، يستلزم أن تكون نعمة الله اثنتين فقط ونعم الله لا تحصى، يستلزم أن القوة قوتان والقوة معنى واحد لا يتعدد، القوة معنى واحد لا يتعدد. فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد إيش؟ القوة والنعمة. هب أنه قد يمكن في قوله بل يداه مبسوطتان أن يراد بهما النعمة على تأويل، نعم، لكن لا يمكن أن يراد بقوله ما خلقت بيدي النعمة أبدا. أما القوة فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعا، في قوله بل يداه وفي قوله لما خلقت بيدي، لأن القوة لا تتكرر لا تتعدد، القوة لا تتعدد. واضح يا جماعة؟ الوجه الرابع أنه لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل على إبليس بل ولا على الحمير والكلاب، ولا لا؟ ليش؟ لأن كلهم خلقوا بقوة الله. ولو كان هذا، ولو كان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس، إذ أن إبليس سيقول على طول وأنا يا ربي خلقتني بقوتك فما فضله علي. واضح؟ الوجه الخامس أن يقال إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بالأصابع والقبض والبسط والكف، نعم، واليمين، وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف، لا توصف بهذه الأوصاف. فتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا المراد باليد القوة باطل من عدة أوجه، باطل من عدة أوجه. وقد سبق لنا القول العام في مثل هذه الأمور أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وما كان هذا سبيله فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره من غير أن نتعرض له. طيب، هنا قالوا، قالت اليهودية الله مغلولة، فقال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، ما وجه المناسبة باختلاف التعبيرين؟ نعم،
1: قالوا يد الله المغلولة،
0: نعم،
1: فعبروا باليد واحدة عن البخل، فقال الله بل يداه مبسوطتان.
0: هم لما أرادوا أن يصفوا الله بالبخل
1: أفرد
0: اليد، والله عز وجل لما أراد أن يبينك

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: ومن سمع بالدجال ينعى عنه، وهذا وإن كان في الدجال فهو سواء كان في صاحب دجل كبير أو صغير، هو عبارة عن دليل عام اجتنب الباطل يعرض عن من تولى عن ذكرنا، وهو عام يستدل بعمومه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الآية، جلس الصالح وجلس السوك حان يسكن في خلكير، إن مجالستهم ممرضة، ما لي غير ذلك. بعض الناس يقول نحن والله إننا نجادلهم يعني الرافضة نجادلهم، والله أنك أعمى، نجادلهم ماذا؟ معناها أنك سيكلفتونك ولا تدري إلا وأنت تجالس مثل مجالسة يعني جالس، وأنت يعطونك الشبهة بعد الشبهة بعد الشبهة. والمجالسة كذلك أيضا ما جالستهم إلا لرقة في دينك، ما جالستهم من أجل أنك أن تردهم إلى السنة، ما جالستهم إلا أنك تتقي أنهم ماذا تتمسح عندهم من أجل أن يظنوا أنك رجل مانع مرح واسع الصدر رحب الفؤاد ما إلى ذلك مما يدغدغون به عواطف الفرغ. في الشريعة للآجري فصل أو باب في الحذر من مناظرة أهل الأهواء، إنما يناظرهم مثل ابن عباس يناظرهم العلماء مثل، أما واحد كل واحد يناظر أهل الأهواء هذه عرضة للانحراف. الإمام مالك قول اذهب إلى شاك مثلك فإني على بصيرة من ديني أو نحو ذلك. أبو تميم أيوب بن أبي تميم يقول قال رجل أريد أن أكلمك كلمة من أهل البدع، قال ولا نصف كلمة، الآن الكلمة ما تنقسم لكن هكذا المبالغة. وهكذا ابن سيرين أراد مبتدع أن يقرأ عليه قرآنا فأبى، قال لا أملك قلبي، ربما يقرأ يعني يغتر بقراءته ويفتتن، وغير هذا من كلام العلماء. أما الذي ما درس العقيدة، الذي ما عرف طريقة السلف، يا أهل مسكين بعد الدنيا وما عرف طريقة السلف ما يبالي أين يكون. أهم شيء واحد يدغدغ عواطفه، وأهم شيء واحد يلين له الكلام، وأن واحد يرى منه يقول هذا ما شاء الله عليه، هذا رجل صالح. تتمة للكلمة أقول من أراد أن ينفع الله به فليقم دينه، تمسك بالسنة. التمسك بالسنة دين، تمسك بالكتاب والسنة، وإن قلنا السنة يشمل هذا وهذا، دين. وبقدر تدين الإنسان لربه ينفع الله به ويبارك في عمره ووقته وأهله وماله ودينه ودعوته، هذا أمر قديم وحديث مقروء وملحوظ. وأنه من نصر الله نصره الله، فلهذا ترون الذين لهم جدية في التمسك بالكتاب والسنة ونية صادقة في نفع نفسه والمسلمين هو الذي ينفع. يكون هناك في البلد من أقرانه وأمثاله أعداد وعشرات يذوبون كما يذوب الملح في الماء، ويتساقطون ويتقادعون بعد الدنيا، وهذا يثبته الله. والله هذا شيء يرى ويقرأ ويلمس ويحس من طريقة السلف القديمة والحديثة، أقصد على طريقة السلف على هذا سار، وعلى ذلك أدلته الكثيرة. الذي له نية صادقة إنما الأعمال بالنيات يسره الله عز وجل الخير وينفع به. أما نوايا الدنيا هي فاشلة، نوايا الدنيا من كانت هجرة لدنيا يصيبها فقد قال هجرته إلى ما هاجر إليه، ما لها شأن، هذا معناه إهمال لهجرته، عدم مبالاة بها، هابطة. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي معظمة منافعة مباركة. الذين نفع الله بهم من السلف من المتقدمين والمتأخرين هم النصحاء الصلحاء أهل العلم والعمل، علم والعمل أهل السنة، وأناس أذكياء وأناس دهاة وأناس عباقرة، يعني في ما نفع الله بهم الإسلام ولا حتى ربما كان لذكرهم شأن. إيش الفا إيش الشأن؟ ما هو السر في هذا؟ الدين، تمسك بدين الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أكبر نموذج في ذلك يعني انظر إلى الشيخ رحمة الله عليه، هو نفسه كان يقول فلان أذكى مني في الجامعة، كان فلان أذكى مني يسمي بعض الناس، وفلان كان كذا وفلان كان كذا، والله فلان هذا الذي سماه والله ما لدعوته شأن. السبب أنه خرج وذهب بعض الوظائف ودخل لك في الدولة، تارة في المؤتمر وتارة في الإخوان وتارة هنا، وتقلب لك تقلب تقلب حتى شاخ وكبرت سنه وما له شأن مسكين، ولا له ذكر ولا سمعة ولا إنتاج علمي، وأمثاله مئات وهم زملاء قرناء. وهذا الرجل الصالح الذي كان يحب العلم ويحب أهله ومتفرغ له وهكذا وجند نفسه لذلك، عنده غير على الدين، باعث إيماني، نفع الله به نفعا عظيما، وأمثاله كثير من قديم وحديث. فهذا شيء واضح محسوس ملموس، من أراد أن ينفع الله به فهذا باب النفع، ونسأل الله التوفيق. وتذكرنا فيما مضى ما يتعلق بالتلقي، أنهم كانوا يتلقون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بركة تلقي العلوم من أهلها، فإن التلقي فيه بركة. المتتلمذ على القراءة مجرد قراءة أو مجرد سماع مثلا من مسموعات حديثة أو كذا ما يحصل على بركة كما يحصل عليها المتلقي، ما يحصل على نفع. فالتلقي رسوخ بالذهن وتربية وتفهيم. التلقي من بركاته أيضا من بركاته الاستفهام، استفهام عند الإشكال. التلقي من بركاته المجالسة والتأثر بالجليس الصالح والذي يلقي عليك من الصالحين، تأثر به والاستفادة منه. فلهذا كان التلقي يكون ينبغي أن يكون عن أهله، إن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذوا دينكم. من بركات التلقي أن هذا طريقة السلف، بل هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه، فتلقاه عن جبريل، إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والصحفي غالبا تكون له أخطاء، الذي يتلقى ما يتلقى من الصحف أو من المنقولات تكون عنده أخطاء، ومع قدرة على ذلك هو يعتبر كسلا، مع القدرة على أنه

0: الكتب مما يضره. اللهم بارك الله فيكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، الكل بفضل الله يشعر أن هذه النعمة اختزاره في الله، هي نتيجة نعمة الأخوة في الله، التي هي نتيجة نعمة الإيمان المؤمن المكرميان المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. ومع هذا الشعور الحاجة ماسة إلى المحافظة الجادة على النعمة، فلا تجد نعمة إلا ولها حسائد ومكدرات ومنغصات وسعات شر في ذوات تلك النعمة. الشيطان وجنوده لا يرضون أن تبقى النعمة على المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل يادون دون كلل وملل في كثير من أحوالهم ماديا ومعنويا قوليا فعليا لزوالها عليهم. نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الأخوة. وبما أننا ولله الحمد نحب والله هذه النعمة ونبغض ضدها، نحب نعمة الأخوة الإسلام الحق ونبغض ضدها نعمة الفرقة والفتنة والتناثر والتقاطع والتدابر، فإنه قد يحصل من محب النعمة اجتهادات تسبب بينه القلق، أقوال اجتهادات. فاحذر وفقك الله أيها السني ما كان منقصا للنعمة مما أنت منه في سعة، كان من المنقصات لهذه النعمة القول في مسألة العذر بالجهل، القول في مسألة كفر تارك الصلاة، القول في مسائل جملة. منهم من يقول بقول ومنهم من يقول آخر، بل ربما تنازع القولان قول الجمهور، هؤلاء يقولون هذا قول الجمهور وهؤلاء يقولون هؤلاء هذا قول الجمهور. فما دام الأمر قد وجد فيه أدلة في القول بالعذر بالجهل بضوابطه الشرعية، فإنه لا ينبغي الحال هذا، لا ينبغي الحال هذا أن من قال إنه ما يعذر بجهله مع وجود كذا وجود كذا وجود كذا مما هو قد استبان وتبين ووضح، يقول هذا قول جيد. بأي حديث بعد الله يؤمنون أولا يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب ويتلى عليهم، قل كفى بالله بيني وبينك شهيدا عند الكتاب، لئلا يكون الله حجة بعد الرسل ما كنا عليهم حتى نبعث رسولا، وما كان ربكم حتى يبعث في أمها رسولا كعليهم آياتنا قد تبين الرسل من الغيب، وماذا بعد الحق إلى الضلال، فمن اتبع هداي فلا يضل عنه فلا يشكون الله ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن يشاركك الرسول بعد ما تبين له الهدى يتبع على سبيل المؤمنين ومن هنا تولى سبيل أنه مشات مصيره. ومن قال بأنه إن وجد من ينطبق عليه القول بالعذر بالجهل فهو معذور، هذه وجملتها أدلته سواء كان يعني ماذا في أوساط المسلمين لا يفهم ما يقولون كأن

0: الذي في أوساط العرب ما يزال منذرين حتى يتبين له بقول الله من بعد ما تبين له الهدى أو كان بعيدا ناعيا لما تقول حجة حجة الله وغير ذلك. فلا نتحجر أنه ما يوجد عذر بالجهل، وقد دلت أدلة على ذلك. ومن موانع التكفير قول الجهل، موانع التكفير الجهل ذكرها عن العلم ودونها في كتبه، وهكذا قول الآخر. هي مسألة يقرر جملة أهل العلم في ذلك أنها خلافية. لهذا أنا أوجه نصيحة لإخواني السامعين حفظهم الله سواء من هنا أو غير هنا، أن هذه المسألة لا تكون سبب مناكفات أقوال بينهم، مناكفات أقوال. من قال بالقول الآخر وذكر عليه ذكر أدلته الأمر في ذلك واسع، ومن قال بقول آخر في هذا المقول الآخر في هذا المسألة وذكر أدلته الأمر في ذلك واسع. أهم شيء أن يلازم الأدلة ويعلم أن المسألة قد سبقه إليها علماء واختلفوا. أنا أعتبره أن ما يسأل بالغمز واللمز في الآخر إذا اختلف مع أخيه في هذه المسألة ما حرص على الأخوة في جانب، ما حرص أيضا وكأنه مثلا يريد أن يقول بقول أنه لم يسبقه فيها أحد بل وقد سبقه. هذه نصيحتي في هذا الجانب الذي أخشى منه تنافر بعض طلاب العلم، ووجدت المسألة وحصل بينها وأشاد الناس بقول وأشاد بالآخر، لكن نصاب المسألة وضابطها أنها فيها اختلاف بين أهل العلم، اختلاف يعني مقبول من الطرفين، اختلاف سائر، ما هو اختلاف تضاد، لا سائر في مسألة كل يذكر أدلته وقال بهذا القول أو بهذا القول. قد انتشرت في هذه المسألة أيام يسأل عنها في كل محاضرة العذر بالجهل، والمسألة فيها يعني كلام منه ما هو مقتبس من يعني من قول مثلا من جانب ومن مقتبس من آخر، مما يقرره كثير من علمائنا رحمة الله عليهم كثير من الحديث نحو هذا. آمل إن شاء الله أن هذا المسألة أن هذا الباب يسد بين إخواننا حفظهم الله السامعين هنا أو غير هنا، هنا أو غير هنا، لسد ذريعة الخلاف الذي يسعنا مناقشته علميا ووقوفا عند الأدلة بما لا نختلف فيه. استقم كما أمرت، استجيب لله والرسول، أمثال ذلك. الأمر الآخر، هذه الأسابات سببت في إخواننا السلفيين قلقا، وكانت سبيل شماتة عند الشامتين الذين يتربصون بأدلة، والله المستعان. ثم إنها ليست سبيل تحرير علم، يأخذ الجوال وكركر فيه قليلا من شر كتب فيه كلام بدون تحرير، يكتب في الجوالات من هو محسوب على الدعوة وينقل فيها وعلى ظهر الدعوة، ويسبب قلقا وفرقة، وناس يتعصبون مع هذا وناس يتعصبون مع هذا. وكان يسعهم أنهم إذا اختلفوا في شيء ردوه إلى الله ورسول كما أمر الله عز وجل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم فيه ردوه إلى الله ورسول كنتم تؤمنون بالله وإلى الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. كان يسعهم أنهم في حال الخلاف يجتمعون عند من يرون عنده حل هذه القضية أو يأملون في ذلك، ثم يطرحون القضية عند أهل الحل والعقد في لحظة يهودي. أمر الله بالتحاكم بالمرء وزوجه، أمر الله بالتحاكم بالتحاكم في قضية جزاء الصيد، أمر الله بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، أدلة ذلك واضحة. أما النشر الذي نحن نراه بين إخوة وهذا ينشر وهذا ينشر وسأفضحك وسأفعل فيك وسأفعل لك وسأقول لك كذا عندك شيء بينه حتى ينصح، أدي النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله كتاب يرسل للمسلمين عامتين، بينه في موضعه في موطن الصلح أو موطن التحاكم إلى كتاب الله سنة رسوله عندما يطلب ذلك بدون هيصة. بدون ضجة، بدون واتساب، بدون إسماع قاسي وداني، ما نحتاج إلى هذا. هذا لا، هذا ضرره أكثر من فائدته. هذا يطلع عليه المحب والمرغب، هذا يعني ما في نتائج إيجابية في حل القضايا بين الأخ وأخي، وإنما فيه كلام يعني ماذا، هذا يفرض قولا يبرز عضلات، وهذا يفرض قولا يبرز عضلات، وهذا يزيد وينقص الكلام، وهذا يأخذ عليه وناقشه، ما في الداعي. أنتم إخوة على كتاب وسنة ومنهج سلف، قضاياكم محلولة في هذه المصادر، محلولة ليست مسألة عشوائية ولا همجية. فما دام الأمر كذلك لا تصلح فيها الفوضى، أليس كذلك يا إخوان؟ الفوضى في هذا غير صالحة، لا يصلح الناس، لا صلاة فوضى، لا صلاة له، ولا صلاة إلى جهالهم سالم. هذا يضرنا، يضر دعوتنا، يشوف بنا، حتى أن بعضهم يقول بالله، يقول بالله هذا منهج يركن إليه ويطمعن له، أنك تدخل في هذا مثلا، هذا في اليوم صديقه وقد عدوه بكلمتين حصلت بينه، لأنك طلعت من هذا. المتربصون كثير، الأعداء كثير، ونحن ما هو من أجل هذا المتربصون أعداءنا في هذا في غير، لكن هذا ما، هذه الطريقة عشوائية خاطئة، فيها يعني شيء من ما يزرع الأحقاد، فيها شيء مما يسر دائرة الخلاف، فيها شيء مما يعدد يسر تأجيجا يعديونه الشامتون، فيها شيء للهمجية في الدعوة، الفوضى في الدعوة. أطلب من إخواني السد أفواههم في هذه المسائل كتابة ونطقا وقولا، ثم بعد ذلك ما كان لهم من حق طالبوا به من بينه وبين هذا الخصام يحصل للأخضاء فيه، وماذا ذكره الله في كتابه، واختلفتم فيه من شيء هو الله، إن تنازعتم من شيء يقول الله ورسوله. فالمؤمن ليس معصوما، يختلف مع أخيه، ولكن ما قيمة المحاكم، وما قيمة الفصل، وما قيمة كذلك الصلح، وما قيمة كذا إلا لحل هذه القضايا بين المؤمنين أنفسهم، بين المؤمنين أنفسهم. فليس من الخطأ أن يختلف الأخ مع أخيه إذا ارتضى ذلك، إذا كان مرتضى ذلك. من يكون، من يكون إنسان ألد ألدود خصمة في زوج الحياة طيب، ما هناك إشكال، لكن إشكال أن تؤجج القضايا محسوبة على الدعوة، محسوبة على الخير، هذا غلط. حتى وإن كان هناك من هو يخالفنا مثلا خلافا تضاديا، فإنه لا نشغل به، بل نرد على الطريق ردا علميا، إقامة لدين الله، نصيحة للمؤمنين، الدين النصيحة، وما إلى ذلك، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، بحيث لا نشغل، بحيث لا نفوت الفرصة، بحيث أيضا أن يشعر هو وغيره أن يريد له خيرا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنها غير على الدين، حب لله عز وجل، حب لكتابه ونصح. ومن هذا الباب، وقد قلنا لبعضهم، قلنا أنتم لا شك أنكم ما أنتم آخر من وقف ضد الدعوة السلفية ولا أولها، فمنذ قامت الدعوة السلفية ولا فمنذها كبر في زمن الشيخ رحمة الله عليه وبعدها، وقفوا الناس وتعبوا راحوا بعد ما أذن شغلهم راحوا، وقف بعدهم الناس وتعبوا راحوا بعد شغالهم مع ظروف والدعوة سائرة، منهم من سار وبقي له قليل من الدعوة هكذا، ومنهم من ما لم تبقى له دعوة البتة، بقي له شيء من الدعوة على أجريها وأجريها وما فيها من خير، ومنهم من لم تبقى له دعوة البتة طاحت، وهكذا ما تزال واحدة بعد واحدة كنظام انقطع سلكه ضد الخير وأهله، كل ما فترت واحدة قامت أخرى، كما في حديث يعني حديث عبد الله بن عامر الفتى. وأنتم خذوا دوركم وستتعبون كما تعب غيركم، والله سبحانه وتعالى حافظ دينه، ولا تزال طائفة الحق طاهرين لا يضرهم من خير ولا خذ لهم، ونحن لا أنه يأخذ هذا دوره وراح، وتعب وراح، وفتن ربما شغل بالدنيا ويأتي الآخر. وهذا نحن نعتبر في حق السلف الحق أنه يتمحيص من الله، لا محيص يهذبه، محيص يهذبه ويبتليه نبتليه كما قال الله على أتانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكرنا خلق الإنسان نطفة أمشاج نبتليه ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي يثبت أم لا يثبت وليمحص الله الذين آمنوا حق الكافرين يبتليه يبلوكم أيكم أحسن عملا لا بد من البلوى وبلوى الإنسان في طاعة الله مزيد أمور له ولا يبتلى في طاعة الله إلا خلص يبتلى على قل دينه فأنت وطن نفسك أنا كنت ابتلى لكن مع هذه البلوى لا تعتبرها الأخيرة واحدة بعد واحدة بعد واحدة قابلها كلها بتقوى الله قابلها كلها بالدعاء قابلها بالضرائع الله سبحانه يدفعها والله أننا نرى دفاع الله عن الدعوة السلفية والله ونرى إجابة دعوة الصالحين في دفع البلاء عنها ونرى أنه كل ما أصابها ضر كشف بفضل الله سبحانه وتعالى كل ما أصابها ضر كشف وهذا يدل أن الله يدافع كما أخبر الله يدافع عن الذين آمنوا لهذا أردت التنبيه فقط إياك أعلي واسمعي يا جاره للسامعين والحاضرين فيما يتعلق بالخلاف في مسألة عذر الجهل الجهل المسألة خلافية اقبلوا وفقكم الله حفظكم الله على السنة اقبلوا أحبتي على الخير وحرر ما تراه ويحفظه كتابة خطابة دعوة كيف ما تريد في المسألة بعدلتها وأخوك حرر ما يريد في المسألة بعدلتها ولنا في ذلك أقوال العلماء والجانب الآخر الواتساب هذه بينك وبين أخيك شيء اطرح يا أخي قضيتك على من تحتل القضية عنده ما تحتاج إلى نشر فيها وأن توصلها إلى الشرق والغرب وأوروبا وآسيا ودول العالم وهي القضية بينك وبين الإدارة بل بعضهم يكون في حلقة أنا أعرف مرة كنت في مقهى قريش أدرس وهم جالسون في الحلقة وواحد يرد على واحد هم هذا على هذا بجانب وهذا في جدار وهذا بجانب جدار ما بينهم لخطوات وما خرجوا إلا القضية قد بلغت أقصاها أقصى الدنيا ما كان بحاجة والله إلى هذا وإلى الآن أقول ما أنتم بحاجة إلى هذا حفظكم الله هذا عبث هذا عبث يضر أسأل الله عز وجل أن يدفع عن الفتن ما ظهر منها وما بطن وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول أولي الأمر من الله علمه الذين يستنبطونه منهم تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ما علمنا في دعوتنا من يقيم الحق من يقول لله بحجة ويتجرد للحق والله ما علمنا في دعوتنا من يريد الله ورسوله دار الآخرة ما يهمه قريب أو بعيد يريد إنصاف ما علمنا من في دعوتنا أهل العقل الذين وصفوا في هذه الآية حتى نحتاج إلى أن يحلها بيننا أعداؤنا من صوفية ورافضة حزبيين وشتى وكفار ومشركون ومنافقون وكلما الذي مثلا يفرحه أن تشاك أو تحم حمى صار بحمى أو شوكة فضلا من أنه يفرح أنك تختلف مع أخيك في أشياء أنت غدنت معه في حال ومثل لو خلص احتمل أنه تذكرية طيب ما كان لها دائما أصلها وإن تكن من أصلها تصح فترك تطوير الحساب ربحه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقله عنه تلميذه ابن القيم كما في المستدرك على مجموع الفتاوى مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الأول صفحة 169 جمعه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ولد صاحب المجموع الولد الذي جمع مجموع الفتاوى هو جمع مع أبيه أيضا في ذاك تلك الفتاوى يعني كان أعان أباه وجمع مع أبيه فيما يذكره في هذا ثم استدرك عليهم ما بقي من فتاوى شيخ الإسلام بعضها من كلام ابن القيم قال شيخنا في هذا 5 مجلدات
2: بسم الله الرحمن الرحيم أصول التفسير وقال شيخنا قول أحمد في الرجوع إلى قول التابعين عام في التفسير وغيره وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى قال والصحيح في الآية لا يمسه إلا المطهرون أن المراد به الصحف، أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة، منها أنه وصفه بأنه مكنون، والمكنون هو المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة. ومنها أنه قال لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، ولو أراد المتوضئين لقال المتطهرين، فالملائكة مطهرون والمؤمنون متطهرون. ومنها أن هذا إخبار، ولو كان نهيا لقال لا يمسه لا يمسسه بالجزم، والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى. ومنها
1: فهمتم أن هذا إخبار، أن الله أخبر أن هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون، لو كان نهيا عن مس المثل قال لا يمسسه يكون نهيا، لكن لا هنا لام الخبرية نافية ليست ناهية، اللام نافية ليست ناهية.
2: ومنها أن هذا رد على من قال إن الشيطان جاء بهذا القرآن، فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه، كما قال تعالى في آية الشعراء وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة. ومنها أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال مالك في موطئه أحسن ما سمعت في تفسير قوله لا يمسه إلا المطهرون أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. ومنها أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفار، وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي، وهو حكم مس المحدث المصحف
1: المحدث
2: وهو حكم مس المحدث المصحف. ومنها أن لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة، إذ من المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقا أو باطلا، بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه الشيطان ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية.
1: القسم فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون. يقول لو كان هذا المقصود به ما كان لهذا القسم كبير فائدة، لأن هذا شيء واضح.
2: قال بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله لا يصل إليه الشيطان ولا ينال منه ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية، فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك.
1: ثم أيضا هذا القسم كله فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، يعني وقد علم الله عز وجل أنه قد يمسه من الناس، قد علم يمسه من الناس من ليس بطاهر من الكفار ونهى عن السفر بالمصحف إلى أرض الكتاب، فهل يكون القسم على أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون؟ يعني هذا القسم كله أن القرآن لا يمسه إلا إنسان ما هو إلا إنسان متوضي، هل يناسب أن يكون هذا القسم أن القرآن لا يمسه إلا متوضي؟ هذا على سياق الإخبار لا على سياق الإنشاء.
2: قال: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله، فهذه الصحف أولى ألا يمسها إلا طاهر.
1: تقريره الأول هو الصواب، واضح أنه القسم ليس على شيء إنشاء، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا ما هو مكنون، هذا واضح عند الناس تروح على الأدراج. لا يمسه إلى المطهرون، القسم على أن هذا الكتاب الذي في الكتاب المكنون لا يمسه إلى الملائكة، الرد على المشركين. أما لو كان المقصود هذا القسم كله على أن المصحف لا تمسه إلا من كان طاهرا، فهذا قسم على إخبار ليس قسم على إنشاء، وإلا لكان أمرا كافيا، كان أمرا كافيا أو نهيا كافيا على. فكم في القرآن من مناهي: لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا كذا، بدون أن يقسم عليهم يقول لهم: أقسموا عليكم أن لا تفعلوا إلا كذا. رب العالمين، يعني عند التأمل والتفقه في الآية يتضح المعنى أكثر. نعم، فليس في الآية دلالة على تحريم مس من ليس بمتوضئ للمصحف. إن المسلم لا ينجس، طاهر ولا ما هو طاهر؟ إذا كان لا ينجس فهو طاهر، فإذا منعه من أن يمس المصحف هكذا ويفتح فيه ويقرأ في المصحف وهو طاهر، نقول لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون المتوضئون، ما في دليل لهذا. نعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان زيد رضي الله عنه حين جمع المصاحف على كل حال منذ أن يبدأ في العمل إلى أن ينتهي هو على وضوء؟ انظر، والذين يجمعون المصاحف جمعوا يعني في زمن عثمان وغير ذلك، المسلم لا ينجس.
2: يقول السائل:
1: مع التنبيه أنه إذا كان أنه أفضل أن يقرأ الإنسان إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فسواء في ذكر، في قراءة قرآن معك مصحف أو بغير مصحف، الأفضل أن تكون على طهارة للحديث المذكور، هذا الأفضل. لكن الآية فيها نهي عن المس، أنه لا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت غير متوضي، سواء كان الحائض أو الجنب أو بل حتى الرجل يعني ماذا غير جنوب ولا ما يمسه إلا أن يكون متوضئا، هذا فيه نظر، هذا القول الذي عانينا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: نريد منكم نصيحة عامة للمسلمين في حال حدوث مثل هذه الزلازل والابتلاءات، وهل الذي يموت بالهدم في الزلازل يكون شهيدا؟
1: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لا شك أنها ما تحصل نكبات إلا بذنب، ولا ترتفع إلا بتوبة. أخبر الله عز وجل عن قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كل ما يحصل من المصائب بسبب الذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سواء كان بمثل هذه الزلازل أو بغيرها. ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فما دمرت تلك القرى التي قص الله علينا في كتابه إلا بسبب الذنوب، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما زالت النعمة عن كثير من تلك الأمم إلا بالذنوب. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ومزقهم الله، جعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فعلى المسلمين أن يعلموا هذا يقينا، وأن الله سبحانه وتعالى إن أعز إنسانا أعزه بطاعته، وإن أهان إنسانا أهانه بمعصيته. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. لولا أن الله عز وجل له حكمة في تأخير العباد إلى يوم القيامة ما ترك على ظهرها من دابة. قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فالذي كسبت أيدي الناس من المعاصي كثير، تمادى بنو آدم تمادوا في معصية الله إلا من رحم الله، أسرفوا كثيرا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والله غيور، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالواجب على المسلم أن يحذر نقمة الله عليه. قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فلولا رأفته سبحانه لهلك الإنسان. كان ما يحصل مما تراه من العقوبات قليل من كثير، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، وإننا نشهد الله أنه قد كثر الخبث لولا لطف الله سبحانه وتعالى. ألا ترون زواج الرجل بالرجل؟ ألا ترون فشو الزنا؟ ألا ترون فشو الربا؟ ألا ترون فشو القتل بغير حق؟ ألا ترون فشو العقائد الفاسدة والشرك بالله سبحانه وتعالى؟ ألا ترون فشو ترك الصلاة؟ ألا ترون فشو مسارعة في الباطل وأهله والإعراض عن الإسلام ودين الإسلام في كثير من الأمور؟ ألا ترون تعطيل كثير من الحدود التي أمر الله عز وجل وجعلها بين العباد رحمة بهم؟ ألا ترون المجاهرة، المجاهرة بالمعاصي، مجاهرة كل أمتي معافى إلى المجاهرين؟ ألا ترون أيضا عدم المبالاة بالآيات، كل ما جاءت آية صوروها عبارة عن حادثة فلكية وحادثة الخسوف والكسوف، حوادث فلكية والزلازل في بعض الأماكن، يحصل زلزلة فيضحكون الأولاد لكثرة الزلازل في البلاد، فربما لا يمر أسبوع إلا وحصلت زلزلة خفيفة أو ثقيلة زلازل. عمر بن الخطاب حصلت زلزلة في زمنه، خطب الناس قال: أحدثتم والله لئن حصلت زلزلة أخرى لأخرجن من بين أظهركم، يعني ما هذا إلا بسبب ذنب. والله سبحانه وتعالى قد أبان أن الذنوب لها عواقب عاجلة وآجلة. الحاصل أننا بحاجة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبحاجة إلى الاعتصام به، واعتصموا بالله هو مولاكم، فوالله جاء الموت، يعني سواء بزلزلة أو بغيرها، والإنسان على استقامة أنه في خير، وإن مات بالهدم مات على شهادة وهو على استقامة، فالهدم شهادة، شهادة لذوي الاستقامة ولذوي الخير والصلاح. أما الكافر والفاجر لا يكون شهيدا، فقد ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم أناسا قالوا: فلان شهيد وفلان شهيد. لما ذكر واحدا قال: كلا إنه في النار، يعني ما هو شهيد، الشهيد معناه محكوم له بخاتمة حسنة وبالجنة، إنه في النار، في ماذا؟ يعني شملة غلها. دل هذا على أنه لا يقال شهيد لكل من مات على غير استقامة، بأي وسيلة مات على غير استقامة لا يصف الشهادة. الشهيد الذي أراد الله شهادة المسلم الذي يختم الله عز وجل له بحسنى بشهادة، سواء شهادة في حكم الدنيا والآخرة أو شهادة في حكم الآخرة، كما هو شأن الغريق والشهيد صاحب الهدم، مثل الغريق وصاحب الهدم وما إلى ذلك، جملة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن توفاه الله سبحانه وتعالى التوحيد والسنة فهو على خاتمة حسنة على أي حال. ونسأل الله عز وجل حسن الختام، يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الكفار يعملون بنايات يقولون ضد الهزات، ضد الزلازل، أنتم تعملون بنايات ضد قوة رب العالمين؟ جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. الله قد جعل قوم لوط لما عصوا الله عز وجل تلك الجريمة التي كثير من الناس الآن جاهر بها، جعل عاليها سافلها، يعني بدلا من أن تكون البيوت من أعلى رجعت التراب من أعلى، ما إذا بها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كأن لم تكن ديار قوم لوط. فخسفنا، ها قارون قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعني تعجبه حلة رجل رأسك أخ، بينما إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فكم حالات تحصل للناس، والواجب الاتعاظ، ولكن كما قال الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ما زلت أفكر في عواقب المفسدين واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال الله عز وجل لأصحاب السبت أيضا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إنه إذا بلغ الإنسان النصيحة والموعظة فقابل ذلك التذكير والوعظ بالإعراض وعدم المبالاة كان بذلك متعرضا لعقاب الله. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أصحاب السبت ما هلكوا عن جهالة هلكوا عن إعراض وأنجى الله عز وجل الذين ينهون عن السوء. وها أنتم ترون كثرة النصائح والمواعظ بالحذر والبعد عن معصية الله سبحانه ومعاصي الله سبحانه وتعالى وترون التمادي فصار هذا التمادي إعراضا وعدم مبالاة بل ربما المتكلم بحدود الله كما قال في حديث النعمان مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة كان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فقال الذين كان الذين من أسفل إذا مروا على إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم قالوا لو خرقنا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. يدل هذا على أن البلاء قد يعم وأن السفينة قد تغرق بالجميع. أن أهلكوا فينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. وقال عليه الصلاة والسلام يازوا جيش الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء يخسفوا بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فالذين هم أصحاب إنكار منكر ناجون إن شاء الله لا يعني أنهم ما قد يموتون لكن ناجون عند الله وقد ينجيهم في الدنيا والآخرة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وأولئك من قال لهم اتقوا الله قالوا هذا أعطوه لقب نبزوه بنبز أعطوه اللقب يعطونه لقب يشوهونه به إما أنه متطرف أو أنه كذلك أيضا عنده تشدد أو عندها يعطونه لقب يلصقونه فيه عند دهماء الناس وأغمارهم وحمقائهم. إذا قالوا إذا قال قال الله قالوا هذا إنما كان من كذا وذلك للصد عن سبيل الله. وربنا يقول وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ويقول من أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يفسدون. فأصحاب السبت نجى الله عز وجل المنكرين المنكر وأهلك المتمادين المنكر ومسخهم قردة خاسئين. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين تجد في التفسير كلام العلم يقول والله كانوا قردة تعاوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، هكذا يمسخه على وجه الأرض، هكذا يهلكه على وجه الأرض ويخزيه على وجه الأرض قبل الآخرة. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، سواء في الدنيا أو في الآخرة. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. وقال أيضا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو لم يتفكر الناس إلا في هذه النعم، لو غار معهم هلكوا. الله أرسل على قوم فرعون بعض المخلوقات الصغيرة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال في الآية الأخرى أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. الله جعل البحر يبلع فرعون وقومه، يبلعه. أن رب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. قربهم وهم يرونهم من أجل أن يقولوا هم شوحنا بعدهم، أزلفهم إليهم. فمضى موسى ومن معه وغرق فرعون ومن معه. هذا من رحمة الله بالمؤمنين وإهلاكه للكافرين. ألا فاتقوا الله، فواجب على المسلم أن يتقوا الله. وكلمة اتق الله كلمة عظيمة، اجعل بينك وبين الله وقايا من عذابه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. عظموا الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الكون كله قبضته السماوات، قال الله سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله المستعان، صلى الله العافية. والله أنها آية، ألوف ألوف من الناس يعني ما يعتبرون في زلزلة واحدة، ألوف من الناس يعني تهلك مواشيهم وطيورهم، وهكذا أيضا يعني يشتد عليهم البرد حتى لا يجدون يعني ما يقيهم منه، ويحاربهم الله عز وجل بشتى من عدة محاربات لله سبحانه وتعالى، سواء بالثلوج، سواء كذلك أيضا بالأمراض التي تفتك بهم بسبب الإباحية التي هم فيها ويصدروا للمسلمين، سواء كذلك أيضا بالقلق النفسي، تجد الانتحار في أوساطهم ربما على مستوى اليوم والليلة، على مستوى اليوم والليلة. ولو تابعت نسبة الانتحار تراها مرتفعة جدا فيهم بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى، ويأتي بنفسه وبأهله وبولده وهم يشيعونه ويبكون عليه ويدعونه إلى أن يمد يده للطبيب يعطيه تلك الإبرة فيموت في غمضة بصر. الآن طريقة الانتحار سهلة. هذا نذكره أنه يا عباد الله ما يجوز لنا المتابعة لهم، أناس إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ما يجوز والله أن ترضى لنفسك بهذه المهانة والذلة والحقارة إلى أن تتابع أناسا وصفهم الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل.
3: في لباسهم، في أقوالهم وأفعالهم، في اعتقادهم، في سائر شؤونهم. الله كرمنا. قال الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قالوا العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من المسارعة فيهم والهرول وراءهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ترى القوم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. الآن هذا هو المسيطر على كثير من الناس، المسارعة فيهم، إلا من رحم الله. بل هذا هو الذكي، بل هذا الذي يبغى المسؤولية الكبيرة ويبغى السلطة المهيمنة ويبغى أن يكون هو الذي يدخل في العلمانية، هو الذي يدخل في الديمقراطية، هو الذي يدخل في الرأسمالية، هو الذي يدخل في الليبرالية، هو الذي يدخل في الماسونية. هذا يجرون وراءها جريا من أجل أن يمكنوا. كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فإن تمادى المسلمون في هذا فإنهم والله يعرضون أنفسهم إلى ضرر بعيد، ضرر بعيد في دينهم ودنياهم ومجتمعاتهم وأخلاقهم واقتصادهم وحياتهم وأمنهم وأوقاتهم ورجالهم ونسائهم وصحتهم وفي كل شيء. إن الله إذا حارب عبدا أهلكه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي الصحيحين: دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الله ما أرسل الرسل عبثا، أرسلهم قدوة للأمم، أسوة يخرجونهم من الظلمات إلى النور بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهدي الله. فمن جانب طريق الأنبياء هلك، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شريعته مهيمنة على سائر الشرائع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم مرة
1: اليوم
0: أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى توفاه الله، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن يسر لنا زيارتكم واللقاء بهذه الوجوه النيرة في هذه القلعة الشامخة وفي هذا الصرح المبارك، وزيارة شيخه والقائم عليه الشيخ رشاد حفظه الله، ودفع عنا وعنه كل سوء ومكروه، وبارك فيه وفي جهوده، وبارك في إخوانه الذين يناصرونه ويؤازرونه ويعاونونه، فجزاكم الله خيرا على ما تقومون به وعلى ما أنتم فيه وعليه من تعلم العلم ونشره وبثه، وما تقومون به من الدفاع والنفاح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن العباد والبلاد. هذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى لكم جميعا، وعلى رأسكم شيخنا حفظه الله ورعاه.
أيها الإخوة الكرام، الزيارات المتبادلة بين أهل السنة زيارات مباركة قائمة على النصح وعلى تجسيد مبدأ الأخوة وتقوية دعائمها. وكلكم تعلمون ما في الزيارة من الأجور وما فيها من الثواب العظيم، من ذلك ما رواه الإمام الطبراني في الأوسط وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي: في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في مصر، أي في أي بلد من البلدان، والرجل يزور أخاه في مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. الزيارة عبادة عظيمة وقربة جليلة لمن حققها وقام بها وأخلص نيته فيها لله، نال كرامة عظيمة ألا وهي محبة الله سبحانه وتعالى له، كما في الموطأ من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين في. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ذهب رجل ليزور أخا له في الله، فأرصد الله على مدرجته ملك، أي على طريقه، فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: إلى هذه القرية لأزور أخلي في الله. قال: فإني رسول الله إليك. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، سوى أنني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. وروى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخله في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك. صرت من الطيبين الذين قبلهم الله عز وجل، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. أنطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أحاديث فضل التزاور في الله كثيرة، وربما تكررت مرارا على مسامعكم، ولكن هذا من باب التذكير. أيها الإخوة الكرام، هذه المجالس التي أنتم فيها كما سمعتم من الشيخ حفظه الله
أنها نعمة. إي والله أنها نعمة في هذا العصر وفي هذا الزمن من أعظم النعم. هذه مأوى، هذا ملاذ ومعاذ يعود الناس به ويلوذ الناس به ويأوون إليه، إلى حلق العلم وإلى مجالس الذكر وإلى هذه الدور التي يتمتع من فيها بتلاوة القرآن وبسماعه وبتعلم أحكامه وتعلم ما يتعلق به. يتمتع من فيها بالبروك على الركب بين يدي أهل العلم وبين يدي الناصحين. هذه نعمة، يجب على من وفق إلى ذلك أن يكثر من شكر الله سبحانه وتعالى. غيرك محروم. يتمنى مثل هذا المجلس. كيف كنا قديما وكيف نحن الآن؟ كيف كانت هذه المجالس وهذه المحاضرات في كل أصقاع اليمن؟ ثم انحسرت وانحصرت في هذه البلاد المباركة وهذه البلاد الطيبة، وحرمها من حرمها من كان هناك. ولكن بقاء هذا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، بقاؤه نفع للناس جميعا. ولكن الذي يجب علينا جميعا تجاه هذا أن نكثر من شكر الله عز وجل عليه، وأن نحرص على الحفاظ عليه، وأن نحرص على الحفاظ عليه، ولا يؤتى من قبلنا. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدنى الشمس من الخلق يوم القيامة على رؤوسهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: والله ما أدري ما يقصد بالميل، الذي تكتحل به العين أم الذي تقاس به الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فيكون الناس في العرق بحسب أعمالهم، فمنهم من يبلغه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة فيذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. في هذين الحديثين بيان من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموقف من مواقف القيامة وموقف من مواقف العرصات. تدنى الشمس على مقربة من رؤوس الخلق ورؤوسهم حاسرة وأجسادهم عارية وأرجلهم حافية، ليس هناك جدار أو شجر أو حجر أو شيء يستظلون به من شدة حرارة الشمس.
يشتد عليهم الحر فيشتد عليهم العطش، وينزل منهم العرق بهذه الكتل الهائلة، يغرقون في العرق بحسب أعمالهم من شدة الهموم والغموم والكروب التي تنزل عليهم في تلكم اللحظات، يبلغ بهم الحال إلى ما سمعتم. كلامنا ليس عن أهوال القيامة، وإلا فأهوالها كثيرة ومهولة وعظيمة، موصوفة في كلام الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كلامنا سيكون عن صنف من الأصناف. هذا الصنف سينجو من هذا الكرب، يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن ينجيه من هذا الحر الشديد وهذا الكرب العظيم، فيأتي به إلى ظل يظله به. الناس في هذه الشدائد، الذي يحب الانصراف ينصرف بدون إذن مسموح، فيكرم هذا الصنف بهذه الكرامة العظيمة. الناس يعانون من شدة الهول ومن شدة الفزع ومن شدة الخوف ومن شدة العرق ومن شدة الهم والغم، وأولئك يستثنون، فيظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. معنا في هذا الحديث وشاب نشأ في عبادة الله. الذين يضلون يوم القيامة ليس هؤلاء السبعة فقط، فهناك أدلة أخرى ذكر فيها أصناف من الناس سيظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن جملتهم هؤلاء السبعة الذين سنتطرق لواحد منهم، وهو الشاب الذي نشأ في عبادة الله منذ نعومة أظفاره وهو يتربى أو تربى على الخير وتربى على الصلاح وتربى على الطاعة وتربى على السنة وتربى على الحق، تربى على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، تربى على بر الوالدين، تربى على المحافظة على النوافل، تربى على المحافظة على تلاوة القرآن وحفظه والعمل به، تربى على المحافظة على الأذكار، تربى على صلة الأرحام،
تربى على الغيرة على الدين، تربى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تربى على الإحسان إلى الجيران، تربى على احترام الكبير وتوقيره، تربى على رحمة الصغير والرفق به، تربى على العبادة أيا كانت. شاب نشأ في عبادة الله، هذا الشاب أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة بأن يظله الله سبحانه، تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، لنعلم جميعا أهمية هذا العمر من السن، أو هذا السن من العمر، فترة الشباب. الشباب هم ثروة هذه الأمة، ليس ثروتها لا بذهب ولا بالفضة ولا بالمعادن ولا بالبترول ولا بالنفط ولا بغيره، ثروة هذه الأمة هي الإنسان، وبالأخص هو الشاب. الشاب هو صاحب القوة، صاحب النشاط، صاحب الفتوة. لذلك أعداؤنا لم يكرسوا جهودهم في إفساد كبار السن أو الصغار الذين في الأعمار المبكرة، إنما وجهوا سهامهم وكرسوا جهودهم في إغواء الشباب وفي إفساد الشباب، ذكورا كانوا أم إناثا، لأن بفساد الشباب يتحقق بذلك ضرر وخطر عظيم على الأمة، وبصلاح الشباب يتحقق الظفر والنصر والعز والمجد لهذه الأمة. ولذلك جهل كثير من شباب المسلمين عظمة هذه الفترة من أعمارهم، فانجرفوا وراء المغريات، وانجرفوا وراء الشهوات، وانجرفوا وراء الأساليب التي قد رسمها وخطها لهم الأعداء من اليهود والنصارى والرافضة ومن تعاون معهم. ولذلك لما حرص أهل السنة على الحفاظ على شبابهم، وعلى تعليمهم وعلى الحرص على صلاحهم، لما حرص أهل السنة على إعمار هذه البيوت وهذه الدور يجمعون فيها الشباب من كل حدب وصوب، يتعلمون دين الله ويتعلمون ما أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صارت هذه الثلة في أوساط المجتمع سدا منيئا ودرعا واقيا للأمة بما يقومون به من العلم والتعليم. أيها الإخوة الكرام، لا تحتقروا ما أنتم فيه من هذا العمل الجبار، القطون والجلوس في هذه الدور وفي هذه المساجد هي الرجولة، هي العمل مع الله، كما سمعتم في قراءة الإمام بارك الله فيه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. سماهم الله عز وجل رجال بما يقومون به من العمل، وإن ازدراهم غيرهم وإن سخر منهم غيرهم فهم رجال
بنص كلام الله، بنص كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيها الإخوة الكرام، شاب نشأ في عبادة الله، ترعرع وتربى وجاهد نفسه. نعم، إن الشباب في أيامنا، إن الشباب في أيامنا بما يعرض عليه من المغريات والشهوات في جهاد وفي كفاح وفي نفاح حتى لا يقع في مصائد العدو يجاهد نفسه على ذلك. ومن أعظم الأمور ومن أعظم الوسائل والأسباب التي يحفظ بها الشاب استقامته ودينه هو تعلم العلم بين يدي هؤلاء العلماء وبين يدي هؤلاء المشايخ الناصحين المجاهدين في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، فترة الشباب هي نعمة وفرصة، إذا ضيعها الشاب ندم عليها. إذا تعديت مرحلة الشباب ولم تحرص فيها على العمل ستندم على أيامك وستندم على شبابك ولا تحين تمندم. روى الإمام الحاكم في المستدرك وصححه العلامة الألباني والوادعي عليهما رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، خمس معك وخمس ستأتيك ضدها. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. ما أحوجنا أن نجعل هذه الغنائم الخمس التي قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنموها، أن نجعلها دائما نصب أعيننا، كلها نحتاجها، الحياة قبل الموت. ولكنه خص الشباب، مع أن الشباب من جملة العمر ومن جملة الحياة، لأن الشباب وقت القوة الذي فيه تستطيع أن تكثر من العمل، من الصلاة، من النوافل، من الصيام، من الجهاد، من طلب العلم والصبر عليه، هو وقت الشباب. وقت الشباب هو وقت التحمل، هو وقت النشاط، هو وقت القوة. لذلك إذا نظرت في أحوال أنبياء الله وجدت أنهم شباب. قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وإذا نظرت إلى موسى عليه السلام قال الله فيه: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال في يوسف: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال في الصالحين الفتية أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هكذا. وإذا نظرت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم متى بعث ومتى حمل، في أفضل أيام شبابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسيأتي معنا بعد ذلك أمثلة على ذلك. إذن فترة الشباب غنيمة،
أكثر من في المجلس هؤلاء شباب. الأمة تنظر إليكم، انظروا يا أيها يا معشر الشباب، انظروا يا معشر الشباب إلى غيركم من شباب المسلمين، أين هم اليوم وأين هم الآن؟ الكثير منهم في ضياع إلا من رحم الله، الكثير منهم في غفلة، الكثير منهم في سبات، الكثير منهم في هيام لا يدري إلى أين يتجه ولا يدري إلى أين يصير، لا يفكر في هذا الدين ولا يفكر في نصرته، ولم يفكر أن هذا الدين أمانة في عنقه سيسأل عنه بين يدي الله. ماذا قدم لهذا الدين في وقت قوته وفي وقت شبابه؟ غافل عن حاله مع دينه، ضعيف في الاستقامة، ضعيف في المراقبة، نسأل الله السلامة والعافية، ضعيف في عمل الخير وفي الاندفاع إليه. أحوال متنوعة وقع فيها كثير من شباب المسلمين. وعن قال: وشبابك قبل هرمك. انظروا إلى من تجاوزوا سن الشباب، إلى من وصل إلى الخمسين أو أكثر من ذلك، ربما أتاك وجلس معك ويقول لك: أتمنى أن أكون مثلك، يا ليتني كنت مثلك، يا ليتني ما زلت مثلك، حتى أحفظ، حتى أتحمل، حتى أصوم، حتى أكثر من الصلاة، حتى أكثر من القيام، حتى أكثر من العمل الصالح، ولكن قد نهر الضعف في جسدي وفي عظامي، وقد ترهل عصبي ولحمي، فلا يستطيع أن يعمل. ولكن الإنسان وإن طعن في السن ما دام أنه على خير فهذا خير، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، فترة الشباب فترة عظيمة وخطيرة على من ضيعها وفرط فيها، نسأل الله السلامة. ولذلك سيفرد بالسؤال عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى: أنت أيها الشاب وأنت في هذا السن، سيسألك الله عن شبابك، سيسألك الله عن قوتك، أين قضيتها، أين أمضيتها؟ روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة رضي الله عنه، وجاء من حديث معاذ وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. كلنا نؤمن بهذا، كلنا نؤمن بالسؤال والوقوف بين يدي الله عز وجل، فلنعد لهذا السؤال جوابا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، العمر كله أين فني، وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب يبلى، كما أن الثوب يخلق ويبلى، كذلك فترة الشباب إن لم تغتنم في طاعة الله عز وجل بقدر المستطاع بليت واضمحلت. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. نعم أيها الناس، لذلك حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شباب الأمة، وحرص على شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حرص على تعليمهم، وحرص صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على القرب منهم
والرفق بهم والإحسان إليهم كما سيأتي ذلك موضحا. فمن ذلك ما روى الإمام مسلم جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا إرشاد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث فيه الشباب على الزواج، على العفة لما تجلب الشهوة من الفتنة للشاب، إن لم يتنبه لها ربما جرته إلى المحرمات، وربما جرته إلى الفتن المهلكات. ولذلك وجه عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه العظيم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بل وروى الإمام أحمد

وقالوا مهما أيسكت أسكت لا يصلح هذا. فقال عليه الصلاة والسلام أدنه أي اقترب. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرحيم الرقيق الحليم الحكيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ادنه أي اقترب. فاقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ قال لا، وجعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا، وجعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله، وجعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا، وجعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. جاءه النبي عليه الصلاة والسلام بالعلاج من الباب الذي من خلاله يؤصد ويرصد أمامه، باب الغيرة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه ثم قال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وأزل همه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعوة. فكان الشاب بعد ذلك لا يلتفت إلى هذا الأمر، عافاه الله وكفاه الله عز وجل شر شهوته. انظروا أيها الناس، نستفيد من هذا الحديث أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب. أنت شاب مستقيم، أكرمك الله بالاستقامة وأكرمك الله بحب الخير، غيرك مستغرب أن يراك من الصباح إلى المساء وأنت في المسجد، مستغرب كيف تصبر تجلس من الصباح إلى الليل، مستغرب، يرى أن هذا الأمر شاق، يرى أنك مسجون. هذا الأمر من الذي أنزل، من الذي وهبك إياه؟ من الذي أعطاك السكينة والطمأنينة حتى تجلس اليوم وتجلس اليوم واليومين والثلاث والأربع والأسبوع، ربما ما تعرف السوق وأنت جالس في المسجد لا تخرج إلا لحاجتك إلى الطعام أو إلى الماء أو إلى غيره؟ هذه نعمة من الله لتعلم أن شباب الأمة يحتاجون منا جميعا إلى رفق، يحتاجون منا جميعا إلى رحمة وشفقة عليهم. وجدت شابا من الشباب تدعوه إلى الله، تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، أدعه بالكلمة الطيبة، أدعه بالكلمة الطيبة وبالأسلوب الحسن وبالرفق وباللين، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنا جميعا من قبل فمن الله علينا جميعا بالاستقامة. فنسأله سبحانه وتعالى الإخلاص، ونسأله الثبات والسداد إلى يوم نلقاه. النبي صلى الله عليه وسلم تلطف بهذا الشاب بعد أن زجره القوم ولم يتحملوا كلامه أو طلبه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قربه منه وتكلم معه بما سمعتم، ثم دعا له، فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار هذا الشاب من السالمين من فتنة الشهوات. الرفق واللين، ولكل مقام مقال، ولكن الأصل في دعوتك الناس أن تكون

مؤمنا في ذلك. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك أيها الناس، مما ينبغي أن نلتفت إليه في جانب الحرص على صلاح الشباب، أن ننظر جميعا في سير شباب هذه الأمة، بداية بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم يفتقد شباب الأمة النظر في التاريخ والقراءة في سير رعيلهم الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذا بإحسان. ولذلك من قرأ في التاريخ يجد العجب العجاب، التاريخ تاريخ شباب الأمة تجد فيه المجد، تجد فيه العز، تجد فيه السؤدد. ولذلك أعداؤنا حرصوا على طمس هذا التاريخ، حرصوا على طمس هذا التاريخ، وعلقوا شباب الأمة باللاعبين والفنانين والمشهورين وغيرهم من الضائعين، وترك شباب الأمة النظر في من كان قبلهم ممن ساد وشاد في هذه الأمة من شبابها، اليهود والنصارى والرافضة. الرافضة ليس لهم تاريخ مشرف، وإذا نظرت إلى كلامهم بما يتعلق بالسيرة النبوية وجدت أنهم في مبعد ومنأى، لا يعترفون بغزوات ولا يعترفون بجهاد ولا يعترفون بصحابة ولا يعترفون بأئمة الذين حملوا عبء هذا الدين حتى وصل إلينا اليوم، بل يزهدون في القراءة في التاريخ، بل يزهدون في ذلك ويصرفون الأمة عن هذا الجانب العظيم. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر من خيرة شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ننام ونقيل أين؟ في المسجد. هذه مساكن شباب الصحابة، كنا ننام ونقيل في المسجد، يقضي عمله ويرجع إلى المسجد. ما أشبه الليلة بالبارحة، هذا توفيق من الله لكم يا أهل السنة ويا طلبة العلم، أنتم من يجسد هذه المبادئ العظيمة التي حققها الرعيل الأول الذين قاموا بعز ومجد هذه الأمة رضوان الله عليهم. أما اليوم فصار كثير من شباب المسلمين مقاعدهم ومجالسهم في المقاهي وفي مجالس القات وفي السواحل وفي النوادي وفي غيرها من الأماكن والملاعب. هذا الصحابي رضي الله عنه يقول: كنا ننام ونقيل في مسجد رسول الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام وهم في المسجد يجلسون ينتظرون العلم وينتظرون الحديث وينتظرون الجلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا عاشوا. بل وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سالم بن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم ولد عبد الله: فما كان ينام من الليل إلا قليلا، رضي الله عنه وأرضاه. سمع هذه النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام فشمر عن ساعد الجد وعزم على ذلك، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. بل وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أنكحني أبي بابنة ذات حسب، وكان رضي الله عنه يتفقد كنته، أي زوجة ابنه، ويسألها عن بعلها، أي عنه، عن زوجها، زوجه، لكنه كان يتفقدها، يسألها: كيف الولد؟ وكيف أمره معك؟ عن أخلاقه، عن أحواله، عن تصرفاته، هذا أمر مطلوب من أولياء الأمور. قال: وكان يسألها عن بعلها وتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا، كناية عن الجماع. قال عبد الله بن عمرو: فلما طال الأمر عليه، أي على أبيه، وعبد الله بن عمرو على هذه الحال، المرأة في جهة وهو في جهة، ما هو مثل اليوم، يتزوج الشاب ويذهب رحلة إلى مكان من الأمكنة ويرمي زوجته في البيت ويذهب مع الضائعين ويذهب مع جلسائه الذين أفسدوه، لم يعرف أنها أمانة في عنقه، أو ربما يجلس عندها الوقت اليسير ويقضي معظم وقته في مجالس القات مع أصحابه ولا يأتيها إلا آخر الليل. هذه أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، ومن ذلك الزوجة. قال عبد الله بن عمرو: فلما طال الأمر عليه انطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلقني به، ائت به إلي. قال عبد الله: فلقيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا عبد الله، كيف تصوم؟ قال: كل يوم. وكيف تختم؟ قال: كل ليلة. هذا الذي حمله على تركها. هؤلاء هم شباب الصحابة، مع أن هذا الأمر وهذا العمل عمل عظيم، لكن ما قبله منه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الشاب يصوم الدهر كله ويقوم ويختم المصحف كل ليلة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم وأفطر ونم وقم، فإن لزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، إلى آخر الحديث. شاهدنا من هذا الحديث ما كان عليه هذا الشاب من الصلاح ومن هذا الحال مقارنة بأحوالنا اليوم، إلا من رحم الله. كذلك كان هؤلاء الشباب في مسارعة ومسابقة إلى الخير مع صغر سنهم، ومن قرأ في الغزوات والمعارك رأى ذلك وعلم ذلك، وما أقدر والأقدر بنا هذه الأيام خصوصا
نثير هذا الأمر وأن نبثه للأمة قضية تاريخ رسول الله عليه الصلاة والسلام وغزواته صلى الله عليه وسلم ومعاركه مع الأعداء وما كان يقوم به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن هذا يكسب السامع ويكسب الأمة نفعا عظيما ورجوعا إلى هذا الدين، إلى هذا الدين، يوم أن يعلم أن من قبله من الرعيل الأول بذل هذه الجهود العظيمة فيه. غزوة أحد، وما أدراكم ما غزوة أحد؟ كم تجلت فيها من المواقف العظيمة من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقبلها أيضا بدر، كم تجلت فيها من البطولات والمواقف الجبارة التي تقف العقول عندها وتندهش وتندهل من قوة هذه المواقف مع صغر سن من يقوم بها. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز ويحشد لأحد، جاء فتيان الصحابة، أقبل إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت وزيد بن الأرقم وسمرة بن جندب ورافع بن خديج، تقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم فتيان صغار، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم. قال رافع رضي الله عنه، فقال ظهير بن رافع: يا رسول الله، إنه رام، هذا رامي، سينفعك في الحرب يا رسول الله، أي رافع بن خديج، هذا رامي. فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، قال رافع رضي الله عنه، فقال له ظهير أو ظهير: هذا رام. قال: فجعلت أتطاول وعلي خفين يرفع رجليه حتى يراه النبي أنه كبير حتى يشرك في الدخول في المعركة. لم تكن هناك مساومات، ولم تكن هناك منائح ولا جوائز ولا رتب ولا نجمات ولا غيرها، إنما كان مقصدهم من ذلك نصرة دين الله سبحانه وتعالى والحفاظ على أعراضهم في المدينة وعلى دمائهم وبيوتهم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال: فجعلت أتطاول وعلي خفين، فأجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه سمرة، فتعجب سمرة وقال لأبيه أو لربيبه زوج أمه: مري بن سنان الحارثي، يا أبتي، إن رسول الله أجاز رافعا وردني وأنا أصرعه، أنا أضربه وأغلبه في المصارعة. فجاء مري بن سنان النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، أجزت رافعا ورددت ابني وهو يصرع رافع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تصارع، فتصارع فصرع سمرة رافعا، فأجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظروا أيها الإخوة، هؤلاء هم شباب الصحابة، هؤلاء هم فدية الصحابة، هؤلاء هم من صنع لنا التاريخ. ألا فلعنة الله على الرافضة، ألا فلعنة الله على الرافضة الذين يسخرون من هؤلاء والذين يطعنون في هؤلاء والذين يقدحون في هؤلاء. لعنة الله على الرافضة، وقد لعنهم ومقتهم وأخزاهم ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو التاريخ،
هؤلاء هم الشباب، هؤلاء هم الفتية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. روى مسلم في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شببة متقاربون، شباب رحلوا للعلم من بلادهم إلى رسول الله، لتعلم أن ما أنت فيه اليوم تجديد للتاريخ وتجديد للسير الذي سار عليه هؤلاء الصالحون من الصحابة ومن بعدهم. قال: رحلنا إلى النبي أو سافرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة يطلبون العلم، يتعلمون الصلاة وأحكام الدين. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. أنت أخي المعلم في حلقة القرآن أو المعلم في حلقة الدرس، سيأتيك الطلاب الجدد تجد عندهم أخلاق ربما لا ترضاها وتصرفات غريبة وعجيبة، ولكن وطن نفسك على الصبر والتحمل، صبر نفسك عليهم، فربما أخرج الله عز وجل منهم من ينصر هذا الدين ويحمل هذا القرآن ويحمل هذا العلم. أيضا أنت يا من تخرج دعوة إلى القرى أو تصلي بالناس في رمضان أو تذهب دعوة إلى أماكن فتبقى أياما، صبر نفسك على الدعوة إلى الله وتحمل أخلاق الناس وتصرفاتهم بدون تنازلات. دعوة أهل السنة دعوة عالية، دعوة نزيهة، دعوة شريفة، لا يلتمسون من الناس لا جزاء ولا شكورا، يعلمون الناس لوجه الله سبحانه وتعالى. عند أن نقول هذا الكلام لا يفهم من كلامنا ما يقصده الحزبيون وغيرهم من التنازلات مع العوام، ربما تركوا كثيرا من السنن وتركوا كثيرا من الأمور من أجل كسب الناس، لا، إنما المقصود هو الرفق والكلمة الطيبة والصبر والتحمل مع الإخلاص لله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى والتضرع إليه. قال مالك بن الحويرث: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فمكثنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رقيقا، فظن أننا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركنا منهم فأخبرناه، فقال: ارجعوا إليهم وامكثوا فيهم وعلموهم ومروهم، وليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. مكثوا عنده هذه الفترة فتعلموا ما تعلموا، ثم أرسلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلموا الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا

0: روى مسلم في صحيحه أيضا من مواقفهم ما جاء عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبيت عنده وآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي يوما: سل يا ربيعة، اطلب، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ اطلب. لو طلب ما طلب من النبي، ربما أعطاه إياه. اطلب يا ربيعة، سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. همة عالية. ربما تلك الأيام عندهم الجمال والإبل من أفخر الأموال، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد ولا يكذب عليه الصلاة والسلام ولا ينطق عن الهوى. لو طلب منه ما طلب، ربما أعطاه ما طلبه، لكنه كان ذا همة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بالإكثار من النوافل. هذا الأمر يحتاج منا جميعا إلى همة، لننظر جميعا إلى همتنا مع هذا الباب، مع جانب المحافظة على النوافل. أنت طالب علم، يجب أن تكون حريصا على النوافل من الصلوات ومن غيرها، فإن هذا من أثر العلم، وهذا من فائدة العلم، الإقبال والحرص على النوافل. ولا يدخل عليك الشيطان من باب آخر فيصرفك عن هذا الخير. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. نعم أيها الناس، ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على شاب يعوده وهو في الموت، أي في مرض الموت. فلما جلس إليه النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أيها الأخ، انظر كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الشباب. هذا الشاب مرض، ما قال النبي: أنا كبير وهذا شاب يزوره واحد من الناس. لا، أنت كبير في السن تزور الشباب، أنت لك قدرك بين أصحابك وأحبابك، مرض الشاب تزوره. قال فقال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ كيف حالك مع المرض؟ قال: يا رسول الله، إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. انظروا ما أعظم هذه الجملة. أرجو الله، عنده رجاء أن الله سيغفر له، ولكنه يخاف من الذنوب، وهذا أمر خطير ينبغي التنبه له منا جميعا، الخوف من الذنوب. إني لأرجو الله ولكن أخاف ذنوبي. قال له عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجا وأمنه مما خاف. الخوف من الله سبحانه وتعالى ما أحوجنا جميعا إلى تحقيق هذا الأمر في قلوبنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، كان يدعو ويقول: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، وكان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. الخوف من الله صوت تقرع به القلوب وتقرع به الأفئدة وحاد يحدو بالقلوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر الآيات التي وصف الله عز وجل فيها هاتين الجنتين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة لا تغتر بعملك، أبدا لا تغتر بعملك. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يصلون ويصومون ويزكون؟ قال: لا يا بنت الصديق، أولئك، أو قال: نعم. قالت: أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا، هم الذين يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يخافون ألا يقبل هذا العمل فينطلقون إلى الذي بعده. حملهم على ذلك الخوف من الله، هكذا عاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة الكرام، ولعل المقام قد طال، وإذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب، ولكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يصلح جميع شباب المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

تبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على

يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوه.

0: تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك فيكم
2: وفيكم. السائلة ميم ميم اليمن من حضرموت تقول في هذا السؤال: كيف يمكن تلقي العلم الشرعي الحق بالنسبة للفتاة؟ وهل تلقي المرأة للعلم الشرعي في بيتها من خلال الاستماع لبعض الأشرطة وقراءة الكتب كافي، وذلك عند قلة وجود العلماء في بلادها؟ وجهونا بذلك يا سماحة الشيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن العلم يتلقى بطرق كثيرة، منها تلقيه من طريق سماع الإذاعة عن نور على الدرب، وعن إذاعة القرآن، وعن المحاضرات وخطب الجمعة والخطب الأخرى من أهل العلم والبصيرة وأهل العقيدة الطيبة. هذه طرق لتلقي العلم للمرأة وغير المرأة، يسمع الإنسان في بيته وتسمع المرأة في بيتها. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية فيها علم كثير ومحاضرات كثيرة، وفيها برنامج نور على الدرب فيه خير كثير وعلم جم. وهناك طريق آخر عام وهو العناية بالقرآن الكريم، وهو أحسن الطرق وأعظمها وأنفعها، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل، وسؤال أهل العلم عما أشكل من طريق الهاتف. أهل العلم معروفين بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل وحسن السيرة، ومراجعة كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي فيما أشكل، تفسير الشوكاني. لسان يراجع القرآن ويتدبر القرآن وما أشكل عليه، يراجع كتب التفسير أو يسأل أهل العلم الذين يعرفهم بالعلم والبصيرة والعقيدة الطيبة. وهناك طريق آخر وهو طريق حلقات العلم في المساجد، إذا كان طالب العلم يحضر حلقات العلم في المسجد، أو المرأة تحضر حلقات العلم من بعيد تسمع في محلات مناسبة لها، تستطيع سماع كلام المعلم والمرشد في حلقات العلم، كما أنها تسمع خطبة الجمعة في مساجد في المساجد التي تقام فيها الجمعة. كل هذه من طرق العلم. كذلك الكتاب السؤال من طريق الهاتف، كونها تسأل من طريق التلفون، تسألها العلم عما أشكل عليها، وتحرص على أهل العلم معروفين بالعقيدة الطيبة والسمعة الحسنة حتى تسألهم عما أشكل عليها. وهكذا الرجال أيضا يسألون من طريق الهاتف، من طريق التلفون، عما أشكل عليهم، ويحضرون حلقات العلم عند أهل العلم في بلدهم وفي غير بلدهم، ولا بالرحيل إلى بلد أخرى لأجل طلب العلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق إلى الجنة. وكان السلف يرتحلون في طلب العلم، الصحابة ومن بعدهم، من بلاد إلى بلاد لأجل طلب العلم والتفقه في الدين. ولابد مع هذا من الإخلاص في ذلك والنية الصالحة وسؤال الله التوفيق والإعانة، فهو سبحانه الموفق الهادي. فإذا صدق المؤمن والمؤمنة في طلب العلم والتفقه في الدين، وأخلص كل منهما لله في ذلك، وجد واجتهد بسماع إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وما فيها من الخطب العظيمة الفوائد الكثيرة والمحاضرات وبرنامج الدرب، كذلك سمع خطب الجمعة التي تذاع، سمع المحاضرات التي تذاع، سمع خطبة الجمعة في بلدها إذا كان الخطيب ممن يوثق بعلمه وفضله. كل هذا طريق، كل هذه طرق من طرق العلم، نسأل الله لجميع التوفيق. نعم.
2: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة: هل يجوز أن تفتي المرأة إذا ما سئلت عن فتوى قد سمعتها أو قرأتها؟
3: نعم، إذا كان عندها علم تفتي. كان أزواج النبي يفتون رضي الله عنهن، وهكذا جملة من الصحابيات ومن أهل العلم بعد الصحابة. إذا كان عندها علم من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفتي وتعلم الناس، أو تنقل لهم من فتوى، تقول أفتاني فلان أو سمعت في الإذاعة في برنامج وعدم كذا، إذا كانت حافظة للشيء تنقل لهم ما سمعت، أو من كتاب معروف من كتب أهل السنة عرفت معه وهي طالبة علم عرفت المعنى، تنقل ما عرفت من المعنى لغيرها. كل هذا من باب التعاون البري والتقوى، كل هذا من باب أيضا نقل العلم والتواصي بالحق.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة من حضرموت من اليمن ميم ميم، تقول: بعض الأخوات يرفضن القيام بالدعوة إلى الله في مجال النساء بحجة أنهن يخفن أن يقولن ما لا يعلمن فيتحملن بذلك الإثم وإثم غيرهن، هل من توجيه في ذلك؟
3: الواجب الدعوة إلى الله والتعليم إذا كانت المرأة عندها علم، وأما إذا كان ما عندها علم ما يجوز لها أن تتكلم، لأن الله جل وعلا يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فليس لأحد يقول على الله بغير علم، لا رجل ولا امرأة، لكن المرأة إذا كان عندها علم الواجب عليها أن تنقل العلم لأخواتها بالله، من جيرانها، من جليساتها، من أهل بيتها، ترشد الناس تعلم الناس، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء يرشدون ويعلمون.

0: مشروحة في مسلم وفي البخاري لأنها من أحاديث الصحيحين. فأنا أوصي بحفظ أمنة الحديث، كتاب جيد للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، حفظ هذا الكتاب مهم جدا ومفيد. هكذا بلوغ المرام للحافظ بن حجر، هكذا الأربعون النووية وتكميلها لابن رجب، كلها 50 حديثة مفيدة من جوامع الكلم، أوصي بحفظها. كذلك عمدة الفقه الموفق مختصرة، وكذلك زاد المستقنع الشيخ موسى الحجاوي كتاب مفيد في الفقه مختصر. ومن الكتب التي ينبغي أن يهتم بها في العقيدة كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول والقواعد الأربع، كلها للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله مفيدة في العقيدة. كذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة كتاب مهم، نوصي بحفظ هذه الكتب والعناية بها والمذاكرة فيها مع الرجال والنساء، لأنها مفيدة وواضحة ليس فيها تعقيد.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة تقول: ما هي صلاة الأوابين، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاتها، وماذا كان يقرأ فيها؟
0: صلاة الأوابين صلاة الضحى إذا اشتد الضحى، هذه صلاة الأوابين إذا اشتد الضحى، سنة لكل أهل يصلي صلاة الضحى ركعتان، وإن زاد فلا بأس. النبي أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بركعتين صلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلام من أحد صدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تحميدة صدقة، أمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل الركعتين تقومان مقام هذه الصدقات وهذه التسبيحات والتكبيرات. وربما صلى الضحى صلى الله عليه وسلم أربعة، وربما صلىها ثمان عليه الصلاة والسلام، صلىها يوم الفتح ثمان ركعات، ثمان أربع تسليمات. قال تعالى: كان يصليها أربعا ويزيد ما شاء الله، يعني بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة من أحد الإخوة، لم يذكر السائل في هذه الرسالة، أخوكم في الله رمضان حاء راء، يقول في هذا السؤال: ماذا يفعل الإنسان المبتلى بالوسواس القهري، وخصوصا إذا كان هذا الوسواس والخواطر سيئة للغاية، وأخشى أن يعاقبني الله عليها، فهل يؤاخذني الله عز وجل على هذه الوساوس وهذه الخواطر مهما بلغ شدة قبحها وخبثها، ماذا أفعل سماحة الشيخ؟
0: الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الوساوس، وقالوا: إن أحدنا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء أهون أو قالوا أسهل من أن ينطق بها. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا هذه الوساوس الخبيثة من جهة الله أو من جهة الآخرة أن يقول أحدهم: آمنت بالله ورسله، وأن يتأوب بالله من الشيطان وينتهي. هذا دواؤها، هذه الوساوس الخبيثة الخطيرة دواؤها أن يقول المؤمن: آمنت بالله ورسله، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزول. قال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. فأمره صلى الله عليه وسلم وجد ذلك أن ينفث عن يساره ثلاث مرات، وأن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. قال: ففعلت فأذهب الله عني ما أجد. فإذا وجد الإنسان في نفسه ما يحيك من جهة الله، من خلق الله، ما هنا جنة، ما هنا نار، أشياء من هذه الوساوس الخبيثة، يقول: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي والحمد لله، يسلم الحمد لله.
1: الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بهذا الرمز رمضان حاء راء يقول: يقول ماذا

0: يفعل من مات والديه وهو عاق لهما، وهو نادم الآن بعد وفاتهما على هذا العقوق، ولا يدري ماذا يفعل حتى يتوب الله عليه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
1: عليه التوبة إلى الله، كل ذنب التوبة. يعني مات عاقا لوالديه عليه التوبة إلى الله، أو ظالما لأحد عليه التوبة إلى الله، والندم والإقلاع والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، يكثر من الدعاء لهم والصدقة عنهم، وهذا مما يخفف عنه ويزيل عن الإثم. التوبة تجب ما قبلها، الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما قبلها. ويقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان الكفر يغفر بالتوبة فالعقوبة من باب أولى. فالواجب على من عق والديه أو أحدهما أو قطع رحمه أن يتوب إلى الله، وأن يصل لهم بعد الموت بالدعاء لهم وتنفيذ وصاياهم الشرعية وإكرام أصدقائهم وأقاربهم، هذا كله من برهم بعد الموت. قال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء برهما بعد الموت؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، صلاة الجنازة والدعاء، والاستغفار لهما، وإنفاذ وصية وعدهما من بعدهما الوصية الشرعية، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما، كأمك وعماتك وجدتك وأم أبيك وأم أمك وأخوتك، كلها صلتهم من التوبة، صلتهم والدعاء للوالدين والدعاء للأقارب الذين قطعتهم وماتوا، دعاء لهم وترحم عليهم، وإكرام أصدقائهم، صدقة عنهم، وإنفاذ وصاياهم الشرعية، كل هذا من مكافأتهم ومن أسباب تكفير السيئات.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل إبراهيم أبو حامد من الرياض السويدي له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: ما صحة هذا الحديث إن كان حديثا: اتقي شر من أحسنت إليه؟
1: لا أعلم له أصلا، أقول لا أعلم له أصلا. نعم.
0: أيضا يقول: هل هذا حديث: بيت لا تمر فيه جياع أهله؟
1: نعم، هذا حديث صحيح رواه مسلم، ويدل على البيت اللي ما فيه التمر جياع أهله إذا كانوا اعتادوا التمر، مثل أهل المدينة وأهل نجد وغيرهم من اعتادوا التمر، بيت لا تمر فيه لأنه طعام جاهز يكفي عن كل شيء، فإذا فقده أهل البيت فهم جياع في الحقيقة، لا سيما إذا كانوا معتادين هذا الشيء وهو قوتهم. أما إذا تغيرت الأحوال وصار لهم قوت آخر فالحديث في غيرهم، الرسول يخبر عن المدينة الذين اعتادوا التمر وهو قوتهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كثر في زماننا هذا سماحة الشيخ عبد العزيز الأحاديث الموضوعة، فهل من معالجة لمثل هذا الموضوع سماحة الشيخ عبد العزيز؟
1: الأحاديث موضوعة كثيرة من قديم الزمان، وصنف فيها العلماء من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، والوضعون كثير، وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره، ولكن كلما قل العلم وقل العلماء انتشرت هذه الأكاذيب وهذه الترهات وهذه الجهالات، وكلما كثر العلماء في البلد قضي عليها، وما ذاك إلا لأن أعداء الإسلام كثيرون، والجهالة من طلبة العلم ومن العباد كثيرون، فيحسبون أن الأحاديث التي يرويها بعض الكذب الصحيحة فينشرونها، إما في فضل الصلاة أو فضل الصوم أو فضل الصدقة أو في غير ذلك، وبعض الناس أعداء الإسلام يكذبون وينشرون عداوة الإسلام وتشويها للإسلام، فالواجب على المسلم أن يحذر تصديقهم، وأن لا يقبل من الأحاديث إلا ما شهد به أهل العلم ويبينه له للعلم، إذا كان لا يعلم يسأل أهل العلم، أما إذا كان عنده علم فالحمد لله قد بين أهل العلم ما يعرف به الحديث الضعيف والموضوع والصحيح، إذا قرأ كلام أهل العلم عرف ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل إبراهيم أبو حامد له آخر سؤال في هذه الرسالة: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟
1: إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر، يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول إذا صليت سنة العصر أو أي فرض القبلية قبل الأذان، وعندما أذن العصر صليت 4 ركعات فرض العصر، فهل السنة القبلية تكتب لي قبلية العصر أم يجب أن أصليها بعد الأذان؟ أرجو التوضيح.
1: السنة نافلة من فرض، يستحب 4 قبل العصر بعد دخول وقت العصر تسليمتين، وإذا صليت قبل الأذان بين الظهر والعصر صلوات ولو 100 ركعة لا بأس، وقت الحمد لله وقت واسع ولا فيه منع. لو صلى الإنسان الظهر ركعات كثيرة 10 ركعات 20 ركعة 30 ركعة ماشي الحمد لله يسلم من كل اثنتين، ويسحب له بعد أذان العصر بعد دخول وقت العصر يصلي 4 تسليمتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، مسحبة مين واجبة. الواجب الفرض الخمسة ظهر عصر المغرب العشاء، هذه الفرائض. أما سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والضحى والوتر كلها نوافل غير واجبة، لو تركها ما عليه إثم، لكن له الأجر في فعلها، له الأجر العظيم.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة هم عبد الله من الرياض، تقول في هذا السؤال بأنها تبيع البخور للنسوة، وهؤلاء النسوة التي أبيع لهن البخور يخرجن متعطرات ومتبخرات، فهل علي إثم في بيع لهن هذا البخور؟ أرجو الإفادة.
1: إذا كنت تعلمين أن هؤلاء يفعلن ذلك لا تبيعين عليهم، إذا كنت تعلمين أنهن يطيبن في خروجهن في الأسواق فلا تفعلي، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كنت تعلمين أن هذه المرأة التي تشتري منك العود أو غيره من الطيب أن تمرد به في الأسواق أو عند الأجانب، هذا لا يجوز، لأنك في هذه الحالة تعيننا على المعصية. أما إذا كنت لا تعلمين فلا حرج عليك أن تبيع على النساء وغير النساء. أما إذا علمت أن فلانة بنت فلان التي تشتري منك أنها تفعل هذا الفعل لا تبيعي عليها.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة هم عبد الله تسأل في هذا السؤال وتقول هل يجوز لي أن أصلي 2 ركعة سنة المغرب قبل الأذان أم أنه يعتبر من الوقت المنهي عنه؟
1: الصلاة بعد الأذان بعد غروب الشمس، الصلاة أما قبل غروب الشمس وقت نهي، إلا إذا كان دخل المسجد ينتظر المغرب فلا بأس يصلي 2 ركعة التحية، 2 ركعة تحية المسجد، أو دخل مكة وطاف بعد العصر يصلي صلاة الطواف. أما أن الإنسان يصلي قبل الغروب وهو في بيته أو جالس في المسجد لا، هذا وقت نهي. لكن إذا جاء بعد صلاة العصر ينتظر المغرب يصلي 2 ركعة تحية المسجد ويجلس، أو طاف بعد العصر في مكة يصلي 2 ركعة الطواف لأنها سنة لها سبب فلا بأس.
0: جزاكم الله خيرا. تسأل هذه السائلة عبد الله عن قتل النمل المتواجد في المنزل بكثرة، هل يجوز قتله شيخ؟
1: إذا كان هذا النمل يؤذيهم فلا بأس، أما إذا كان لا يؤذي فلا يقتل. الرسول نهى قتل النمل إلا إذا كان يؤذي، إذا آذاهم فلا بأس أن يقتلوه بالمبيدات التي تبيده.
0: جزاكم الله خيرا. السائلة في آخر أسئلتها تقول هل من السنة عند الإفطار أو إفطار الصائم أن يأكل تمرات ويشرب الماء ثم يقوم ليصلي المغرب ثم بعد ذلك يأكل ما شاء من الطعام والشراب؟
1: نعم، لأن هذا هو الذي يمكن فيه جميع المصالح، فيبادر بالفطور على ما يسر الله من رطب أو تمر أو ماء، ثم يذهب إلى الصلاة مع الجماعة حتى لا تفوت صلاة الجماعة، ثم يرجع ويتعشى ما في بأس هكذا. أما لو كانوا جماعة في سفر مثلا فلهم أن يأكلوا ويتعشوا ثم يصلوا، وإن أخروا العشاء وقدموا الصلاة بعدما أفطروا فلا بأس. أما في المدن والقرى فإن الإنسان يتناول ما يسر الله من الفطور ثم يذهب إلى الصلاة حتى لا تفوت صلاة الجماعة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائل ميم حا يقول في هذا السؤال ما حكم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في دفاتر التحضير والكتب والواجبات المنزلية، علما بأنني ألاحظ كثير من الناس يكتبون ذلك، نرجو منكم التوجيه.
1: لا أعلم بأس في ذلك، يكفي بسم الله، لكن إذا قالوا به نستعين ما عليه بأس، ويكفي بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله فقط، والكمال بسم الله الرحمن الرحيم في الدفاتر عند كتابة الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما يقرأ السورة بسم الله الرحمن الرحيم، عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول بسم الله ويبدأ الأكل لا بأس. أما وبه نستعين لا حرج فيها، لكن ما يعلم يعني لها أصل المداومة عليها، لكن إذا فعلها لا حرج. عند قراءة القرآن عند قراءة السور يقول بسم الله الرحمن فقط، لا يزيد عليها شيء. بسم الله الرحمن عند بدء السور ما عدا براءة يقول بسم الله الرحمن الرحيم يكفي، كما فعله النبي وفعله المسلمون. لكن في أشونه الأخرى في بيعه وفي أكله وشربه وبيعه وشراه أو دخول منزل أو ما لا بأس يجزي به يستعين، ولكن لا لا لا لا حاجة إليها، يكفي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، هكذا السنة. نعم.
0: نعود إلى سؤالنا سماحة الشيخ. نعم. الذي أرسله السائل ميم حا يقول: ما حكم إذا ترك المسلم الصلاة لمدة يومين وهو في حالة إغماء أو عملية؟
1: يقضيها كالنائم، يومين ثلاثة كالنائم، إذا استيقظ وعاء يقضيها كما يقضيها النائم، إذا كان ثلاثة أيام أو أقل يقضيها كالنائم، هذا أحسن ما قيل في ذلك. نعم. أما إذا طالت المدة فلا قضاء عليه.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. امرأة في حالة ولادة قبل يومين أو ثلاثة من الولادة ولم ينزل منها دم ولكنها في حالة إغماء، ماذا تعمل؟ هل تقضي الصلاة بعد انتهاء مدة النفاس؟
1: تقضي الصلاة إذا طهرت، إذا طهرت، لأن الإغماء مثل ما تقدم يومين ثلاثة مثل النوم، أقرب ما لها النوم، فالأرجح أنها تقضي، يشبه بالنوم. وضيع بعض الصحابة أنه هم عليه يومين أو ثلاثة قضى. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل سمير محمد من القصيم، يقول: بعدما صليت الفجر في جماعة اكتشفت بأنني جنب، فقمت بالاغتسال ثم صليت الفجر بعد الاغتسال، فهل صلاتي قبل الاغتسال كانت صحيحة لأنني لم أعرف بأنني جنب؟
1: الصلاة غير صحيحة ما دام علمت أنك جنب أو على غير طهارة، الصلاة غير صحيحة. لكن صلاة اللي صلوا معك وأنت لا تعلم وهم لا يعلمون صلاتهم صحيحة، أما أنت صلاتك غير صحيحة، تعيدها لأنك علمت أنك على حدث، فعليك أن تعيد الصلاة كما لو صليت وأنت محدث حدث الأصغر، ثم علمت بعد الصلاة عليك أن تعيد الصلاة، فالجنوب والمحدث حدث الأصغر عليهما الإعادة، إذا صلي على غير طهارة ثم علم عليهما الإعادة. أما لو كان إمامين ولم يعلم إلا بعد الصلاة فإن صلاة من خلفهم صحيحة، أما هما فعليهما الإعادة، ولو تنبهوا في الصلاة انفصل منها واستحلم من يصلي بهم ويكمل بهم، أو قدم واحد يعني يقدم واحد يصلي بهم.
0: نعم.
1: والحمد لله. نعم.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في لقاء هذا الأسبوع. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، إلى الملتقى إن شاء الله، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ،
2: حياكم الله وبارك فيكم.
0: هذا السائل جمال صالح يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما حكم الإسلام في نظركم في المغالاة في المهور وعدم تزويج الشباب وتحميلهم أعباء كثيرة على الزواج من حيث الترتيبات، وما نصيحتكم لأولياء الأمور في هذه المسألة الخطيرة التي يجب أن تعالج من قبلكم، جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فنصيحتي لجميع المسلمين من الرجال والنساء عدم المغالاة في المهور وعدم التكلف تسهيلا للزواج لعفة الرجال والنساء جميعا. فهذه نصيحتي لهم. قد جاءت الآثار جاءت الأحاديث والآثار عن السلف بالدلالة على ذلك. فالسنة المؤمن عدم المغالاة، وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله في هذا الأمر، وأن يحرصوا على تزويج بنيهم وبناتهم بالطرق الممكنة الميسرة التي ليس فيها ضرر على الجميع، والأوقات تختلف، ولكن يتحرون المهر المناسب الذي يحصل به المطلوب من دون مشقة على الزوج، لأن كثيرا من الناس قد يتأخر عن الزواج بسبب المغالاة لا يقدر، وربما تعطل كثير من النساء بسبب ذلك، وخاصة من الفساد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فالمشروع للجميع العناية بهذا الأمر، الرجل يعتني والمرأة تعتني، الرجل يعتني ويحرص على التخفيف والتأسير لتزويج بناته وأخواته وغيرهم والنصيحة لهن في ذلك، والمرأة كذلك تتق الله وتحرص على التخفيف مع بنتها ومع أختها ومع قريباتها حتى يتعاون الجميع على التخفيف والتيسير، وبهذا يتيسر الزواج لجميع الشباب من الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجود الزواج مع المؤونة القليلة خير من تعطيل الرجل أو تعطيل المرأة، كونها تزوج ويعفها الرجل بمهر مناسب ليس في التكلف خير لها في الدنيا والآخرة. وهكذا الرجل يكون يتزوج ويتيسر له المرأة المناسبة من دون تكلف خير له في الدنيا والآخرة. فالجميع عليهم التعاون والتواصي بهذا الأمر، لعل الله جل وعلا يكتب لذلك النجاح. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل جمال صالح من اليمن يقول: كيفية إقناع الناس في طريق الدعوة؟ كيف يتحتم ذلك؟ وما هي الأساس أو وما هي الأسس السليمة للدعوة إلى الله؟
1: إقناع الناس قد لا يتيسر، لكن الذي على الداعي البيان، يبين ويوضح، والله الذي يهدي من يشاء. قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربي الحكمة ومضت الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: ومن أحسن قال ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وما قال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما قال حتى يتبين، قال حتى يبين لهم ما يتقون. فالمقصود البيان والإيضاح، والله يقول: هذا بلاغ للناس، هذا بيان للناس. فالمقصود البلاغ والبيان، والله الذي يهدي من يشاء. يقول سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فليس من شرط الدعوة أن تقنع، قد يكون مكابر، قد يكون معاند لا يقنع، وإن كان الكلام مقنعا والإيضاح مقنعا لكن قد لا يقتنع، قد يقول ما اقتنعت، فلا يلتفت إلى قوله. متى بلغ وأنذر وحذر وجبت عليه الحجة ووجب أخذه بها، ولا يلتفت إلى قوله أنا ما قنعت، إنما المقصود البيان. فمتى أبلغ الحجة وبين له الأمر وجب أن يعامل مقتضى ذلك، فإن كان لا يصلي وجب أن يعامل بما يقتضي الحكم الشرعي من قتله لم يتب، وإن كان يسب الله ورسوله أو يتعاطى أمورا من الردة عمل بما يستحق، وهكذا في جميع المسائل يعامل بما يستحق بعد البيان والإيضاح، ولو قال إني لم أقتنع يبين له باللغة التي يفهمها.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السؤال حقيقة عن العقيدة من السائل من ليبيا طه ألف ألف بن غازي، يقول: سماحة الشيخ، ما هي أقسام التوحيد؟ وهل المسلم مطلوب منه أن يؤمن بجميع هذه الأقسام؟ وإذا أقر المسلم بالشهادتين فقط هل يكفي ذلك؟
1: أقسام التوحيد ثلاثة معروفة بالاستقراء، وهي الإيمان بتوحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول عن صدق كفى ذلك، ويبين لها ما قد يجهل. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل من الناس من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدق عمله قوله وانقاد للشرع ووحد الله جل وعلا فهو مسلم، لأن في ضمن الشهادة الإيمان بأن الله ربه وخالقه، والإيمان بأنه مستحق العبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته، لأن الشهادة بأنه لا إله إلا الله وأنه المعبود بالحق يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فإنه سبحانه هو الإله الحق، ومن كان بهذه المثابة فهو رب الجميع وخالق الجميع وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فتوحيد الربوبية الإيمان بأنه خلاق الرزاق، وتوحيد اللهية الإيمان بأنه مستحق العبادة جل وعلا، وأن الآلهة المدعوة معه باطلة سواء كانت جمادا أو حيوانا، سواء كان مدعو ملكا أو نبيا أو غير ذلك، كل ما يدعى من دون الله فعبادته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو منه الباطل. فجميع ما من يدعى من دون الله معبود بالباطل، سواء كان المعبود رسولا أو ملكا أو جنيا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك. وهكذا الإيمان بأسماء الله وصفاته، إذا آمن بأن الله سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله كفى ذلك. فتوحيد الأسماء والصفات الإيمان بأنه سبحانه موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا نظير له ولا مثل له، والإيمان بالربوبية بأنه هو الخلاق الرزاق مدبر الأمور مصرف الأشياء لا خالق غيره ولا رب سواه. وتوحيد الألهية معناها الإيمان بأنه مستحق أن يعبد، الإيمان بأنه مستحق لأن يعبد، يدعى، يستغاث به، ينذر له، يذبح له، إلى غير هذا، هو مستحق العبادة من صلاة وصوم ودعاء وذبح وغير ذلك، لا يستحقها سواه. فإذا أقر بشهادتين فقد دخل هذا في ضمن شهادته، فإن إذا شهد أن لا إله إلا الله معناه أنه هو المعبود بالحق، وأنه الخلاق الرزاق، وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، كل هذا داخل في ضمن الشهادة.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل معاوية آدم له هذا السؤال عن صيام رمضان، يقول: كنت نائم وعندما حان وقت السحور قمت للسحور، وبعد السحور بخمس دقائق أقيمت للصلاة، فهل علي يوم أم علي قضاء، مع العلم بأنني لم أسمع الأذان للفجر، أفيدوني سماحة الشيخ.
1: إذا كان الذي أقام الصلاة قد تأخر بعد الأذان المدة التي يجتهد فيها عن وضوح الصبح وبيانه، فأنت عليك القضاء، استقضي على عند جمهور أهل العلم. أما إذا كان أقام بعد الأذان والإنسان يتعجل وأنت انتهيت بعد الأذان حالا فلا يضرك، لأن الأذان على ظن الصبح ليس على رؤية الصبح، فإن الناس يؤذنوا على التقويم والحساب، فقد يكون أذانهم قبل الأذان قبل الصبح قليل، فالحاصل أنه لا يتيقن طلوع الصبح، فأنت إذا أمسكت عند فراغ الأذان فالصوم صحيح إن شاء الله، لكن إذا تأخرت كثيرا فإن الغالب أنك أدركت الصبح، فعليك القضاء عند أكثر أهل.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل محمد ألف ألف يقول: سماحة الشيخ، ما حكم قطع الصلاة، وذلك لأن بعض الأولاد في الصف الثاني يسببون صخبا شديدا ويتكلمون وينتظرون ركوع الإمام، فهل لي أن ألتفت إليهم وأقوم بإرشادهم وتأديبهم على ذلك الفعل؟
1: لا يكفي الإشارة، لا تقطع الصلاة، استمر، تكفي الإشارة لهم بالهدوء ولا تقطع الصلاة، استمر في صلاتك وبعد السلام تنصحهم وتوجههم، ولا تقطع الصلاة، يلزمك إذا دخلت فيها فأتمها، ولكن بالإشارة لا بأس أن تشير إليهم بيدك حتى يهدأوا.
0: يقول السائل: هل يجوز لي أن أسلم على زوجة عمي أو خالي أو غيرهما من العجائز التي بلغنا سن اليأس؟
1: السلام بكلام لا بأس حتى مع غير العجائز، لكن تسلم على النساء شبابا أو عجائز من دون خلوة ومن دون نظر، بل مع غض البصر ومع عدم الخلوة ترد السلام أو تبدأ بالسلام على قريباتك من بنات عم أو بنات الخال أو نحوهن أو زوجة أخيك أو زوجة عمك، لا بأس بهذا ولو كانت شابة، ترد السلام أو تبدأ بالسلام أو تقول: كيف أولادك، كيف كيف حال والديك وما أشبه ذلك. لكن لا يجوز مع الخلوة ولا يجوز مع وجود تكشف التعري وعدم التستر، بل يجب إذا وجدت شيء من هذا أن تنصح، إذا كانت غير متسترة تنصحها تحجبي ولا بأس أن تسلم ولا بأس أن تسأل عن حالها، لكن تنصحها إذا قصرت في شيء، تأمرها بالحجاب، تأمرها بعدم الخلوة بالأجنبي، تبين لها الحكم الشرعي.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من المدينة النبوية السائل الطيب سليمان يقول: جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها: الكوثر نهر في الجنة، فمن أحب أن يسمع خريره فليضع أصبعيه في أذنيه. ما صحة هذا الأثر سماحة الشيخ؟
1: لا أعلم له أصل هذا الأثر. والكوثر نهر في الجنة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أعطناك الكوثر نهر في الجنة. لكن هذا الأثر الذي فيه يضع أصبع على أذنيه حتى يسمع خريره، هذا لا أصل له، لا أعلم له أصل.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من ليبيا، الحقيقة له مجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول: هل تصلى ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس؟
1: مخير، من فاتته سنة الفجر مخير، إن شاء صلىها بعد الصلاة وإن شاء صلىها بعد الرشد، جاءت السنة بهذا وهذا. إن صلىها بعد الفجر بعد الصلاة فلا بأس، وإن أخرها إلى طلوع الشمس فلا بأس.
0: جزاكم الله خيرا. ما هو، يقول هذا السائل من ليبيا، ما هو سن الزواج بالنسبة للفتاة المسلمة؟ هل هناك سن محدد للفتاة لكي تتزوج؟
1: ما لم يكن الحد المحدود، المقصود تحملها، إذا كانت تحمل الزواج ما لها حد محدود. النبي تزوج عائشة وهي بنت 7 ودخل بها بنت 9، إذا كانت الفتاة تتحمل زوجها وليها، وأما إذا كان لا تتحمل لصغر اسمها أو ضعفها فلا يعجل عليها حتى تكون أهلا للزواج. وأما السن فيختلف، قد تكون بنت 10 تحمل، وقد تكون بنت 15 ما تتحمل لضعفها وضعف جسمها أو لمرض عرض لها أو نحو ذلك. فالمقصود أن ولي المرأة وأمها وقريباتها ينظرون في حالها، فلا يزوجونها إلا إذا كانت تتحمل الزواج.
0: يقول السائل أيضا من ضمن أسئلة سماحة الشيخ: رجل طلق زوجته وبعد مرضها أخذ منها كل ما دفعه لها من مهر وملابس وغير ذلك، هل يجوز لها أن ترفع قضية ضده أم لا؟ وهل لها الحق في هذا العمل وهو سحب صيغ الذهب والملابس من هذه المرأة وهي مريضة؟
1: هذه مسألة خصومة، عليها أن تراجع المحكمة إلا يتيسر ما يصلح بينهما في هذا الموضوع من أهل الخير، وإلا فالمرجع المحكمة بهذا حتى تنظر في أمره وأمرها.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل من الجمهورية اليمنية مطهر علي، يقول في هذا السؤال: هل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من صلى الفجر في جماعة ثم انتظر في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء فصلى ركعتين كانت له حجة وعمرة تامتان تامتان، هل هذا الحديث صحيح؟
1: نعم، جاء بهذا الحديث وله طرق كثيرة، وهو من باب الحسن، من باب الحديث الحسن لغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر في مصلاه يهلل ويدعو الله ويذكره سبحانه حتى تطلع الشمس وترتفع. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. يقول السائل في سؤال الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اسكت والإمام يخطب فقد لغى، فما حكم التأمين والصلاة على النبي جهرا والإمام يخطب؟
1: السنة للمؤمن أن ينصت عند الخطبة، ينصت لسماع الخطيب ولا يتكلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فلا يجوز له يتكلم ولا يقول أنصت يا فلان ولا اسكت يا فلان، بل ينصت لكن يشير إشارة، لا مانع من الإشارة للمتكلم حتى يسكت، أما أن يتكلم فلا. ومن لغت لغوت لغت الجمعة، يعني فضلها، يعني فاته فضلها، وإلا صحيح لكن لا فاته الفضل.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلته يقول هذا السائل من اليمن: هل يجوز الذبح وقراءة القرآن على الموتى؟
1: هذا في التفصيل. الذبح إن كان قصد الضحية عن الميت يضحي عنه، الضحية مشروع عن الميت حي وميت، كون يضحي عنه أو يذبح بها يصدق بها يعطيها الفقراء عنه لا بأس. أما الذبح له يتقرب إليه هو الميت هذا شرك، يذبح ليتقرب إليه كما يذبح عباد الأصنام لأصنام هذا شرك أكبر. أما يذبح يتقرب إلى الله ضحية عن الميت أو صدقة يعطيها الفقراء عن الميت أو يصدق بدراهم أو بطعام عن الميت هذا لا بأس به، بل فيه ذبح الميت. يقول صلى الله عليه وسلم: مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قالت امرأة: يا رسول الله، فقال رجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفلها أجر إن صدقت عنها؟ قال النبي: نعم. فهذا فيه خير عظيم. أما القراءة عند القبور بدعة، لا يشرع القراءة عند القبور ولا الصلاة عند القبور، بل هذا من البدعة، بل هم وسائل الشرك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن جعلوا من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن القبور ما يصلى فيها ولا يقرأ عندها. اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. هذا يدل على أن البيوت هي محل الصلاة والقراءة، أما القبور لا، ليست محل الصلاة والقراءة. فالبيت يصلى فيه النافلة، يصلي فيه المريض العاجز عن المسجد، يقرأ البيت، كل هذا طيب. أما القبور فإنما في زار للدعاء لهم والترحم عليهم والإحسان إليهم بالدعاء. أما يتخذها لصلاة عندها أو لذبح عندها أو لقراءة عندها هذا بدعة.
0: سماحة الشيخ، بالنسبة للوعظ عند القبور ما رأيكم فيه؟
1: الوعظ لا بأس به، النبي وعظ عند قبر، جاء عن صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب أنه وعظ الناس عند قبر، هم ينتظرون وعظهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه سين عين عين الرياض يقول: سماحة الشيخ، أنا شاب في العشرين من العمر، ذهبت إلى الدراسة خارج المملكة، وقد مر علي شهر رمضان في إحدى السنوات الأولى في بعثتي، ولم أصم ذلك الشهر للأسف من باب التفريط، وكذلك لم أكن أؤدي الصلوات في تلك السنة، ولكن بعدما رجعت تبت إلى الله والحمد لله. ماذا أفعل في هذا الشهر الذي لم أصمه؟ هل أقضيه متواصل أم متفرق أم ماذا ترون سماحة الشيخ؟
1: ما دمت لا تصلي فلما يصلي كافر، والتوبة تجب ما قبلها، فلا صوم ولا صلاة تقضي الصوم ولا الصلاة، لأن من ترك الصلاة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن لو قضيت الصيام خروجا من خلاف من قال إنه لا يكفر كفر أكبر إذا كان لا يجحد وجوبها فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها، والكافر يكفيه التوبة. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالتوبة تجب ما قبلها، وليس عليك قضاء إذا كنت لا تصلي كما قلت في السؤال. نعم.
0: وبالنسبة للصلوات التي تركها
1: لا يقضي الصوم ولا الصلاة، التوبة تجب ما قبلها.
0: طيب، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل سالم من خميس مشيط يقول في هذا السؤال: بالنسبة سماحة الشيخ إلى جمع سنة الوضوء وسنة الفرض وسنة تحية المسجد في ركعتين، هل يحصل على ثواب الست ركعات أم لا؟
1: إذا جمع،
0: نعم، يقول إذا جمع سنة الوضوء وسنة الفرض وسنة تحية المسجد في ركعتين، هل يحصل على ثواب الست ركعات أم لا؟
1: نرجو أن يحصل على الخير. إذا صلى ركعتين بعدما توضأ ودخل المسجد، صلى ركعتين ناويا في بعد الوضوء سنة التحية والراتبة، راتبة الظهر مثلا، فلا نرجو أن يجمع الله له الخير كله، لأن ركعتين مشروعة لتحية المسجد ومشروعة للوضوء ومشروعة الراتبة قبل الظهر، فإن الراتبة قبل الظهر أربع ركعات يسلم من كل ركعتين، فإذا نواها راتبة وتحية للمسجد وسنة وضوء نرجو أن يجمع الله له ذلك كله. ولا أعلم مانع من ذلك.
0: هذا السائل الذي أرسل بهذه الرسالة لم يكتب الاسم في هذه الرسالة، يقول: كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال لعائشة: إن القلوب بين أصبعي الرحمن. نريد تكمل لهذا الحديث، وما المناسبة لهذا الحديث؟
1: الحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعي من أصابع يقلبها كيف يشاء. فالمعنى أن الله جل وعلا هو اللي بيده تثبيت الأمور
0: سبحانه.
1: فالمؤمن يسأل ربه ثبات على الإيمان والثبات على الحق، فالقلوب تتقلب وهي بين أصبعين من أصابع الله، هذه يجرى على ظاهره، يثبت الله الأصابع على وجه اللائق بالله، وأن الله جل وعلا بيده تصريف الأمور وتقلب القلوب كيف يشاء. هذا يقلب فيرتد عن دينه، وهذا يقلب فيسلم، وهذا يقلب قلبه فيقع في المعاصي. فالقلوب بيد الله جل وعلا، هو اللي يصرفه كيف يشاء سبحانه. والمؤمن يسأل ربه: اللهم ثبت قلبي على دين، اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دين، اللهم يا مصرف قلوب صرف قلبي على طاعتك. يسأل ربه ثبات، والله جل يوصف بأن له أصابع وله يد جل وعلا على وجه اللائق سبحانه وتعالى، لا يشابه عباده لا في اليد ولا في الأصابع ولا في الكلام ولا في الرضا ولا في الغضب ولا في غير ذلك، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم،
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: لي جدة لا تصلي وهي جاهلة، لا تعرف تقرأ ولا تكتب، كيف أعلمها الصلاة وأعلمها الطهارة؟ فأنا ألاحظ عليها أنها لا تعرف حتى الطهارة الشرعية لجهلها، وضحوا لنا ذلك، وهل تبرى ذمتنا؟
1: علمها أنت، علمها أنت أحد أولادها وغيركم، علمها كيف تصلي وكيف تتوضأ. العلم بالتعلم، هذا واجب عليكم، إذا كانت جاهلة علموها، الله أخذ على من عنده علم يعلم، وهذا من برها أيضا، فيجب عليكم تعليمها وإرشادها بالكلام الطيب والرفق والحلم، ولا بالشدة والعنف، بل عليكم الرفق بها وتعليمها وتوجيهها الخير، هذا هي لازم لكم. نعم، اللهم المستعان.
0: الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يتساهل الكثير من الناس حيث يرون أهلهم وذويهم يخطئون في العبادات، فكيف توجهون مثل هؤلاء سماحة الشيخ؟
1: الواجب عليهم أن يعلموا جميع من تحت أيديهم، ولا يتساهل في هذا الأمر، يعلم بنته، يعلم أخته، يعلم جدته وأمه، يعلم خالته، يعلم جميع من تحت يده، حتى الخدم الذي عنده يعلمهم ويرشدهم إلى الحق. الله خذ على أهل العلم أن يعلموا، كل من كان عنده علم عليه العهد والميثاق أن يعلم ويتقي الله، ولو كان ليس بعالم لكن يعلم ما علمه الله، ويعرف الصلاة ويعرف كيفيتها، حتى يعلم الناس، يعلم بنته وأخته وجدته وأمه، يعرف أن الغيبة حرام يعلمهم أن هذا لا يجوز، يعرف أن الزنا حرام يعلمهم أن الزنا محرم، يعرف أن المسكر حرام يعلمهم أنه محرم، وهكذا يعلمهم ما علمه الله، لأن الأمور قسمة، قسم يحتاج إلى أهل العلم لأنه يخفى دليله، وقسم لا يحتاج إلى أهل العلم، ما هو واضح، الصلاة واضحة يعرفها الخاص والعام من أهل الإسلام الذي تعلموا وتبصروا، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم العقوق الوالدين أو أحدهما، وهكذا نعم. الشيء الواضح يعلمه، واللي مو واضح يسأل أهل العلم ثم يعلم أهل بيته.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل في آخر أسئلة: سمعت من بعض الإخوة بأنهم يقولون بأن الفاتحة واجبة في الجهرية، وسمعت من آخرين يقولون بأنها ليست واجبة في الجهرية لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نعم، القراءة واجبة في السرية والجهرية، الصحيح هذا مأموم. في الجهرية يقرأ ثم ينصت، وفي السرية يقرأ ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فدل ذلك على وجوب القراءة على المأموم في الجهرية والسرية. لكن لو فاتته القراءة جهلا أو نسيانا سقطت عنه، لأنها واجبة لا ركن في حق، واجبة في حق المأموم. وهكذا لو جاء الإمام راكع سقطت عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر لما جاء من المراكع ولم يأمره بقضاء الركعة،